اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، وردني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا عمن ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني.

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في برنامج أحكام الكتاب المبين، وننتقل بكم أحبتنا المستمعين في هذا اللقاء مع المسألة الرابعة التي تتصل بأحكام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وبهذه الآية 11 مسألة، وهذه المسألة تتصل بقوله تعالى: الحر بالحر. في ذلك ذهب المالكية بالرد على أصحاب أبي حنيفة بهذا التنويع والتقسيم، وهو أن الحر لا يقتل بالعبد، وذلك لأن الله تعالى بيّن نظير الحر ومساويه وهو الحر، وبيّن نظير العبد ومساويه وهو العبد. ويعضده ما ناقض فيه أبو حنيفة من أنه لا مساواة بين الطرف الحر وطرف العبد، ولا يجري القصاص منهما في الأطراف، فكذلك لا يجب أن يجري في الأنفس. بل إن الجهالة بلغت بأقوام أن قالوا: يقتل الحر بعبد نفسه، ورووا في ذلك حديثا عن الحسن عن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، وهو حديث ضعيف. والدليل على أن العبد لا يقتل بالسيد وهو قوله تعالى: ومن قتل مظلوما

فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. والولي هنا هو السيد، فكيف يجعل له سلطان على نفسه؟ فإن قيل بأن الآية جعله إلى الإمام، قيل إنما يكون للإمام إذا ثبت للمسلمين ميراثا فيأخذ الإمام نيابة عنهم، وذلك لأنه وكيلهم، ونيابته هاهنا عن السيد محال فلا يقاد به. فإن قيل وهي المسألة الخامسة، فقد قال تعالى والأنثى بالأنثى، فلما يقتل الذكر بالأنثى؟ قلنا بأن ذلك بالإجماع، وهو دليل آخر، ولو تركنا هذا التقسيم لقلنا لا يقتل الذكر بالأنثى. فإن قيل إذا قتل الرجل زوجه، لما لم تقول ينتصب النكاح شبهة في درء القصاص عن الزوج، كما انتصب النسب الذي هو فرعه شبهة في درء القصاص عن النسب، إذ النكاح ضرب من الرق، فكان يجب أن ينتصب شبهة في درء القصاص. قلنا بأن النكاح ينعقد لها عليه كما ينعقد له عليها، وذلك بدليل أنه لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها، ويحللها منه ما يحل له منه، ما يحل له منها، وتطالبه من الوطء بما يطالبها، ولكن له عليها فضل القوامة التي جعلها الله له عليها بما أنفق من ماله، أي بما وجب عليه من صداق ونفقة، فلو أورث شبهة لأورثها من الجانبين. فإن قيل فقولوا كما قال عثمان البني بأن الرجل الذي قتل امرأته فقتله وليها لم يكن هناك شيء زائد، ولو قتلت امرأة رجلا قتلت وأخذ من مالها نصف العقل، قلنا بأن ذلك مسبوق بإجماع الأمة، محجوج بالعموميات الواردة في القصاص دون اعتبار شيء من الدية فيهما. وقد قال مالك في هذه الآية: أحسن ما سمعت في هذه الآية أن الحرة تقتل بالحرة منا، يقتل الحر بالحر، والأمة تقتل بالأمة كما يقتل العبد بالعبد، والقصاص أيضا يكون بين الرجال والنساء والأحرار والعبيد في النفس، بقول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. وهذه هي المسألة السادسة في هذه الآية، وذلك لأن الآية بعمومها تقتضي الجملة بالجملة والبعض بالبعض. وقد قال أبو حنيفة: لا يؤخذ طرف الحر بطرف العبد، وتؤخذ نفسه بنفسه، فيقول: شخصان لا يجري بينهما القصاص في الأطراف مع الاستواء في السلامة والخلقة، فلا يجري بينهما في الأنفس. وقال الليث: يؤخذ طرف العبد بطرف الحر، ولا يؤخذ طرف الحر بطرف العبد، وهذا ينعكس عليه ويلزمه مثله في النفس. وقال ابن أبي ليلى: القصاص جار بينهما، أي بين الحر والعبد في الطرف والنفس، وهذا قول لا يصح. وتحقيق الخلاف فيه أن الله سبحانه وتعالى شرط المساواة في القتلى ولا مساواة بين الحر والعبد، وذلك لأن الرق الذي هو من آثار الكفر يدخله تحت دل الرق، ويسلط عليه أيدي المالكين تسليطا يمنعه من المطاولة، ويصده عن تعاطي المصاولة الموجبة للعداوة الباعثة على الإتلاف، وذلك كدخول الكافر تحت ذل العهد وإن كانت فيه الحياة التي هي معنى الآدمية. فإن مذلة العبودية ترهقه كمذلة الكفر المرهقة للذمي. وبالنسبة للمسألة السابعة في هذه الآية أيها المستمعون الكرام، فتتعلق بما إذا كان يقتل الأب بولده مع عموم آيات القصاص. وقد قال مالك: يقتل به إذا تبين قصده إلى قتله بأن أضجعه وذبحه، فإن رماه بالسلاح أدبا وحنقا لم يقتل به، ويقتل الأجنبي بمثل هذا. وخالفه في ذلك سائر الفقهاء وقالوا: لا يقتل.

وقد قرر فخر الإسلام أبا بكر الشاشي في كتابه النظر بأنه لا يقتل الأب بابنه، وذلك لأن الأب سبب في وجوده، فكيف يكون هو سبب عدمه؟ وهذا يبطل بما إذا زنى بابنته فإنه يرجم وكان سبب وجودها وتكون هي سبب عدمه، ثم أي فقه تحت هذا؟ ولما لا يكون سبب عدمه إذا عصى الله تعالى في ذلك؟ وقد أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

حالة محتملة لقصد القتل وغيره، وشفقة الأبوة شبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد إلى القتل تسقط القود، فإذا أضجعه كشف الغطاء عن قصده فالتحق بأصله. وننتقل بكم أحبتنا إلى المسألة الثامنة في هذه الآية، وتتصل بقتل الجماعة بالواحد، حيث احتج علماء المالكية في ذلك بهذه الآية، وهي قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، على أحمد بن حنبل في قوله: لا تقتل الجماعة بالواحد، وقد علل ذلك بأن الله تعالى شرط في القصاص المساواة، ولا مساواة بين الواحد والجماعة، لا سيما وقد قال الله تعالى: وكتبنا عليكم فيها أن النفس بالنفس. والجواب أن مراعاة القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ، ولو علم في الجماعة أنهم إذا قتلوا واحدا لم يقتلوا لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم، وبلغوا الأمل من التشفي منهم. وهناك جواب آخر، وهو أن المراد بالقصاص قتل من قتل كائنا من كان، وذلك ردا على العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قتل من لم يقتل، وتقتل في مقابلة الواحد 100 افتخارا واستظهارا بالجاه والمقدرة. فأمر الله تعالى بالمساواة والعدل، وذلك بأن يقتل من قتل. وهناك جواب ثالث، مفاده أن قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أن المقصود بأن هناك بيانا للمقابلة في الاستيفاء، أن النفس تؤخذ بالنفس والأطراف بالأطراف، ردا على من تبلغ به الحمية إلى أن تأخذ نفس جان عن طرف مجني عليه، والشريعة تبطل الحمية وتعضد الحماية. وعند هذا الحد نقف بكم أيها المستمعون الكرام في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا. واجعل لي في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، واسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وبارك لي في قدرتك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت. واجعل غناي في نفسي، ومتعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من ظلمني، وارني فيه ثأري، وأقر بذلك عيني. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبك عنده. اللهم ما رزقني مما أحب، فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب، فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اغنني بالعلم، وزيني بالحلم، وأكرمني بالتقوى، وجملني بالعافية. اللهم اجعلني ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة.

يا لولاك يا كاشف الكرب العظيم ومن له عنت الوجوه.

تعشقا لرجاك يا غافرا ذنب العصاة وقابلا توب المسيء إذا أتى لحماك يا راحما جد لي بواسع رحمة من فيض فيضك من عميم عطاك إني بعصياني أتيت وليس لي إلاك أنهل من جليل رضاك فاجعل متابي خير توب واحمني من شر نفسي واهدني بهداك.

اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم سخر لنا المحال في نظرنا المتواضع، فكل شيء يهون ويخشع صاغرا أمام علمك وقدرتك سبحانك. واجعلنا ممن توليتهم برحمتك، وممن رضيت عنهم وأكرمتهم بكرمك يا كريم يا رحيم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وجهه إلا وجهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تعالى: ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. أخذ فرعون يشتغل على هذا المنطق وعلى هذه الشاكلة، شاكلة التفضيل، يعني وين هو وين موسى؟ هو ملك، هو الأنهار تجري من تحته، هو كذا وهو كذا، هو رب، هو إله، هو وهذا موسى مهين عند الناس كما يدعي فرعون ولا يكاد يبين. وين أسورة الذهب؟ أين الملائكة الذين معه حتى نؤمن به؟ لأنه فرعون رأى الآيات من موسى التي جاء بها موسى، كما رأى القوم، قوم فرعون وقوم موسى أيضا، كلهم رأوا الآيات التي جاء بها موسى، معجزات ظاهرة تدل على نبوة موسى عليه الصلاة والسلام. فخاف فرعون ميل القوم إليها وإلى موسى، لأن هذا جاء عند معجزات موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون ما عنده معجزات. فجمع فرعون القوم فنادى فيهم وهو يفتخر ويتبجح، يتبجح بملك مصر وبتصرفه فيها وبجريان الأنهار من تحت قصره أو من قصوره، وهو يبين كما يدعي هو أن فضله على موسى فضل لا يقاس ولا يقارن بموسى، إذ هو ملك لمصر، صاحب الأنهار، متنفذ، صاحب الأمر، صاحب النهي، وموسى عليه الصلاة والسلام بزعم فرعون رجال خامل متعطل ضعيف لا سلطان له، وأنه لو أن إله موسى يكون حقا كما يدعي فرعون طبعا لما تركه هكذا بهذا الضعف وهو هزيل، ولا يكاد يبين، أي لا يكاد يوضح ما يريده بكلامه. ثم خلص فرعون بمنطقه هذا إلى القول لقومه بأنه هو خير من موسى. ثم أراد فرعون أن يزيد في الحجة الساقطة الذليلة، هذه الحجة التي لا معنى لها، فقال: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، وهي ما يجعل في الأيدي من الحلي على عادة أهل ذلك الزمن وزي أهل الشرف. يعني موسى ما عنده أسورة من ذهب، ما لابس ذهب، لو يلبس ذهب مثلا كان نقول هو أفضل، هذا ادعاء فرعون هكذا يتحدث. أو جاء معه الملائكة مقترنين، أي مقترنين به، يمشون معه ويعاونونه على من خالفه. والمعنى: هل ضم إليه الملائكة التي يزعم، أي موسى يزعم أنها عند ربه حتى يتكثر بهم ويستعين بهم على أمره ونهيه فيكون ذلك أهيب في القلوب؟ يريد فرعون الملائكة تمشي ويراهم فرعون هكذا حتى يفكر في قضية الإيمان بالله، لكنه وفي هذه الحالة هو أفضل من موسى، وموسى عنده بتقديره لا سلطان له، وهو رجل ضعيف هزيل حقير حاشاه عليه الصلاة والسلام، هذا بنظر فرعون.

كما هو معروف لديكم. ثم تجاوز فرعون في هذا حتى اتهم فرعون موسى عليه الصلاة والسلام بالسحر. وقد تحدث القرآن الكريم عن قضية تحدي موسى لفرعون لما أسقط في يدي فرعون، أخذ يتهم موسى بالسحر وبالرغبة في الملك. وقد ذكر لنا ذلك مولانا جل شأنه حكاية عن فرعون والحوار الذي جرى معه ومع موسى عليه الصلاة والسلام. وقد تحدث القرآن الكريم أيها الإخوة والأخوات حينما قال ربنا سبحانه وتعالى وهو يحكي هذه الحكاية عن هذا الحوار بين فرعون وموسى، حيث يقول مولانا: قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. انقطعت الحجة عن فرعون وانقطع البرهان عنده، وبهذا رجع إلى الاستعلاء وإلى التغلب. فلما بين معجزته التي ذكرناها سابقا حينما رمى موسى العصا فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده وأخرجها من جيبه من ثوبه من داخل جناحه فإذا هي بيضاء تضيء للناظرين، تتلألأ هذه اليد وتضيء نورا بين الناس. وهنا انقطعت الحجة عن فرعون، فلا بد أن يتوعد موسى. فبماذا يتوعده؟ توعده بالسجن. فقال له موسى على جهة التلطف والطمع في الإيمان: قال أولو جئتك بشيء مبين، حتى لو جئت بشيء يدلل على صدقي أكنت تسجنني عند ذلك؟ فلما سمع فرعون ذلك طمع في أن يجد أثناء هذا موضع معارضة، فقال له: فأت به إن كنت من الصادقين. فجاء موسى بالمعجزة، ألقى عصاه ونزع يده، أخرجها من جيبه، أخرجها من كمه من درعه من قميصه. وهو فرعون هو الذي طلب، هو الذي طلب من موسى أن يأتي بما عنده مما يدل على صدقه بأنه رسول من رب العالمين، فجاء بذلك موسى. فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع موسى يده من جيبه فإذا هي تتلألأ كأنها قطعة من الشمس وكأن بياضها النور، مما يجتمع النظار على النظر إليه لخروجه عن المألوف المعتاد. فلما رأى فرعون ذلك فزع وهاله الموقف، ولم يكن عنده شيء يدافع فيه. إذن هنا بماذا يبدأ؟ بدأ بالاتهام، فرمى موسى بالسحر. وهنا لماذا بدأ بقضية السحر؟ لأن القوم عنده، قوم فرعون، يشتغلون بقضية السحر. وهنا كان لعله أن يجد فيه سبب لمقاومة موسى عليه الصلاة والسلام، فأوهم قومه وأتباعه بأن موسى عليه السلام هو ساحر، وأنتم سحرة فلا بد أن تأتون بشيء يعجز موسى. فبدأت الاتهامات، وزاد على قضية السحر أن موسى يريد أن يكون ملكا على بني إسرائيل وعلى القبط، على قوم موسى وعلى قوم فرعون. وهذا اتهام خطير في المقاييس عند الملأ جماعة فرعون. وقد ذكر مولانا جل شأنه هذه القضية بقوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا
وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم.

وما بمؤمنين، تكون لكم الكبرياء، تريد تصيرون أنتم ملوك في الأرض يا موسى ويا فرعون. لما بعث الله تعالى بعد الرسل موسى وهارون إلى فرعون وإلى ملأ فرعون، فاستكبروا عن قبول آيات الله تعالى التي

0: كفارا ذوي آثام عظام، فلذلك استكبروا واشترأوا على ردها. فلما جاءهم الحق من عندنا، لما عرفوا أنه هو الحق وأنه من عند الله لا من قبل موسى وهارون، لأن ما جاءوا به هو أكبر من قضية السحر، لأن القوم يعرفون السحر، فاتهموهم أيضا بقضية الملك والرئاسة، قالوا لحبهم الشهوات والرئاسة إن هذا لسحر مبين. ثم قالوا لموسى أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، أي لتصرفنا عن دين آبائنا وعبادتهم للأصنام، وتكون لكم الكبرياء في الأرض. ثم جاء فرعون باتهام جديد لموسى وأخيه هارون، وهو الرغبة في العظمة والرئاسة في الأرض، في أرض مصر، وتكون لكم الكبرياء أي تكون لكما العظمة والملك والسلطان في أرض مصر. فلما رأى فرعون معجزات موسى العصا واليد أخذ يستشير الملأ فيما يفعل بموسى، ماذا سيفعل؟ كيف ينتقم من موسى؟ كيف يستطيع أن يكسر قوة موسى هذه؟ كيف يستطيع أن يبطل ما ادعاه موسى؟ فأخذ يستشير، والله تعالى يقول وهو يحكي حكاية فرعون بقوله تعالى: قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ استشار فرعون الملأ حوله وهم الكبراء والقوم والسادة، قال لهم: يريد موسى أن يخرجكم من أرضكم بسحره، ويريد أن يكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه، وأن يغلبكم على دولتكم، وأن يأخذ البلاد منكم، فأشيروا علي فيه، ماذا نصنع؟ والواقع في هذا أيها الإخوة والأخوات أن فرعون تحير لما رأى معجزات موسى العصا واليد في أولها، أصابه الخوف، ولهذا زال عنه ذكر ادعائه الألوهية، وذهب عنه كبرياؤه وادعائه الربوبية، وبلغ به الضعف، وأخذت منه الاستكانة أن يتنازل عند رأي الملأ الذين هم بزعمه هم عبيد وهو إلههم. إذن فما عساه أن يصنع فرعون في موسى ما عساه أن يصنع في هذا؟ لابد إذن من فرعون أن يفكر في قضية يستطيع أن ينتصر بها على موسى، ولذلك أخذ يستشير الأصحاب الملأ الذين هم علية القوم، هؤلاء هم الملأ، أخذ يستشيرهم. ماذا أشار الملأ إلى فرعون؟ إذن فماذا عساه أن يفعل وهو يستشير الملأ فرعون هذا؟ قال له الملأ وأشاروا عليه، قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. أشار الملأ إلى فرعون أن يؤخر أمر موسى، أرجه أخر حتى يجتمع السحرة لمقاومة موسى، ولم يشيروا هنا بقتله لأن الحجة ظاهرة، فخشوا الفتنة وطمعوا أن تكون الغلبة للسحرة فتسقط الحجة لموسى، وعند ذلك يكون من السهل عليهم أن يتخلصوا منه. وهكذا فعلا فعل فرعون، جمع لموسى كل سحار من مدائن مصر ليقابلوا موسى ويأتوا بنظير ما جاء به، فتكون الغلبة ويكون النصر لفرعون ولسحرة فرعون على موسى. وكانت هذه هي مشورة الملأ لفرعون، وقد استجاب لهم هذه المشورة، واجتمع الناس في صعيد ليشهدوا هذه المقابلة والمغالبة بين موسى وسحرة فرعون، فتظهر آيات الله تعالى والحجج والبراهين الواضحة جلية أمام الناس، والتي سنتناولها بإذن الله تعالى في حلقات أخرى، والتي سنتناولها بإذن الله تعالى في حلقات أخرى. أسأل الله تعالى أن يمن علينا بالخير وعليكم باليمن والبركة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في

0: حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك لأنه لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الرعد.
2: بسم

0: الحساب.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعتم فيما مضى إلى تلاوة لسورة الرعد بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.
1: أذكار الصباح.

له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: الحياة بسيطة جداً وما تتطلب أي تعقيد. تعشق شيء حافظ عليه، تريد شيء اتعب من أجل الحصول عليه، تحب شخص اهتم فيه، ولا تنسى أن التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي للنجاح والإنجازات. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

الخالدون في سجل الإنسان ليسوا الذين يقدمون للإنسانية ويأخذون معهم أعمالهم العظيمة، إنما هم الذين يعرفون أنهم يعمرون ليتركوا لغيرهم من الأجيال الآتية هذه الأعمال الخالدة.

ابتسم ملء شفتيك ومن أعماق قلبك، لأن الابتسامة تمسح التخاذل والتردد من النفس الإنسانية وتمنحها الاندفاع والحيوية.

ما أطيب هذه الطيوب المنتشرة في القلب هذا الصباح، الأمواج الزرقاء، السلام الهادئ، الحب العميق، ونحن نريد أن نعانق الحياة. بالله خبروني كيف نعانق الحياة ما لم نندفع إلى العمل بشجاعة وتفاؤل. نحن نشعر أننا ممتلئون بالأمل، فلنبني هذا الوطن، وفي سبيل أن يكون المستقبل جميلا وقويا فلنتآلف، وليبقى عنواننا الحب والتآلف.

أمام ألوان تمثال لإنسان عاش ذات يوم في تاريخ الإنسانية من أجل معرفة أمر واحد هو الحقيقة. لقد حمل ديوجين مصباحه ذات يوم وراح يجتاز الدروب والطرقات ويسير في شعاب الحياة، يتعثر ويقوم، يكبو أحيانا، لكنه لم يتخلى لحظة عن متابعة المسيرة. وكلما أغرقتني الحياة وضاعت الحقيقة من أمامي، تذكرت ديوجين الفيلسوف اليوناني ومصباحه، فإذا بالأمل يسري في عروقي وكياني.

فيبدو أحيانا وكأننا يمكن أن نقرأ ما في داخله، وأفكار الإنسان هي التي تحمله إلينا وتكون أعمق من كل ما يقوله الآخرون الذين يعيشون في عالم خارجي بعيد عن جوهر الإنسان.

0: الموسيقى هي المحبة الباحثة عن كلمات تنبعث من زاوية صغيرة، من حنجرة أو نقرة وتر، فتبدل كل شيء. فإذا الأجواء المتلبدة بالغيم من حولنا تتحول إلى ربيع أخضر، وإذا الجماد يتحرك وتتحرك في أعماق النفس، تلك المشاعر الإنسانية السامية. الموسيقى لغة الحياة إلى أبناء الكون.
1: وقفت أصغي لكلمات حكيم عركته الحياة وتركت في أعماقه الكثير من بذور حكمتها. قال إن الإنسان المعاصر خسر كثيرا من راحته وعافيته منذ أن ابتعد عن أمه الطبيعة، وراح يفضل عليها الوسائل العصرية المبتكرة، خاصة السيارة، تلك التي تحرمه الحركة وتجعل ساقيه مع مرور الأيام شيئا لا حاجة لهما.

0: ما أجمل إشراقة الصباح
1: وأصوات العصافير ممزوجة بنسمات الهواء العليلة
0: وسعي الخلق لكسب لقمة العيش.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة.

0: السيارة حتى لو كنت في كوكب آخر. أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية والإذاعة الشعبية والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
0: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا للصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة بكل خير من إذاعة مملكة البحرين العربية على تردد 102.3 FM. نرحب بكم ونطل عليكم بكل المحبة، متمنين لكم صباحا عامرا بالبركة والسعادة عبر البرنامج اليومي صباح الخير يا بحرين. صباح الخير أخوي حسن.
3: صباح النور براشد، وصباح الخير لكل من انضم إلينا عبر الأثير ليصحبنا في هذه الرحلة الصباحية التي تمتد إن شاء الله إلى 8:30. هذه الرحلة التفاعلية التي نرصد لكم من خلالها أبرز الأحداث والفعاليات على الساحة المحلية، ونراقب أيضا مؤشرات أداء الجهات الحكومية عبر ملاحظاتكم التي نستقبلها على قنوات البرنامج، فأهلا ومرحبا بكم.
2: في همستنا الصباحية لهذا اليوم مستمعينا نتحدث عن زحمة الأيام ودورانها السريع، ونحن نندفع من مهمة إلى أخرى، نظل على هذا الحال حتى نصحو فجأة وإذ مرت بنا الشهور والسنون دون أن نتوقف لنسأل أنفسنا إلى أين نسير حقا. لذلك يجب أن تكون المراجعة الذاتية عادة راسخة نمارسها بانتظام بصرف النظر عن الظروف والأحوال، ولا ينبغي لهذه المراجعة

0: أن تكون محطة نلجأ إليها فقط عند الأزمات أو الانكسارات.
1: بالفعل فهذه المراجعة الذاتية الفاعلة براشد تبدأ بالنظر إلى أهدافنا الكبرى وإلى مقارنتها بواقع خطواتنا اليومية. كثير منا يحمل الطموحات الواضحة في ذهنه، لكن تفاصيل يومه لا تصب فيها بالضرورة. وحين نضع أهدافنا أمامنا بوضوح ونتفحص أفعالنا في ضوئها، نكتشف الفجوة ما بين الذي نخطط لنصب إليه وما نحن عليه فعلا، وهذا الاكتشاف هو الخطوة الأولى نحو التصحيح.
0: لذلك من الضروري أن نقيم استخدامنا لمواردنا الشخصية كالوقت والطاقة والتركيز، ونتساءل بصدق إن كنا نوجهها لما يستحق فعلا أو نبدلها في أمور عابرة لا تخدم رحلتنا. هذا التقييم يمنحنا القدرة على إعادة توزيع جهدنا بحكمة أكبر، ويكشف لنا العادات التي تستحق الاستمرار والعادات التي حان الوقت للتخلي عنها.
1: أيضا من المهم أن نمنح أنفسنا تلك المساحة الزمنية الثابتة، سواء كانت أسبوعية أو حتى شهرية، نخصصها لهذا التفكر ولهذا التأمل، بعيدا عن ضجيج الالتزامات وبعيدا عن تسارع الأحداث. حين تتحول هذه اللحظات التي نتأمل فيها ونفكر فيها في وضعنا وفي خطواتنا الحالية إلى عادة راسخة، تصبح تلك المراجعة الذاتية بوصلتنا لنعود إليها كلما شعرنا بالتشتت، والمرآة التي تعكس لنا صورتنا الحقيقية بعيدا عن الأوهام التي قد نصدقها عن أنفسنا دون أن نشعر.
0: أذكر أبو علي في مرة من المرات ناقشنا عن سلوك، صح التعبير، ممكن أن احنا نريح في أنفسنا من سرعة إيقاع الحياة، لما كنا نقول أحيانا محتاجين أن نسمع صوت الهواء أو نسمع صوت الشارع يعني بدو وإحنا في تنقلاتنا، سواء في السيارة أو حتى في ممارستنا للرياضة للمشي أو مزاولتنا للرياضة بشكل عام. أحيانا ألاحظ أن في أشخاص يعني حاط مثلا سماعات على أذنه وكذا وهو يمارس الرياضة. لا، أحيانا أنت محتاج تسمع صوت الهدوء، تحس بنسمة الهواء، بصوت الشارع، أحيانا حتى في السيارة، مع أن احنا ودنا يعني مستمعينا دائما ما أن نكون معاهم ونرافقهم في رحلتهم ومشاويرهم سواء الصباحية أو المسائية على إذاعاتنا، ولكن لا، ساعات صج أحيانا محتاجين احنا أن نسمع الهدوء، نتفكر، نرتب أفكارنا، نقيم مشوارنا أو مشوار حياتنا، أنصح التعبير، مشوارنا اليومي، مشوارنا الأسبوعي، الشهري، السنوي. هل حققنا أهدافنا؟ هل سعينا وركضنا هذه اللي جرينا، هل هو جري موفق أو أنه يعني مثل ما قالوا جري الوحوش؟ ونجري جري الوحوش في النهاية زي رزقك ما تحوش. لذلك مستمعين، نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع دوام التوفيق والنجاح، أن يحقق أهدافه، يقيم خطواته ويقيم مسيرة لتحقيق الأهداف بصورة موفقة ترضيه وعن نفسه بالدرجة الأولى، وترضي المحيطين به، وترضي الله سبحانه وتعالى عنا كذلك.
1: بالفعل أبو راشد، ويعني ربما هذا الوقت الذي يعني كما تفضلت نسمع فيه صوت الهدوء أو يعني تأثير الشارع يبتعد عنا عن ما يعني أحيانا نلزم نفسنا أن احنا نسمع من إيقاعات أو من غير ذلك، فيخلينا أيضا في يعني استعداد لهذه المراجعة الذاتية وفتح الملفات التي يعني ربما لا نستطيع أن نفتحها، وهناك المشتتات هنا وهناك. إذن أيها الأحبة، صباحكم جميل ومليء بكل تركيز وتأمل بعيدا عن أي مشتتات. هذه أطيب التحيات تقبلوها من فريق العمل المصاحب لكم، بدءا من الزميلة نور عبد العزيز في الإشراف والمتابعة.
0: من الأعداد تقبلوا تحيات الزميلة مريم فقيهي.
1: من التقديم هذه تحيانا الزميل عبد الرحمن بمطيع وحسن الساعتي. ومن

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: ونبدأ دائما معكم مستمعينا الكرام.

في قراءتنا في صحفنا المحلية الصادرة هذا الصباح. نقرأ معكم في الشأن المحلي والاقتصادي، ومن ثم ننتقل معكم إلى الأخبار الجوية، وننتقل هنا إلى إدارة الأرصاد الجوية، يكون معنا من هناك المختصون يوفون بأحوال الطقس في مملكة

0: تعديل روتين الأبناء والأطفال يتلائم مع الدوام الرسمي. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تطلعنا عليها الدكتورة خلود محمد الأحمد، طبيبة عائلة بمراكز الرعاية الصحية الأولية، في لقائنا الذي يجمعنا معها لاحقا إن شاء الله.
1: أيضا سنقترب من تفاصيل الخدمة الرقمية الجديدة التي طورتها وزارة العمل، وهي خدمة طلب الباحث عن عمل تأجيل موعد المقابلة الوظيفية. سيكون حديثنا عن هذه الخدمة مع الأستاذ أحمد جميل الصفار، مدير إدارة التوظيف في وزارة العمل.
0: نطلعكم كذلك على طبيعة وأهداف ورش كلايمت فريسك العالمية التي ينظمها المركز العلمي البحريني بالتعاون مع شبكة جلوبال شيبرز، تهدف إلى التعريف بالتغير المناخي. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تطلعنا عليها الأستاذة عايشة طارق الشروقي، عضو ورشة كلايمت فريسك العالمية وشبكة جلوبال شيبرز.
1: بالإضافة إلى لقاءاتنا هناك الرسائل، وسوف نستمع اليوم إلى رسالة الأمانة العامة لمجلس النواب عن جهود المجلس في دعم وتمكين المرأة.
0: هذا إلى جانب فقرة مع الناس التي من خلالها نتواصل معكم مستمعين الكرام لنقل ملاحظاتكم ورسائلكم الموجهة إلى مختلف الجهات الحكومية الخدمية في مملكة البحرين عبر خط البرنامج المباشر 17684888.
2: عناوين
3: أخبار ومقالات صحفية.
2: عناوين،
1: ونستهلها بالعناوين الأبرز في الشأن المحلي. سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يزور قوة الدفاع. قوة الدفاع أثبتت كفاءتها واقتدارها في الدفاع عن أرض الوطن وسيادته. سموه يطلع على الخطط الاستراتيجية لتطوير أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين.
0: سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يبحث تطوير العلاقات مع مستشار الأمن القومي الباكستاني.
1: وزير الخارجية يشيد بجهود سفيرة تركيا في تعزيز العلاقات بين البلدين.
0: وزارة التنمية الاجتماعية توافق على ترخيص لتشغيل ناد نهاري جديد لرعاية المسنين بأم الحصم.
1: النائب العام يؤكد اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة يجسد مسيرة وطنية راسخة لمكتسبات المرأة البحرينية. وفي ذات السياق أيضا هناك المزيد من الإشادات بمناسبة اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة من رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية ومساعد النائب العام، وكذلك من رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني.
0: محافظ المحرق يشيد بحرص الشباب البحريني على الارتقاء بمستواهم العلمي.
1: جمعية الإداريين البحرينية تهنئ الأميرة سبيكة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي.
0: معسكر ألبا الصيفي يقدم تجربة ملهمة للناشئة، مزج بين الأنشطة التعليمية والترفيهية.
1: المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تنظم برنامجا لتهيئة أبنائها للعودة إلى المدارس.
0: الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية الدكتورة إجلال العلوي في حوار صحفي تؤكد تحول رقمي وتوسع في المنشآت وخدمات متكاملة على مدار الساعة، رعاية صحية مستدامة تتمحور حول المستفيد، وكوادر وطنية بنسبة 100%. 9 مراكز صحية تعمل على مدار الساعة، وبرنامج اختر طبيبك يغطي 27 مركزا صحيا، منظومة إلكترونية متكاملة

0: تدعم انسيابية الخدمات وتسرع ظهور نتائج الفحوصات.
1: رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية دور الشباب في التنمية ويشيد بتطور المنظومة الصحية في البحرين.
0: مهرجان البحرين السينمائي الدولي يفتح باب التسجيل في برنامج لتطوير النصوص والمشاريع السينمائية.
1: مرفأ رأس ريا يستعد لدخول خدمة التزود بالوقود استجابة لاحتياجات البحارة.
0: في عامها 25 المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تختتم برامجها الصيفية وتحتفي بإنجازات أبنائها. القائم بأعمال الأمين العام يؤكد: الاستثمار في الشباب استثمار في الوطن، إعداد شباب يمتلكون روح المبادرة بما يعزز جاهزيتهم للمشاركة الفاعلة في خدمة مجتمعهم.
1: رئيس جهاز المساحة يلتقي منتسب الدفعة 11 من برنامج رئيس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية.
0: أجيال أكثر صحة شعار مؤتمر البحرين الثاني للسكري والسمنة بتنظيم من جمعية السكري البحرينية.
1: البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة لقوات الأمن الداخلي في ريف دمشق.
0: في تخصصات الطب والعلوم الصحية جامعة الخليج العربي تجري امتحانات القبول للطلبة المتقدمين.
1: الجامعة العربية المفتوحة تعزز ريادتها البحثية عبر إنجازات مجلس البحث العلمي.
0: إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين في الشأن المحلي. ننتقل وإياكم إلى أهم الأخبار الاقتصادية.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
1: بمناسبة اليوبيل الفضي لتأسيس المجلس، فعاليات اقتصادية تشيد بالمجلس الأعلى للمرأة وتؤكد: المجلس رسخ تقدم المرأة البحرينية وتمكينها اقتصاديا، ترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في القطاعين المصرفي والمالي.
0: في ذات السياق نقرأ: وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن المجلس الأعلى للمرأة هو المحرك الأساسي لتمكين المرأة البحرينية في القطاع التجاري والاستثماري.
1: وزير الصناعة والتجارة يستقبل السفيرة التركية لدى المملكة.
0: جهاز الخدمة المدنية وبيون سوليوشن يوقعان اتفاقية لتعزيز التطور الرقمي في مجال الموارد البشرية الحكومية.
1: نورا جمشير رئيسا تنفيذيا لشركة سينرجي للخدمات المشتركة.
0: واردات البحرين تتجاوز 2,680,000,000 دينار في 7 أشهر. الواردات تقفز إلى 437,900,000 دينار في يوليو.
1: بي دي تطلق حملة العودة إلى المدارس لتوفير حلول تمويلية للمستلزمات والرسوم الدراسية.
0: جمعية حفظ النعمة وبنك الطعام السعودي يوسعان نطاق التعاون للحد من هدر الطعام.
1: إذن هكذا مستمعينا، قد أجملنا معكم أبرز ما جاء في صحفنا الصادرة هذا الصباح، وساعتنا في استوديوهات إذاعة البحرين تشير إلى 6:53.
3: مع الأرصاد،
2: درجات الحرارة
3: ونسب الرطوبة
2: وأهم التحذيرات.
3: مع الأرصاد.
0: أنتقل بكم مستمعينا الكرام إلى مطار البحرين الدولي، تحديدا إلى إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات للتعرف على آخر مستجدات الطقس في مملكة البحرين والنشرة الجوية خلال 24 ساعة المقبلة. معنا من هناك

0: استاذ محمد تولفت. صباح عليك بالخير اخوي محمد.
1: صباحك بالنور استاذ حسن، استاذ عبد الرحمن، استاذ حسن صباح الخير عليكم وعلى اخوي المستمعين.
2: هلا مرحبا، حياك الله استاذ محمد.
1: مرحبا فيكم. طبعا بالنسبه لطقسنا اليوم مثل ما شفنا في البدايه، طبعا الاجواء حسنه بوجعان مع انخفاض في نسب الرطوبه، نتوقع انها تتحول تدريجيا الى حاره خلال فترات النهار ورطبه احيانا مع ظهور بعض السحب. بالنسبه للرياح راح تكون شماليه بوجعان من 5 الى 10 عقد وتوصل من 12 الى 17 عقد احيانا خلال فتره النهار. بالنسبه لارتفاع الموج راح يكون من قدم الى قدمين قبل السواحل، من قدمين الى 4 قدام في عرض البحر. بالنسبه لدرجات الحراره العظمى المتوقعة لهذا اليوم 44 درجه مئويه والصغرى 30 درجه مئويه، رطوبه النسبيه تتراوح بين 10 الى 85%. بالنسبه لعالم مرسي مناس الماء راح يكون عند الساعه 3 مساء ومد اخر عند الساعه 4:30 صباح القدر، أدنى جزر عند الساعة 9 صباحا وجزر آخر عند 10 مساء. شروق الشمس كان عند الساعة 5:14 والغروب بإذن الله تعالى عند الساعة 6:05. وطبعا هاي تفاصيل نشاطنا هذا اليوم، نتمنى لكم أجواء جميلة إن شاء الله.
0: كل الشكر والتقدير لك الأستاذ محمد تلفت من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات على هذه الإحاطة، وتمنياتنا لكم ولجميع المستمعين بقضاء أوقات طيبة في هذه الأجواء. شكرا جزيلا لك.
1: نعم حياكم الله.
2: إذن مستمعينا فاصل نستمع من خلاله إلى أولى نشرات إذاعة البحرين لهذا اليوم، نعود إليكم بعده وصباح الخير يا بحرين.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على المستوى المتقدم والجاهزية العالية التي وصلت إليها قوة دفاع البحرين بفضل الرعاية والاهتمام التي يوليها إياها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، والتي أثبتت كفاءتها واقتدارها في الدفاع عن أرض الوطن وسيادته.
2: وأشاد سموه حفظه الله بما أظهره منتسبوها من روح مسؤولة في أداء المهام الموكلة لهم، والذي أسهم ضمن تكامل الأدوار مع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في حفظ أمن واستقرار الوطن وكافة أبنائه. وأعرب سموه عن بالغ الاعتزاز والفخر بمنتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية وجهودهم المتفانية التي يقومون بها بكل كفاءة وإخلاص في الدفاع عن سيادة الوطن والحفاظ على مكتسباته الحضارية وأمنه واستقراره، بما يسهم في تحقيق المزيد من المنجزات التنموية على الأصعدة كافة. جاء ذلك لدى زيارة سمو حفظه الله إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، حيث كان في الاستقبال لدى وصول سموه صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وعدد من كبار الضباط. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء أكد عمق العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، والتي تواصل المضي قدما نحو مستويات أكثر تقدما بفضل الحرص المشترك على مواصلة تعزيزها بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة.
1: جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله في قصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، الفريق محمد عاصم مالك مستشار الأمن القومي المدير العام لجهاز الاستخبارات العسكرية بالجمهورية الباكستانية الإسلامية. وقع الشيخ الدعي بن سلمان الخليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية بحضور السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية اتفاقية استراتيجية مع السيد نيكتون الرئيس التنفيذي لشركة بيون سولوشنز لتنفيذ برنامج شامل للتحول الرقمي في مجال الموارد البشرية، يعد الأول من نوعه في المنطقة.
2: في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة التحقق من الحالة الزوجية التي تتيح للجهات المختصة

0: الأطراف المعنية التحقق من مدى استمرار العلاقة الزوجية من عدمه بصورة إلكترونية ميسرة.
1: وبموجب الخدمة المطورة تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من يوم عمل واحد إلى خدمة فورية، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25%، إلى جانب التحول الإلكتروني للخدمة بنسبة 100%.
0: ثمن المواطنون المتضررون من الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين سرعة استجابة الجهات المعنية بإصلاح منازلهم وتعويضهم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كشفت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن نحو 17 ألف أسرة بحرينية استفادت من برامج التمويلات الإسكانية منذ أغسطس عام 2022 وحتى الآن.
1: وأكدت الوزارة أن الشراكة مع البنوك الممولة أسهمت في توفير حلول أكثر تنوعا ومرونة أمام المواطنين، حيث تمكنوا من اختيار المسكن المناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم. بلغت قيمة صادرات مملكة البحرين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري أكثر من 2 مليار دينار، وشكلت الصادرات وطنية المنشأ أكثر من 83% من إجمالي الصادرات.
0: هذا وحافظ الألمنيوم ومنتجاته على صدارة السلع الوطنية المصدرة، فيما واصلت حركة إعادة التصدير استعادة مستوياتها خلال الأشهر الأخيرة. في خطوة تدعم التوجيه الأكاديمي وتساعد الطلبة على استكشاف خياراتهم المستقبلية، اختتمت جامعة الخليج العربي فعاليات المعسكر الصيفي الطبي تجربة طالب طب، وذلك بمشاركة 60 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية من دول مجلس التعاون الخليجي.
1: وأخذ الطلبة تجربة تعليمية متكاملة جمعت بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يساعدهم على تحديد ميولهم واتخاذ قرارات أكثر وضوحا بشأن مستقبلهم الأكاديمي. فاز فريق ماكلارين المملوك لشركة ممتلكات القابضة الصندوق السيادي لمملكة البحرين بسباق جائزة هولندا الكبرى للفورمولا 1.
0: وحقق سائق فريق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس المركز الأول في السباق، متفوقا على الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس الذي حل في المركز الثاني، فيما جاء البريطاني جورج راسل في المركز الثالث. وكان سائق فريق ماكلارين نوريس قد انطلق من المركز الأول بعد تسجيله أفضل زمن في التجارب التأهيلية ليحظى بأفضلية مهمة قبل انطلاق السباق، وبهذه النتيجة عزز فريق ماكلارين رصيده في بطولة الصانعين إلى 263 نقطة، فيما رفع لاندو نوريس رصيده في بطولة السائقين إلى 159 نقطة. ويعكس هذا الإنجاز المكانة المتميزة لفريق ماكلارين باعتباره أحد الاستثمارات الرياضية العالمية لمملكة البحرين، كما يؤكد التزام شركة ممتلكات القابضة بدعم وتطوير الرياضة على المستوى الدولي وتعزيز حضور المملكة على الخارطة الرياضية الدولية.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونجدد التحية لكل من انضم للاستماع إلينا في برنامج صباح الخير يا بحرين. توقفنا في تمام الساعة 7 للاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية، ومع هذه العودة نجدد لكم تحايا فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم. من الإشراف تحييكم الزميلة نور عبد العزيز،
4: تحييكم من الإعداد الزميلة مريم فقيه،
3: من التقديم هذه تحايانا حسن السعاتي وعبد الرحمن بمطيع،
4: ومن الإخراج هذه تحيات الزميلة فاطمة جنبر.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدرين تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك احنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
4: الله يا هذا الوطن من قد في حب، ارجع من اول ابتدي وازيد في حبك واهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: يبدأ أطفالنا

0: تدريجياً بالعودة إلى مقاعد الدراسة إذاناً بافتتاح عام دراسي جديد، نسأل الله عز وجل أن يكون مليئاً بالبركة والتوفيق والنجاح. من أهم الاستعدادات التي ينبغي أن يأخذها الأطفال وأولياء الأمور لهذا العام الدراسي الاستعداد الصحي من الناحيتين الجسدية والنفسية. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نتحدث مع ضيفتنا الدكتورة خلود محمد الأحمد، طبيبة العائلة بمراكز الرعاية الصحية الأولية. صباح الله بالخير دكتورة خلود.
1: يا هلا، صباح النور. بداية أشكركم على الاستضافة الجميلة وسعيدة بوجودي معكم اليوم.
2: احنا اسعد دكتورة، والشكر موصول لك على قبول الدعوة والمشاركة معنا في صباح الخير يا بحرين. في بداية هذا اللقاء دكتورة، يعني بودنا نتعرف على الآلية اللي تمكن الأسر من تهيئة أطفالهم جسديا ونفسيا للانتقال بسلاسة من أجواء الإجازة إلى طبعا أجواء الإجازة من ناحية الأكل، من ناحية السهر والنوم، إلى الروتين المدرسي والالتزام بقواعد اليوم المدرسي. صح التعبير؟ نعم
1: صحيح. أهم نقطة أحب أوصلها للأهل هي أن العودة للمدرسة ما تبدأ من أول يوم مدرسة، تبدأ قبلها بعدة أيام. خلال الإجازة تتغير عادة مواعيد النوم، الاستيقاظ، الوجبات، ويزيد وقت الشاشات. لذلك الأفضل نرجع الروتين بالتدريج وليس بشكل مفاجئ. نبدأ بتقديم وقت النوم والاستيقاظ شوي شوي، نرجع الوجبات لمواعيد منتظمة، نخفف استخدام الأجهزة وخصوصا بالليل. السبب طبيا أن جسم الطفل عنده ساعة بيولوجية تحتاج وقت حتى تتأقلم مع التغيير. وفي نقطة مهمة جدا كطبيبة عائلة، الجاهزية النفسية مهمة مثل الجاهزية الجسدية. نخلي الحديث عن المدرسة إيجابي مشوق، نعطي الطفل فرصة يشارك في تجهيز أغراضه، والأهم نسألة أنت جاهز للرجعة؟ شنو حاسس؟ فإذا بختصرها للأهل في ثلاث خطوات، نرجع الروتين بالتدريج، ننظم النوم والوجبات، وننتبه لنفسية الطفل.
2: جميل.
1: هذه البداية البسيطة تساعد الطفل يدخل أول أسبوع وهو أهدأ، أنشط، أكثر استعداد.
0: جميل دكتورة خلود. ولعل الكثير من الأمهات يشتكين من صعوبة تعديل ساعات النوم لدى الأطفال في بداية العام الدراسي بعد إجازة كان فيها الكثير حقيقة من السهر، ويعني ساعات النوم القليلة ربما أحيانا. فبماذا تنصحين أولياء الأمور، بماذا تنصحين الأمهات فيما يتعلق بتنظيم النوم وتعديل الروتين اليومي؟
1: صحيح، النوم مشكلة يواجهها معظم الأهل، فبنعطيهم خطة مثالية في رأيي بكلمة واحدة: التدريج. أكبر خطأ أن نترك الطفل على نظام الإجازة إلى آخر يوم وبعدين نحاول نغير نومه في ليلة واحدة. خطة تدريجية تقريبا مدتها 5 إلى 7 أيام قبل المدرسة. اليوم الأول والثاني نقدم وقت النوم والاستيقاظ 30 دقيقة من وقت الإجازة. اليوم الثالث والرابع نقدمها 30 دقيقة إضافية، واليوم الخامس نكمل بنفس الطريقة. ومن خلال هالفترة نثبت 5 أشياء: وقت الاستيقاظ حتى لو الطفل نام متأخر، ضوء الشمس، يتعرض إلى ضوء الشمس ونخلي حركته بالنهار أكثر، تجنب القيلولة الطويلة والمتأخرة، وقبل النوم نهيئ له وقت أو روتين هادي، نجهز الشنطة، نخفف الإضاءة، نوقف الأجهزة، وطبعا أهم شيء نجنب الكافيين. في نقطة مهمة أن نحسب وقت النوم حسب عمر الطفل، بحيث أنه من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة يحتاج تقريبا 9 إلى 12 ساعة نوم. المراهقين يحتاجون 8 إلى 10 ساعات. الهدف مو مجرد نوم مبكر، الهدف ان الطفل يقوم الصبح مرتاح.
2: جميل. دكتور

0: دكتورة خلود، هل هناك يعني فحوصات طبية تنصحين لإجراءها لضمان جاهزية الطالب البدنية قبل بدء العام الدراسي، أو هناك يعني متابعات دورية صحية تنصحين بها؟
1: نعم أحب أطمن الأهل، مو كل طفل يحتاج تحاليل شاملة قبل المدرسة. الأهم نراجع الأشياء الأساسية اللي فعلاً تأثر على صحته وتركيزه. أول شيء التطعيمات إنها تكون مكتملة، نتأكد من النظر، طبعاً نلاحظ الطفل إذا يتقرب من الشاشة يعصر عينه يشتكي من صداع، نتأكد من السمع، وزيارة طبيب الأسنان شيء مهم لأن الأسنان ممكن تأثر على النوم والأكل. وإذا كان الطفل يعاني من أمراض مزمنة مثل الربو، السكر، حساسية، نتأكد أن أدويته موجودة وخطة التعامل مع المدرسة واضحة. أحب أضيف نقطة أن الفحص يكون على حسب الحاجة والأعراض، فأي عرض جديد من ناحية النظر، السمع، الأسنان، كلها تأثر مباشر على يوم الطفل الدراسي وتركيزه.
2: نعم دكتورة خلود، أحيانا يكون هناك تساهل في وجبة الإفطار وهي أول وجبات اليوم، فما هو التأثير المباشر لالتزام الطالب بهذه الوجبة على مستواه الدراسي وعلى صحته العامة؟
1: أوكي، وجبة الإفطار إنها تعطي وايد مهمة طبعاً، لأنها تعطي الدماغ الجلوكوز والطاقة اللي يحتاجها الطالب من بداية اليوم، وهذا ينعكس مباشر على التركيز والانتباه داخل الفصل. لما الطفل يروح المدرسة من غير فطور ممكن يبدأ يحس بسرعة بالتعب، التشتت، ضعف التركيز، وهذا يأثر على قدرته في الفهم واسترجاع المعلومات. أما الفطور المتوازن فهو يساعد الطفل إنه يكون أكثر انتباه، أهدأ من ناحية الجوع وأفضل في التركيز. باختصار الفطور مو بس وجبة تشبع الطفل، هي جزء أساسي من جاهزية الدماغ.
0: نعم، بالحديث دكتورة عن موضوع أو جزئية حقيبة الطعام المدرسية، ما هي المكونات الأساسية اللي يجب أن تحتوي عليها هذه الحقيبة لتكوين وجبة صحية وفي نفس الوقت مشبعة؟
1: طبعا هاي السؤال محير للأمهات في قرب المدرسة. أحب أبسطها بقاعدة سهلة، إن اللانش بوكس لازم يكون فيه بروتين، نشويات، فاكهة أو خضار، وأهم جزء الماء. البروتين يساعد على النمو ويعطي الشبع لفترة أطول. طبعاً أمثلة عليه البيض، اللبنة، الحليب، الدجاج، التونة، لازم يكون فيها نشويات وهي مصدر مهم للطاقة، والأفضل خيار طبعاً أفضل خياراتها الخبز الأسمر، الخبز العربي، الشوفان. لا ننسى الفاكهة تعطي الطفل الألياف والفيتامين والمعادن مثل الموز، التفاح، البرتقال. طبعا الماء ضروري للترطيب لأن قلة السوائل تسبب صداع. مثلا لو بعطي مثال، تكون ساندويتش بيض، قطعة فاكهة، الطفل طبعا يكون مختارنها. أما بالنسبة إلى الأطعمة اللي تساعد على التركيز فما عندنا طعام واحد سحري يرفع التركيز، لكن في أطعمة توفر للمخ العناصر اللي يحتاجها.
0: نعم.
1: مثل البيض، الأسماك، البقوليات.
2: نعم. جميل جدا دكتورة خلود. في المقابل أيضا، ما هي العادات الغذائية الخاطئة أو الاختيارات السيئة التي تجدينها شائعة لدى الأطفال؟
1: هني أحب أوضح للأهل أن المشكلة مو نوع واحد من الأكل، لكن في الاعتماد اليومي على أطعمة عالية السكر والدهون قليلة القيمة الغذائية. طبعا العصائر والمشروبات المحلاة نحاول نبعد عنها، حتى العصير الطبيعي يحتوي على سكر. لما نعصر الفاكهة نقلل جزء كبير من الألياف، لذلك نفضل الماء. الحلويات والبسكت مو ممنوعة لكن ما تكون أساس كل يوم، لأن الطفل إذا اعتمد على الحلويات راح يشبع ويترك الأطعمة المهمة. الأطعمة المصنعة والشيبس تكون عالية بالأملاح والدهون وقيمتها الغذائية محدودة جدا. طبعا بالنسبة للمراهقين نقطة مهمة نبعد عنهم الكافيين لأنه يسبب قلق اضطراب في النوم وبهذا ينعكس على اليوم الثاني. طبعا مهم أنه الفطور مثل ما تفضلت قبل أنه تكون شيء أساسي في يوم الطفل. رسالة مهمة، لا نمنع الطفل من كل شيء لكن نخلي الأكل الصحي هو الأساسي، والحلويات خيارات أحيانا وليست عادة.
0: نعم. تحدثتي دكتورة خلود عن يعني الـ الـ الـ أو رسالة وجهتيها لي المراهقين من أبنائنا الطلبة، هل من رسالة حابة توجهينها للأبناء الله يحفظهم اللي في المراحل الأولى، مرحلة الحضانة، مرحلة الروضة، أيضا يمكن تهيئتهم وتجهيزهم لبداية العام الدراسي أيضا يمكن يتطلب نوع من الـ من الـ الـ الـ الاستعداد الخاص إن صح التعبير؟
1: صحيح. أحب أقول للأهل إن العودة الصحية للمدرسة ما تحتاج خطوات معقدة، تحتاج استعداد بسيط. أهم شيء يركزون على النوم الكافي، الفطور المتوازن، الحوار الهادي مع الطفل. هاي شيء وايد مهم أخوي، بحيث إنه يهيئون الطفل خصوصا الأطفال اللي رايحين مرحلة جديدة، صف جديد، مرحلة جديدة، فلازم يكون في حوار تشويق إلى المدرسة ويشوفون أي مخاوف وقلق من ناحية الطفل.
2: احنا نرجو ان تكون عودة طلبتنا الى المدارس عودة حميدة ومليئة بالتوفيق والنجاح. جزيل الشكر لك دكتورة خلود محمد الأحمد، طبيبة العائلة بمراكز الرعاية الصحية الأولية، كنت ضيفة في هذا اللقاء الذي تعرفنا من خلاله على أبرز السلوكيات الصحيحة إذا صح التعبير في تناول الوجبات والحفاظ كذلك على الصحة الجسدية والنفسية للطلبة والطالبات بشكل.
1: واتمنى لجميع أبنائنا وبناتنا سنة دراسية موفقة
2: إن شاء الله. شكرا جزيلا.

0: محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات.
2: نتوقف مستمعينا الكرام مع رسالة الأمانة العامة لمجلس النواب ومداخلة لسعادة النائب لولو علي الرميحي تتحدث فيها عن جهود ومبادرات مجلس النواب لدعم وتمكين المرأة بمناسبة اليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من ثمار المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وفي عهده الزاهر تم إنشاء المجلس الأعلى للمرأة بمرسوم ملكي رقم 44 لسنة 2001 وبرئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المعظم. ونحن في هذا العام نحتفل باليوبيل الفضي بمرور 25 عاماً على هذا التأسيس للمجلس الأعلى للمرأة. وبهذه المناسبة الغالية على كل مواطن ومواطنة يطيب لنا أن نزف أجمل التهاني والتبريكات لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، كما نبارك لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الموقر الذي كان وما زال داعماً

خطط المجلس الأعلى للمرأة في تمكينها ونهوضها. كما نبارك لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة

لأن تكون سيدة البحرين الأولى هي رئيسة لهذا المجلس، وما تم إنجازه من خلال هذه الرئاسة الكفوءة من اهتمام بالمرأة ونهوضها ومساهمتها في التنمية الشاملة، فالمرأة البحرينية محظوظة، فقد منحت سموها لها جميع فتحت سموها لها جميع الأبواب في المجالات المختلفة، سواء السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعرفية بمختلف أنواعها، وذلك من خلال خطة استراتيجية وطنية تضمنت 5 محاور، وهي استقرار أسرة، تكافؤ فرص، تعلم مدى الحياة وجودة حياة، وبيوت خبرة. وكانت البادرة الأولى للمجلس الأعلى للمرأة بالاحتفال السنوي بالمرأة البحرينية في مجالات التنمية بدءا من التعليم عام 2008 ميلادية، ومن ثم الصحة عام 2009، وتوالت الاحتفالات في كافة المجالات، مما دفع المرأة وحفزها إلى المزيد من العطاء والإنجاز. وكان للمجلس الأعلى للمرأة الأثر الكبير في وصول المرأة البحرينية إلى مراكز صنع القرار، كونها وزيرة أو وكيلة وزارة، قاضية وسفيرة، ومديرة تنفيذية في المؤسسات الحكومية والخاصة، وطبيبة استشارية، وبروفيسورة في مجال التعليم العالي، ونائب في البرلمان البحريني، وممثلة للبحرين في منظمات عالمية، ومتسابقة تحقق الفوز في المسابقات الرياضية والعلمية العالمية. والـ25 من عمر المجلس الأعلى للمرأة هي سنوات مضيئة، وهي العصر الذهبي الذي تعيشه المرأة البحرينية حاضراً ومستقبلاً. ولا ننسى دور مجلس النواب البحريني في دعم خطط واستراتيجيات المجلس الأعلى للمرأة من خلال التواصل الدائم معه، ومشاركة المرأة كونها نائب في مختلف المؤتمرات الإقليمية والأممية، وحصولها على مناصب تنفيذية داخل إدارات المجلس النيابي وفي مجال اللجان النيابية كونها رئيسة لجنة أو نائب رئيس. والمجلس الأعلى للمرأة كان له الأثر في وصول المرأة البحرينية إلى قبة البرلمان بنسبة 20% من عدد النواب، وهذا بالطبع عملاً بمبدأ تكافؤ الفرص الذي هو جزء أصيل من محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للمجلس الأعلى للمرأة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: أعلنت وزارة العمل عن تطوير خدمة طلب الباحث عن عمل تأجيل موعد المقابلة الوظيفية وتقديمها كخدمة رقمية تسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للباحثين عن عمل. نلقي مزيدا من الضوء على هذه الخدمة مع ضيفنا عبر الخط المباشر للبرنامج الأستاذ أحمد جميل الصفار، مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل. صباح الخير أستاذ أحمد.
3: أحكم الله بالخير إن شاء الله والسرور.
2: حياك الله.
4: يا هلا ومرحبا فيك أستاذ أحمد، سعداء بالتواصل معاك برنامج صباح الخير يا بحرين للحديث عن خدمة تأجيل موعد المقابلة الوظيفية رقميا. وفي البداية بودنا أن نتعرف على الدافع لتطوير خدمة تأجيل المقابلة الوظيفية طبعا وتقديمها بشكل رقمي. نعم.

0: طبعا الفكرة الأساسية إن احنا نبي نسهل على الباحث عن العمل. سابقا إذا كان عند الباحث ظرف وما يقدر يحضر المقابلة كان يحتاج يتواصل مع الوزارة ويشرح السبب عن طريق الاتصال أو الأدوات التقليدية.
1: نعم.
0: اليوم وفرنا له الخدمة إلكترونيا بحيث يقدر يقدم طلب التأجيل بسهولة ومن خلال المنصة نفسها.
2: نعم. هل يتطلب أن يعني يقوم بتسجيل في تطبيق معين أستاذ أحمد؟ ماذا عن تفاصيل هذه الخدمة وكيف يستطيع الباحث عن عمل للاستفادة منها؟
0: نعم، الخدمة جدا بسيطة. الباحث يدخل على المنصة الوطنية للتوظيف.
2: نعم.
0: وإذا عنده مقابلة وما يقدر يحضرها لأي سبب معين يقدر يقدم طلب التأجيل مع توضيح الأسباب، على أن يكون الطلب طبعا قبل الموعد بيوم واحد على الأقل، وبعدها راح يتم التعامل مع الطلب حسب الإجراءات المعتمدة.
1: نعم، جميل. أستاذ أحمد، يعني كيف تقيمون الأثر المتوقع لهذه الخدمة على تجربة الباحثين عن عمل وفي نفس الوقت على كفاءة إجراءات الوزارة، وزارة العمل في هذا الشأن؟
0: إن شاء الله بالتأكيد هذه الخدمة راح توفر وقت وجهد على الباحث وأيضا على الوزارة في نفس الوقت، بدل الاتصال والمراجعات كل شيء راح يكون واضح وموثق إلكترونيا. والأهم بالنسبة للوزارة أن الباحث تكون تجربته أسهل ونقدر في نفس الوقت ننظم مواعيد المقابلات بصورة أفضل وأسرع.
2: نعم، لا شك بأن هذه الطريقة سوف تذلل الكثير من المعوقات التي ربما كان الباحث عن عمل يجدها يعني عند طلبه تأجيل المقابلة الوظيفية. فما هي الكلمة التي توجهها للباحثين عن عمل والذين سوف يستفيدون من هذه الخدمة؟
0: طبعا في الختام أقدم نصيحة إلى إخواني وأخواتي الباحثين عن العمل. طبعا كل مقابلة هي فرصة.
2: نعم.
0: فحاولوا قدر الإمكان الاستفادة من هذه الفرصة والالتزام بالمواعيد حسب التعليمات. ولكن إذا كان هناك ظرف فعلي يمنعكم من الحضور، الخدمة هذه موجودة تسهل عليكم، وفي النهاية هدفنا واحد وهو أن الباحث يحصل على الوظيفة المناسبة بأسرع وقت ممكن.
2: صحيح.
1: نعم، جهودكم مقدرة ومشكورة في هذا الشأن الأستاذ أحمد جميل الصفار، مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل. كل الشكر والتقدير لك على المشاركة معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين للحديث عن خدمة تأجيل المقابلة الوظيفية وتقديمها بشكل رقمي. شكرا جزيلا لك.
0: يعطيكم العافية، مشكورين.
2: الله يعافيك، حياك الله.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين للعالم.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: مستمعينا الكرام، نطالع معكم هذا المقال الذي ورد في صحيفة أخبار الخليج للكاتب حسين صالح بعنوان وطن وكرامة.
2: هذا المقال حقيقة يقدم صورة تتجلى فيها أو يتجلى فيها الفرق بين مواطن يعيش بكرامة في وطنه وبين مواطن في دول لا تبعد عنا سوى ساعتين بالطائرة، لكنه يفتقد إلى أبسط الحقوق. فيقول: عندما ترى كل ذلك تعرف أن كرامة الإنسان ليست مجرد كلمة تقال، بل هي في وطن يحتضن الإنسان ومؤسسات تقف معه عندما يحتاج إليها.
1: يؤكد الكاتب حسين صالح ويستشهد في مقاله بقوله: أتوقف عند أرقام نقرأها أو ربما نقرأها بسرعة ونمر عليها مرور الكرام، لكنها تحمل دلالات عجيبة. ففي حوار نشرته صحيفة أخبار الخليج مع المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، تطرق فيها إلى هذه الأرقام الكبيرة فوجب التوقف عندها قليلاً. 12,000 مساعدة علاجية، 33,000 مساعدة معيشية، 20,000 مساعدة زواج، وأكثر من 32,000 يتيم وأرملة، وأكثر من 75,000

0: ألف مساعدة إنسانية للمواطنين، هي بالفعل أرقام كبيرة، لكن لو وقفنا عندها قليلا سنكتشف أن الحكاية أكبر بكثير من مجرد أرقام.
1: فوراء المساعدة العلاجية مريض كان ينتظر علاجا ويقول يا رب، ووراء المساعدة المعيشية أب أو أم أتلفتهما ظروف الحياة فجاءت يد تمتد إليهما في الوقت الذي كان فيه بأمس الحاجة إليها. أما اليتيم فالحكاية معه مختلفة، لأنك عندما تمسح على رأس يتيم وتوفر له الرعاية والتعليم والأمان، فأنت لا تقدم له مساعدة فقط، بل تقول له بطريقة أخرى أنت لست وحدك.
0: 25 عاما من عمل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ليست مجرد سنوات مرت، بل آلاف القصص التي دخلت فيها الفرحة بيوتا ربما كانت تنتظرها منذ زمن. لكن المريض لن ينسى من ساعده في علاجه، واليتيم لن ينسى اليد التي احتضنته، والأسرة لن تنسى من وقف معها وقت الضيق. هذه هي قيمة العمل الإنساني الحقيقية، ليست في عدد المساعدات التي قدمت، بل في عدد القلوب التي دخلها الأمل.
1: وهنا تعرف لماذا يجب أن نقول الحقيقة كما هي. نحن نعيش في وطن يعرف معنى كرامة الإنسان، ويقف مع مواطنيه عندما تضيق بهم الحياة. هنا يظهر الفرق بين وطن يحفظ كرامة الإنسان ووطن تهدر فيه كرامته.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: ينظم المركز العلمي البحريني بالتعاون مع شبكة Global Shippers ورشة Climate Frisk العالمية التي تزود الأفراد والمؤسسات بالمعلومات الأساسية حول التغير المناخي والأدوار التي ينبغي علينا القيام بها إزاء هذا التغير. نتعرف بصورة أكثر دقة وتفصيلا عن هذه الورش مع ضيفتنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة عائشة الشروقي، عضو ورشة Climate Frisk العالمية وشبكة Global Shippers.

0: جلوبال شيبرز. صبح عليك بالخير استاذة عايشة.
1: صباح النور والسرور.
2: اهلا وسهلا حياك الله استاذة عايشة معنا في البرنامج، وبودنا ان نتحدث عن ورشة كلايمت فريسك العالمية وشبكة جلوبال شيبرز وما الرابط بينهما.
1: اول شيء مشكورين على الاستضافة وعلى الصباح الحلو. طبعا في البداية بشكل بسيط، كلايمت فريسك هي مثل ما قلت ورشة عالمية تفاعلية فرنسية الاصل، هدفها تبسط موضوع التغير المناخي، يفهم أسبابه، أثاره، الظواهر المناخية اللي ترتبط فيه، بس مو بطريقة المحاضرات والمعلومات النظرية، لا بطريقة تفاعلية مثل المايند ماب، بطاقات لعبة تنتهي بلوحة فنية. أما جلوبال شيبرز وليش هم يسوون الكلايمت فريسك بالذات، هم هيئة شبابية تحت مظلة وزارة شؤون الشباب، تحتها بديعها بمنامها مجتمع شغوفين ان احنا نسمع اثر في المجتمع، سواء كان على الجانب الاجتماعي او البيئي. فكلايمت فريسك نعتبرها كاداء تفاعليه تساعد الشباب وتساعدنا ان احنا ناثر على المجتمع بطريقه ايجابيه ونخليهم يفهمون المناخ بشكل اكثر.
0: جميل استاذ عايش، يعني اسمحي لي شويه، يعني اثناء حديثك حسيت انه يعني ما شاء الله عليك انت يعني ناشطه في مجال البيئه ومتحدثه جيده، بودنا لو نبسط شويه العبارات يعني ونتعرف على اهميه ان يكون الفرد على مستوى من الادراك والمعرفه بتفاصيل هذا الموضوع الهام الذي يتحدث عنه العالم بشكل اساسي، وهو موضوع التغير المناخي.
1: التغير المناخي وايد عليه نقاش، في ناس مو مستوعبينه، في ناس يشوفونه مجرد ان الحر قاعد يزيد عندنا او البر قاعد يصير غريب في بلدان ثانيه، ما يشوفونه بشكل ثاني. لكنه في الصدق هو مرتبط في اشياء احنا نعيشها كل يوم، ارتفاع درجه الحراره، الرطوبه بالمدنها، التغير في الانماط الجويه، شقال قاعد ياثر دي شيء على البحر، على الغذاء، على الماء، وكل ذي يعتبر جزء من هوياتنا البحرينيه في النهايه.
0: صحيح.
1: فالمعرفة هني مو مجرد معلومات ونعرفها وخلاص. الحلو في كلايمت فريسك إنه تخلي الشخص ينتقل من هاي المرحلة، من مرحلة إنه أو بس حار بس نعرف إنه في تغير مناخي، لمرحلة أنا قاعدة أفهم الصورة كاملة، قاعدة أعرف ليش هاي الموضوع مهم بالنسبة لي حق البحرين، حق مجتمعنا.
2: جميل، إذن ما هي الأنشطة التي تنظمونها في البحرين أستاذة عايشة تحت مظلة كلايمت فريسك؟
1: حاليا احنا قاعدين نحرص على ان احنا ننظم ورش كلايمت فريسك بشكل شهري في المركز العلمي البحريني ومركز محرك الشباب النموذجي. الورش متاحه حق الشباب والافراد، مو شرط يعرفون او مهتمين بالمناخ او خبراء، وتكون بشكل مجاني. في نفس الوقت احنا نفتح المجال بعد حق المؤسسات، الجهات المختلفه اللي حابه تنظم هاي الورشه حق موظفينها. الحلو ان عقب كلايمت فريسك المشاركين يصيرون مؤهلين او معتمدين ان سيرتيفايد كلايمت فريسك فاسيليتيتور يكونون.
0: نعم، يعني كلايمت فريسك صح التعبير مؤهلين بصوره ابسط، صح التعبير صحيح؟
1: صح، حق يكونوا مشرفين للفريسك نفسها.
0: ذكرتي استاذة عايشة في أثناء حديثك يعني عن ارتباط هويتنا الوطنية بالبحر، خصوصا نحن يعني في مملكة البحرين، وبما يعني يشكل التغير المناخي من تحدي إن صح التعبير أو التهديد الذي يشكله على هذه الهوية. ودنا نتعرف أكثر عن هذه الجزئية وتحدثينا بمزيد من التفصيل عن ارتباط برامجكم في كلايمت فريسك بالبحر والهوية الوطنية.
1: التغير المناخي حق بعض الدول، حق الناس، ممكن يكون مجرد تغير أو تطرف المناخ والطقس، يعني البرد بيزيد عندهم، العصير بيزيد عندهم، الحر بيزيد عندنا، لكن احنا البحرينيين هو هوية، لأن المناخ يتغير يعني بحرنا قاعد يتغير.
0: صح.
1: بحرنا بالنسبة لنا مو مجرد بحر، البحر هو هوياتنا حرفيا. النخل، الزراعة، بعد مو شيء عادي في البحرين، احنا بلد المليون نخلة يعني. فهاي كامل ان البحر بالنسبة حق البحرين مو شيء يشوفه من بعيد.
0: أكيد.
1: فلما احنا نتكلم عن ارتفاع درجة حرارة البحر بسبب التغير المناخي، او لما نقول قاعد تتأثر الحياة البحرية، احنا مو قاعدين نتكلم عن ارقام وظواهر مناخيه، لا،
0: احنا مصدر رزق ومصدر توفير غذاء.
1: بالضبط انه يعني انا متخيل يوم البحر ما فيها صافي،
0: صحيح،
1: المناخ قاعد يتغير.
0: نعم.

0: نعم. فعشان كذي احنا نحاول في كلايمت فرست نخلي الناس تشوف التغير المناخي من زاوية أصح، انه مو بس ايش قاعد يصير في المناخ كثر ما ايش قاعد يغير من هوياتنا.
1: نعم. طيب استاذ عائشة، لمن يرغب في التواصل معكم للاستفسار او للتسجيل في فعاليات كلايمت فريسك، سواء من الافراد او من المؤسسات، ما هي هذه الطريقة في التواصل؟
0: بالنسبة حق الافراد بيكون عن طريق حساب المركز العلمي ووزارة الشباب على انستغرام، من خلاله يقدرون يتابعون المواعيد الشهرية، التفاصيل الخاصة حق الورشة. اما المؤسسات والجهات اللي حابة تنظم كلايمت فريسك بيكون بتواصل مباشر مع المركز العلمي البحريني.
2: نعم. قبل الختام أستاذ عائشة، هل من رسالة حابة توجهينها في برنامج صباح الخير يا بحرين للمستمعين للمهتمين في موضوع التغير المناخي؟ يعني بودنا أن احنا نستثمر تواجدك معنا للأمانة.
0: ما تقصرون، أتمنى أن يكون كلامت فرصة فرصة حق كل شخص يشارك فيه، حق يكتشف أن دوره مهما كان بسيط مهم، ويعرف شنو تبعيات الممارسات اليومية اللي قاعدين نسويها. الشكر كله حق وزارة شؤون الشباب وفريق كلام تفسك القوي جدا، ومشكورين على الاستضافة الجريبة للقلب وايد.
1: حياك الله أستاذ عائشة طارق الكوه الشروقي، عضو ورشة كلايمت فريسك العالمية وشبكة جلوبال شيبرز. شكرا جزيلا لكم ولجهودكم.
0: مدرين وقفين.

0: أبو علي، الأستاذة عايشة الشروقي يعني تكلمت عن موضوع تغير المناخي وتأثيره على البحر وارتباط البحرين بشكل عام والخليج، يعني البحرين بشكل خاص والخليج يعني بشكل عام بالبحر، وقالت جزئية وايد مهمة. يعني نحن ما نتخيل روحنا البحريني يعني بدون صافي أو بدون شنعد أو بدون هامور أو بدون ربيان أو بدون قباقب، فيعني علاقة وارتباط وثيق بين البحر وبين الخليج بشكل عام وبين البحرين. يعني دائما يعني أثناء يعني تواصلنا وأثناء حديثنا مع شقائنا من دول الخليج يقول لك لا، أنتوا أهل البحرين معروفين يعني مرتبطين ارتباط وثيق جدا بالبحر وبالمأكولات البحرية بشكل عام. يعني
1: نعم بالفعل، ويعني هذا اللي يأثر الآن على العالم كله أيضا يأثر على البحرين
0: أكيد.
1: يعني بشهادة الجميع نسب الرطوبة اللي عشناها في الأيام اللي فاتت
0: أيضا
1: يعني ما زلنا
0: نعم.
1: ما شهدت يمكن البحرين من قبل
0: صحيح.
1: فهذه مؤشر خطير
0: نعم.
1: احنا يعني نقف حقيقة مع هذه الجهود اللي يعني تبث الوعي
0: نعم.
1: وأيضا يعني لربما تسعى إلى إيجاد حلول حتى يعني يكون هذا التغير المناخي في صالح البشر، في صالح البيئة، بعيد عن أي أمور ربما مثل ما تفضلت براشد منذ قليل نحن يعني بنفتقدها. يعني هذه مسألة
0: نعم.
1: الأمن الغذائي، مسألة المناخ، الأجواء اللي يعني كنا معتادين ربما على يعني نمط معين، ولكن الآن
0: نعم.
1: يأخذ إلى مستويات نشهدها ليس فقط عندنا وإنما حتى أيضا في الدول المجاورة.
0: هو توجه عالمي حقيقة يعني صحيح. أبو علي، هذا الموضوع موضوع التغير المناخي والجهود الحكومية اللي تبذلها طبعا حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الوصول أيضا إلى الحياد الصفري بحلول عام 2030. يعني هناك جهود كبيرة تبذلها حكومة مملكة البحرين بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية، مع دول الجوار بكل تأكيد، وارتباطنا يعني يمكن حتى بالمنظومة الخليجية. هناك العديد من المشاريع الحكومية، العديد من المبادرات والدعوات والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع.

0: من جهات حكومية ومن حتى المجتمعات والأفراد، كل شخص مسؤول عن حماية البيئة والحفاظ على يعني بيئة صحية، بيئة نحاول ان احنا يعني حتى في مشترياتنا، في الأدوات اللي نستخدمها، انها ما تأثر على البيئة ولا تأثر على المستقبل، مستقبل الأجيال القادمة بكل تأكيد.
1: الجميل ان احنا يعني نشهد هذا التغير وهذا الوعي حاضر حتى في مراكز التسوق، اصبحت تروج لي يعني بعض المواد التي تقبل التدوير.
0: نعم.
1: ويعني تضاد تلك المواد التي يعني علشان التحاليل اللي يبي لها مئات ومئات السنين.
0: صحيح صحيح.
1: وتأثر بالتالي على البحر وتأثر على الحياة الفطرية عموما. نحن يعني نرجو التوفيق حقيقة لكل هذه الجهود، وإن شاء الله أن تصل البحرين إلى المستوى المتميز. نعم. دائما في مكافحة هذا التغير المناخي.
0: إذن مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين. سعدنا بالتواصل معكم، كنا معكم من الساعة 6:30 في عديد المحطات والوقفات واللقاءات المتنوعة. نرجو أن نكون قد وفقنا في إيصال المعلومة بشكل محبب ومقرب إلى قلوبكم جميعا، وإيصال الفائدة كذلك التواصل مع المختصين يعني المهتمين في كل هذه المجالات اللي تطرقنا لها، الموضوع الصحي مع الدكتورة خلود الأحمد من مراكز الرعاية الصحية الأولية، وكذلك الأستاذ أحمد الصفار مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل، وانتهاء بالأستاذ عايشة شروقي عضو ورشة كلايمت فريسك العالمية وشبكة جلوبال شيبرز.
1: نعم بالفعل، وإن شاء الله نلقى مستمعينا ليس في حلقة الغد بينما حلقة يوم الأربعاء إن شاء الله
0: بمشيئة الله تعالى. نعم.
1: ستكون إجازة، نرجو أن تكون إجازة سعيدة للجميع.
0: إجازة المولد النبوي الشريف. نعم. نعم. وبهذه يعني المناسبة نقول لكل من يستمع إلينا لا تنسى الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعني إجازة سعيدة للجميع في هذا اليوم في نص الأسبوع، كانها يعني شوي استراحة محارب،
1: استراحة مستحقة
0: واستراحة مستحقة بكل تأكيد. تمنياتنا للجميع بقضاء أسعد وأجمل الأوقات رفقة من تحبون. لكم تحيات فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم، من الإشراف والمتابعة تقبلوا تحيات الزميلة نور عبد العزيز،
1: لكم تحيات الإعداد من الزميلة مريم فقيه.
0: نسعد دائما بالتواصل معكم مستمعينا، تقبلوا تحياتنا من التقديم الزميل حسن الساعاتي، وهذه تحياتي عبد الرحمن بومطير،
1: ومن الإخراج هذه تحيات الزميلة فاطمة جنبر. إلى اللقاء
0: في أمان الله، نلتقيكم عقب باكر إن شاء الله.
1: إن شاء الله.

السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

في عام 1783 انتصر الشيخ أحمد بن محمد الفاتح في معركة الزبارة ودخل البحرين ليضع فيها أركان الدولة الحديثة ويؤسس فيها حضارة تكمل العقد الفريد لسلسلة الحضارات التي تعاقبت على هذه الجزيرة. ومنذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة ما زالت هذه الدولة سباقة مزدهرة في ظل التعددية الثقافية والحضارية التي ترسم ملامح مملكتنا الواحدة مملكة البحرين.

المعادن والسكريات، ولكن يبقى الماء بصورته النقية هو أساس لجميع العمليات الحيوية في الجسم، ومهم أن نشربه بكمية كافية وكمية معتدلة من غير الاعتماد على المواد الغذائية الأخرى.

0: معلومة علشانك.
1: يحصل الإنسان على 80% من السوائل اللي يحتاجها من مشروباته اليومية واللي يتصدرها الماء، و20% من الأطعمة والخضروات والفواكه. وتنوع السوائل مثل الحليب والعصائر والشوربات والمشروبات يساهم أيضاً في دخول عناصر إضافية إلى الجسم مثل الفيتامينات وال

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: مشكلة طارئة. ليس من عادة أبي طلال أن يعود في مثل هذا الوقت، وليس من عادته أيضاً ألا يلقي التحية على سكان بيته، إذن لا بد من سبب.
1: لم أتأخر لحظة واحدة، لم أتغيب يوماً واحداً، هذا هو جزائي؟
2: أبا طلال.
1: نعم، خيراً يا أم طلال.
2: ما الأمر يا رجل؟ لم كل هذا الحزن؟
1: مشكلة يا أم طلال، مشكلة. شركتنا على وشك الإفلاس، وقد صرف أكثر الموظفين من عملهم، وزوجك واحد منهم. تخيلي، مثال الانضباط، سيمضي بقية حياته تحت سقف منزله.
3: أبي،
4: لحظة، أنا سأتحدث أولاً.
3: تفضلي، السيدات أولاً.
4: أبي، أنا والأستاذ طلال قررنا أن نطرح عليكما مشروع القيام بنزهة.
3: نعم، قررنا ذلك بعد أن سمعنا صوتك يا أبي.
4: جئت مبكراً إلى البيت، وعلينا الإفادة من الوقت، ما رأيك؟
3: هيا، نبدأ بالاستعداد.
1: يكفي، دعوني وشأني.
2: يكفي، لا وقت الآن للنزهة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: وأخذ أبو طلال يدخن بشراهة وهو يفكر في حاله.
2: أبا طلال، ماذا تفعل يا رجل؟
1: وماذا تريديني أن أفعل؟ ماذا تريدين من رجل لا عمل له؟ ماذا؟
4: إن أبي يدخن، شيء غريب.
2: طلال، فاطمة، اذهبا إلى غرفتيكما بسرعة. هيا.
4: حاضر.
2: وماذا بعد؟ هل ترى في التدخين حلا للمشكلة؟
1: أرجوك دعيني أفكر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2: فكر كما يحلو لك.
1: سمعت مدخنا يقول إن التدخين يساعده على التفكير، فلماذا لا أستطيع التركيز؟
0: وفي مكان آخر من منزل أبي طلال، كان طلال وفاطمة يخططان لأمر هام.
2: قدمي. يا لطيف، فاطمة تصرخ.
1: ابنتي فاطمة، ماذا جرى؟
4: هذا الذكي هو السبب.
3: لحظة، سأشرح لكما. أختي تعاني من ألم في ضرسها، ولم يكن أمامي إلا أن أكسر قدمها حتى تنسى ألم أسنانها. هي قالت إن أي ألم هو أخف وأهون من ألم الضرس.
1: ما هذا يا طلال؟ ما هذا؟ كيف تعالج ألما بألم أشد منه؟ ما هذا؟
3: ما رأيك نكشف الخطة؟
1: أية خطة؟ ماذا تقول يا ولد؟
4: نعم، الخطة. انظرا، قدمي سليمة تماما، وكذلك ضرسي. انظرا.
1: فاطمة، طلال، قولا ما لديكما بسرعة وتجنبا غضبي.
3: اسمع يا أبي، أردنا أن نقدم لك دليلا على أن ما تفعله بصحتك يماثل ما فعلته بقدم أختي.
1: ماذا تقصد يا ولد؟

0: ماذا تقول يا ولد؟
1: نعم، الخطة. انظرا، قدمي سليمة
2: تماما، وكاياك ضرسي. انظرا
0: فاطمة، طلال، قولا ما لديكما بسرعة وتجنبا غضبي.
3: اسمع يا أبي، أردنا أن نقدم لك دليلا على أن ما تفعله بصحتك يماثل ما فعلته بقدم أختي.
0: ماذا تقصد يا ولد؟
1: المشكلة لا تحل بمشكلة أخرى، قد تكون هذه المشكلة أكثر ضررا أو تعقيدا من المشكلة الأولى.
3: والسيجارة لا تعالج المشكلة التي تواجهها، بل على العكس تزيدك سوءا.
4: تذكر عزيزي المستمع، كيف للسيجارة أن تخفف الألم وهي سبب لأكثر الأمراض ألما. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: كان فتح البحرين عام 1783 للميلاد على يد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الذي لقب بالفاتح، والذي اشتهر بالرجولة والشهامة والكرم والشدة، وظهر ذلك جلياً في معاركه. ومنذ ذلك الحين كانت البداية لعهد جديد من الاستقرار والازدهار في كافة المجالات.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: فقدان الذاكرة

0: يا رشيد، ما رأيك؟
1: رأيي في ماذا؟
0: ماذا؟ رأيك بابنة الأستاذ أشرف الذي كنا في منزله منذ قليل؟
1: إنها جميلة ومثقفة، ولكن لماذا تسألني؟
0: لماذا؟ ألم أقل لك إني أريد أن أزوجك بها؟
1: أبي، لقد سبق وتحدثنا في هذا الموضوع، وقلت لك إني لا أرغب في هذا الأسلوب.
0: أي أسلوب تريد إذن؟ تكاد أن تبلغ 40 ولم تتزوج بعد، ماذا سيقول الناس عنك؟ قل لي.
1: أبي، أولا أرجوك لا تنفعل، وإلا دعني أتولى القيادة. ثم ما شأن الناس بهذا الأمر؟
0: ما شأن الناس؟ كفى فلسفة فارغة. هل أعجبتك ابنة الأستاذ أشرف؟
1: أعجبتني كإنسانة وليس كزوجة.
0: الرحمة يا رب، هل تقبل الزواج بها أم لا؟
1: لا وألف لا، ولن أتزوج إلا من الفتاة التي أرى أنني أريد الزواج بها. وأرجوك يا أبي، كفى كلاما في هذا الموضوع، ودعنا نصل إلى المنزل ثم نتحدث كما نشاء، فأنت منفعل والطريق مزدحمة.
0: كفاك نصحا لي، فأنت لا تعرف.
1: أبي، أبي انتبه. أبي.

0: كيف حال أبي الآن أيها الطبيب؟
1: اسمع يا سيد رشيد، لن أكذب عليك، إنه الآن في غرفة العناية الفائقة يخضع لفحوصات عديدة. حالته الجسمانية بخير، لا إصابات ولا كسور ولا شيء، ولكن نعتقد أنه قد يعاني من فقدان للذاكرة من جراء هذا الحادث.
0: ماذا؟ فقدان للذاكرة؟
1: أجل، الاصطدام كان شديداً، وللأسف كان قريباً من الدماغ، الأمر الذي تسبب بفقدان للذاكرة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وكيف سيكمل حياته الآن أيها الطبيب؟ إنه محام، وهذا يعني أنه لا عمل له بعد الآن.
1: لا يا سيد رشيد، ليس الأمر كما تتصور، بل إنه سيعالج لفترة ثم سيعود إلى حالته الطبيعية ويمارس عمله ونشاطه كما كان تماما. لا داعي للقلق، ولكن أريدك أن تتعاون معي، فالعلاج يتطلب مساعدتك.
0: وأنا جاهز لكل ما تطلبه مني.
1: إذن تفضل معي إلى المكتب.

0: اسمع يا سيد رشيد.
1: نعم.
0: إن والدك عندما اصطدم بالسيارة فقد الذاكرة الدائمة، أي كل ما يتعلق بحياته من ذكريات وأمور.
1: ذاكرة دائمة؟ ماذا يعني؟
0: يعني أن هناك 3 أنواع للذاكرة. الذاكرة الوقتية، وهي عندما تنظر لأول مرة لصورة مثلا وتغمض عينيك وتحاول أن تتذكرها، وبعد عدة ثوان تبدأ في التلاشي ببطء إلى أن تختفي تماما. وهناك الذاكرة القصيرة المدى، وهي تذكرك عنوانا تذهب إليه فتنساه بعد ساعة مثلا. وأخيرا هناك الذاكرة الدائمة، وهي لكل ما يتعلق بحياة الإنسان كافة، وهي التي أصيب بها والدك.
1: وهل تأكد أن الحادثة هي السبب؟
0: اسمع يا سيد رشيد، فقدان الذاكرة يحدث لعدة أسباب، من أشهرها تقدم العمر، أو الإصابة بمرض الزهايمر، أو بالهستيريا المصحوبة بحالة من الارتباك، أو النوبات المرضية، أو نتيجة إدمان المخدرات، أو العقاقير المخدرة والكحوليات، أو بعض العقاقير، وأيضا نتيجة العلاج بالصدمات الكهربائية، خصوصا لفترات طويلة. ولكن في حالة والدك السبب هو إصابة الرأس.
1: يا إلهي، وهل يمكن أن يبقى طوال حياته بلا ذاكرة؟
0: لا بإذن الله، ولكن الأمر يحتاج إلى صبر وإلى التعاون في ذلك منك ومن عائلتك كما قلت لك.
1: وأنا وعائلتي مستعدون تماما للتعاون أيها الطبيب.

0: والدي العزيز، كيف حالك؟ حمدا لله على سلامتك.
1: من أنت؟
0: أنا ابنك واسمي رشيد، وأنت والدي هاني. أجل، أنت أبو رشيد.
1: هاني؟ رشيد؟
2: رشيد، اسأله عن آخر شيء كنتما تتكلمان عنه قبل الحادثة.
0: قل لي يا والدي، هل تذكر الأستاذ أشرف الذي كنا عنده؟
1: والدك؟ من هو الأستاذ أشرف؟
0: الأستاذ أشرف والد الفتاة التي تريدني أن أتزوج بها.
1: أي فتاة؟
2: حسنا، اسمع يا رشيد، لقد مر على وجود والدك في المستشفى أسبوعان، وهو الآن يحتاج إلى العودة إلى منزله، ولكن أريد أن أتفق معك على بعض الأمور التي ستعلمها للأسرة كلها لتلتزم بها.
0: تفضل أيها الطبيب.
2: أولا، عليكم تكرار المعلومات أمام والدك كثيرا، لأن هذا الأمر يعتبر عملية تنشيط لذاكرته، وكذلك توجيهه لذكرياته القديمة مثل الموسيقى والصور والأشياء الخاصة به.
0: أمر بسيط.
2: ثم أريد منكم الإكثار من إطعامه الخضروات والفاكهة الطازجة، فهي مهمة جدا لصحته، ومحاولة التنويع في الأكل وعدم التركيز على نوع واحد، وأرجو أن تبتعدوا قدر الإمكان عن الأطعمة الجاهزة والمعلبة.
0: وهذا أيضا أمر سهل.
2: هناك أيضا المحافظة على الصحة العامة، فلابد أن يأخذ جسمه حقه في النوم وعدم الإجهاد والسهر، وأيضا ممارسة الرياضة والمواظبة عليها. لا أطالب برياضة عنيفة وبذل مجهود أكثر من الطاقة، ولكن يكفي أن ننشط له جسمه بحسب قدرته وعمره، وأنا أوصي بالمشي.
0: حسنا، وماذا هناك؟
2: سأعطيك لائحة ببعض أصناف الطعام، أرجو أن يأكل منها والدك كل فترة. تفضل. أولا، هناك الروبيان الذي يمد الجسم بأحماض أوميغا الثلاثة الدهنية المفيدة التي تطيل

0: وهذا أيضا أمر سهل.
1: هناك أيضا المحافظة على الصحة العامة، فلابد أن يأخذ جسمه حقه في النوم وعدم الإجهاد والسهر، وأيضا ممارسة الرياضة والمواظبة عليها. لا أطالب برياضة عنيفة وبذل مجهود أكثر من الطاقة، ولكن يكفي أن ننشط له جسمه بحسب قدرته وعمره، وأنا أوصي بالمشي.
0: حسنا، وماذا هناك؟
1: سأعطيك لائحة ببعض أصناف الطعام، أرجو أن يأكل منها والدك كل فترة. تفضل. أولا، هناك الروبيان الذي يمد الجسم بأحماض أوميغا الثلاثة الدهنية المفيدة التي تطيل القدرة على الانتباه بشكل جيد.
0: ثم ماذا؟
1: البصل، هو يفيد عندما نكون تحت ضغط ذهني وعضوي شديد لفترة طويلة، كما أنه يخفف الدم فيحصل المخ على الأكسجين بشكل أفضل. وكذلك الزنجبيل، لأن المواد التي يتكون منها تساعد المخ على الوصول لأفكار جديدة، ويساعد أيضا على تخفيف الدم حتى يتدفق بسهولة أكبر إلى المخ، مما يسمح بدخول كمية أكبر من الأكسجين إلى المخ.
0: وهل هناك من أدوية معينة؟
1: طبعا، وسأكتبها لك الآن، ولكن كما قلت لك، العناية العائلية وفق الإرشادات التي اتفقنا عليها أهم عامل في عوامل الشفاء بإذن الله.
0: وأنا وعائلتي سنبذل كل جهدنا حتى نؤدي ما أمرتنا به كأحسن ما يمكن، وهذا وعد مني أيها الطبيب.

0: كيف حالك الآن يا والدي العزيز؟
1: الحمد لله يا ولدي، أشعر بتحسن، ولكن...
0: يا والدي، الأمر يحتاج إلى صبر كما قال الطبيب. قل لي، هل تذكر الأستاذ أشرف وابنته؟
1: أشرف؟ أشرف؟
0: تذكر يا والدي، أشرف وابنته الحلوة.
1: لا يا ولدي، لا أذكر. هل هو صديقي أم من العائلة؟
0: لا بأس يا والدي، سوف تتذكره بإذن الله.
1: أتذكر من؟
0: الأستاذ أشرف.
1: أشرف من؟
0: لا شيء يا أبي، لا شيء. هل تريد أن تأكل شيئاً؟

0: أمر ممتاز يا سيد هادي، لقد عادت ذاكرتك كما كانت تماما. هيا هيا قم، أنت اليوم لا تعاني من أي شيء.
1: حمدا لله على سلامتك يا والدي.
2: سلمك الله يا ولدي، لقد أتعبتكم معي خلال فترة طويلة.
1: أي تعب هذا؟ أنت غال عندنا يا والدي، ولو طلبت مني أن أفعل ما فعلته طوال عمري لوافقت من دون تردد. أنت السيد هاني.
0: حسنا يا رشيد، أريدك أن تستمر في اتباع ما اتفقنا عليه من إرشادات خاصة متعلقة بالطعام والرياضة. اتفقنا؟
1: اتفقنا أيها الطبيب، ألف شكر لك.
2: شكرا لك.
0: لا شكر على واجب يا سيد هاني، المهم أن تلتزم بما قلناه. مع السلامة.
2: مع السلامة.

0: آدم.
1: كنت أفكر أن نقصد سوياً متنزهاً ما، نجلس فيه ونشرب كوبين من الشاي، ما رأيك؟
0: كما تشاء، ولكن كنت أفكر.
1: تفكر بماذا يا والدي؟ قل.
0: كنت أفكر في زيارة صديقي الأستاذ أشرف، فلديه ابنة جميلة ومثقفة، وأنا أرغب أن تراها، ربما تكون زوجة لك يا ولدي.
1: والدي، أريد الذهاب إلى المنزل، ودعني أتولى القيادة من فضلك.
2: من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.

0: والآن يا والدي، ها قد عاد كل شيء كما كان والحمد لله.
1: الحمد لله.
0: قل لي، أترغب بأن تتولى أنت القيادة؟
1: لا مانع لدي.
0: تفضل إذن. هل ستأخذنا إلى المنزل؟
1: أين سنذهب

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: متى يجب عليك إنهاء هذه العلاقة؟
0: لما تلاحظ نفسك أنك تعطي أكثر مما تأخذ، الأمر اللي يعني أنه لا يوجد توازن في الأخذ والعطاء في هذه العلاقة. لما تجد نفسك تناضل وتجاهد من أجل إبقاء هذه العلاقة والطرف الآخر لا يبذل أي مجهود، وأنت بالتالي تتحمل كل شيء بس عشان ما تفسد هذه العلاقة. لما تشعر أنك مغترب في هذه العلاقة وتشعر بالوحدة بالرغم من وجود الطرف الآخر معك.

الغياب المتكرر أو المفاجئ بدون أي أسباب أو تبرير، إذا شعرت أنك مهان ومذلول في هذه العلاقة وأن الطرف الآخر غير قادر على تقديم الحب والاهتمام اللي أنت تتمناه، إذا شعرت أن الطرف الآخر غير مهتم بتفاصيل حياتك ويركز فقط على مصلحته من هذه العلاقة.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات

0: والمعايشة اليومية. هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
1: أعزائي المستمعين، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، وأتمنى أن تجدون المتعة والفائدة. نتصفح معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، وفي الصفحة الأولى عندنا الآن مفردات منطقة من اللهجة، ووصلنا إلى حرف الحاء. حرف الحاء، أول حرف عندنا حاء أو حاء، هي في الواقع أداة زجر للحمار وأمر بالوقوف، عكسها بالضبط حج. كل لهجة عربية فيها من مفردات الزجر والحث على المشي والوقوف للحيوانات عامة الكثير الكثير. وما يعني عندنا حاء أداة زجر وأمر بالوقوف، ولكن في مصر الشقيقة هي أداة حث للمشي. على كل حال، الحيوان هو يتعود على ما تلقطه أذنه ويعرف الأمر بالتكرار، ومثل ما قالوا قبل، التكرار يعلم الحمار، ثم لطفوها قالوا يعلم الشطار. وعندنا مفردة ثانية حاثج. الحاثج في الواقع صفة من صفات اللبن، يقول خش لبن حاثج، هو الطعم بين الحموضة والملوحة الخفيفة، وهو طعم محبب. يغلب ظني أنها نحتت من حاذق الفصيحة، وأبدل الحرف القاف إلى جيم والذال إلى ثاء، فصارت المفردة حاثج بدلا من حاذق. حاذق في اللغة الفصحى تعني الطعم الحراق، حرقة خفيفة كطعم الخل والخردل، يطلقون عليه هذا الطعم حاذق. ونحن كنا في حاجة إلى مفردة نستخدمها حق هكذا نوع من الطعم اللي هو بين الحموضة والملوحة الخفيفة، اللي هو طعم المحبب الموجود في اللبن عادة، فلم نجد أفضل من مفردة حاذق ونحتناها وسويناها حاثج. المفردة اللي عقبها حارس. حارس يحارس يعني ينتظر، هذا عند أهل الريف، بحارسك يعني بانتظرك. والحارس معروفة نحتت منها، هو الشخص الموكل بحراسة المباني أو المتاجر أو حتى الطرقات، ونطلق عليه ناطور. في الواقع ناطور لفظ سرياني قديم، ويستخدم الآن بدال حارس، نقول الريال يشتغل ناطور، بينما حارس هي الفصيحة، هي العربية. وأيضا نحن نحتنا من ناطور، قلنا بانطر، وقد تكون من أنتظر، يعني أنطرك

وأنا قاعد أنطر هني كني ناطور، قد تكون من الناطور السريانية وقد تكون من الانتظار، أدغمن الحروف مع بعضها صارت أنطر. والمفردة اللي عقبها حاس، الحاس حشرات متناهية في الصقر فصيحها البرغش أو الهمج. العرب تطلق على هذه الحشرات الصغيرة برغش أو همج. وحاس أيضا عندنا يخلط ويقلب، يحوس الماعون، يحوس الشاي، يحوس الشكر في الشاي، يعني يخلط ويقلب. وعندنا حاش، حاش حصولك على الشيء بالتقاطه وجمعه، تكثر عملية الحوش في الأفراح والمناسبات السعيدة التي تلقى فيها العملات المعدنية وخليط المكسرات والحلاوة، حيث يتجمع الأطفال يحوشون. وهي من الفصيح وتعني جمع الشيء وضمه. والحوش عند العامة هي فناء المنزل لأنه تضم متاع البيت، والحوي أيضا لأنه يحتوي على أيضا متاع البيت. وعندنا مفردة حار، الحار يعني من لها معاني كثيرة، من معانيها الرجل العصبي السريع القضب، أخذوها من الحرارة، والمحتر من دخلته الحرارة من حسد أو غيظ، فصيح المحتر الحرير. المحتر في الفصحى، المحتر في الفصحى بكسر الميم والتاء، البخيل الذي يضيق على نفسه وأهله.

في الصفحة الثانية عزيزي المستمع عندنا تعابير جارية على الألسنة، ومن التعابير الطريفة في آداب المخاطبة والحديث عند البحرينيين استعمالهم لجملة تقول بزيدك من الشعر بيت، وذلك للحث والاسترسال في الحديث. يعني هذه الجملة الاعتراضية تأتي في سياق حديث واحد يحدثك بموضوع وأنت تبدي الدهشة من الموضوع، وكل ساعة قال لك صار كذا وصار كذا وصار كذا، وأنت تقول له ما شاء الله ما شاء الله، بعقب شو قال لك لا وبزيدك من الشعر بيت صار كذا وكذا وكذا وكذا. هذه الجملة الاعتراضية بزيدك من الشعر بيت تأتي لتأكيد المعلومة ولاسترسال المتحدث، وهي من أداب المخاطبة عند البحرينيين. وعندنا أيضا تعبير يقول كل ما تشتهي والبس ما يشتهي الناس. هذا في الواقع نصيحة اجتماعية أكثر من تعبير. هذه النصيحة تتردد كثيرا في المجتمعات الشعبية في الوطن العربي قاطبة، يعني عند كل مكان، عند جميع الشعوب العربية، كل ما تشتهي والبس ما يشتهي الناس. بمعنى اللي تاكل أنت شيء يخصك أنت، ما حد يشاركك في الأكل دي، أنا أكل في بيتنا ما أشتهي أنا. أما اللبس فيشاركوني الناس بالنظر على الأقل، يعني هيئتي أنا وأنا لابس ثوب مثلا مشقق ولا ثوب غير مكوي ولا ثوب قذر. طبعا وأدخل المجتمعات نجد أن الناس يشاركوني في هذا اللبس، يجب أن ألبس ما يرضي الناس، أو كما يقول القول ما يشتهي الناس. ووجدنا أن هذا التعبير عربي، ودليلنا على ذلك بيتي من الشعر لشاعر عربي قديم يقول إن العيون رمتك إذا فاجأتها، وعليك من مهن الثياب لباس، أما الطعام فكل نفسك ما اشتهت، واجعل لباسك

0: أعزائي المستمعين، أدركنا الوقت ولنا عودة، فحتى ألقاكم في حلقة قادمة لكم مني أعذب المنى.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عكرم.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: أعزائنا أهلا بكم مع حكاية الحب.
1: بالأمس بدأنا حكاية ليلى والمجنون،
0: والحكاية لازالت في بدايتها.
1: دعونا نتعرف على جزء آخر من الحكاية.
0: عزيزي المستمع، كان قيس أول من علق ليلى كثير الزيارة لها، والعرب ترى ذلك غير منكر أن يتحدث الفتيان إلى الفتيات، فلما علم أهلها بعشقه لها منعوه من إتيانها، وتقدموا إليه أن لا يعود إلى التحدث إليها، فطار عقله.
1: وكان أهله يعزونه عنها ويقولون له: نزوجك أنفس جارية في عشيرتك، فيأبى إلا ليلى، ويهذي بها ويذكرها، فيلومونه ويعذلونه على ما يصنع بنفسه، وأكثر عليه في الملامة والعذل يوما فقال وقد غلب عليه البكاء.

وكبدا من حب من لا يحبني، ومن زفرات من لهن فناء. أتركت للموت أنت فميت، وما للنفوس الخائفات بقاء.

0: وذكروا أن نسوة من عشيرته جلسن إليه، فقلنا له: ما الذي دعاك إلى أن أحللت بنفسك كل ما نرى في هوى ليلى؟ وإنما هي امرأة من النساء، وهل لك في أن تصرف هواك إلى إحدانا فنساعفك ونجزيك بهواك ويرجع إليك ما غاب من عقلك وجسمك؟
1: فقال لهن: لو قدرت على صرف الهوى عنها إليكن لصرفتها عنها وعن كل أحد بعدها، وعشت في الناس مستريحا.
0: فقلنا له: فما الذي أعجبك منها؟
1: قال: كل شيء رأيته وسمعته وشاهدته منها أعجبني، والله والله ما رأيت شيئا منها قط إلا كان في عيني حسنا، ولقد جهدت أن يقبح عندي منها شيء أو يسمج أو يعاب لأسلو عنها فلم أجده.
0: فقلنا له: فصفها لنا. فأنشأ يقول:

بيضاء خالصة البياض كأنها قمر توسط جنح ليل مبرد، مرسومة بالحسن ذات حواسد، إن الجمال مضنة للحسد.

0: وسئل قيس قبل اختلاط عقله عن أعجب شيء أصابه في وجده بليلة، فقال:
1: طرقنا ذات ليلة أضياف ولم يكن عندنا لهم أدم، فبعثني أبي إلى منزل عمي أبي ليلى وقال: اطلب لنا منه أدم. فأتيته فوقفت على خبائه فصحت به، فقال: ما تشاء؟ فقلت: طرقنا أضياف ولا أدم عندنا لهم، فأرسلني أبي نطلب منك أدم. فقال: يا ليلى، أخرجي إليه ذلك النحى فاملئي له إناؤه من السمن. فأخرجته ومعي قدح، فجعلت تصب السمن فيه ونتحدث، فألهانا الحديث وهي تصب السمن وقد امتلأ القدح ولا نعلم جميعا، وهو يسيل حتى استنقعت أرجلنا من السمن.

وأتيتهم ليلة ثانية أطلب نارا، وأنا متلفع ببرد لي، فأخرجت لي نارا في خرقة فعطتنيها، ووقفنا نتحدث. فلما احترقت الخرقة قطعت من بردي خرقة وجعلت النار فيها، ولما احترقت خرقة قطعت أخرى ووضعت بها النار، حتى لم يبقى علي من البرد إلا ما وارى عورتي وما أعقل ما أصنع.

0: ولكن ليلى لا تفي لقيس بوعدها.
1: ذكروا أن ليلى وعدته أن يزورها ليلة إذا وجدت فرصة لذلك، فمكث مدة يراسلها في الوفاء وهي تعده وتسوفه، حتى كان يوما خرج فيه الرجال عن الحي، فجلس إلى نسوة من أهلها في ناحية منها بحيث تسمع كلامه، فحادثهن طويلا ثم قال:
0: ألا أنشدكن أبياتا صنعتها في هذه الأيام؟
1: قلن بلى فأدشدهن.

يا للرجال لهم بات يعيروني، مستطرف وقديم كاد يبليني. من عاذري من غريم غير ذا عسر، يأبى فيمطلني ديني ويلويني. ومك شكري شكر لو يوافقني، ولا مناي سواه لو يواتيني. أطعته وعصيت الناس كلهم في أمره وهواه، وهو يعصيني.

0: ألسنة السوء تلاحق العاشق دائما، ولم يسلم منها قيس.
1: اجتاز قيس بن ذريح بقيس بن الملوح وهو جالس وحده في نادي قومه، وكان كل واحد منهما مشتاق إلى لقاء الآخر. وكان قيس بن الملوح المجنون لا يحدث أحدا ولا يرد على متكلم جوابا، فسلم عليه قيس بن ذريح فلم يرد عليه السلام، فقال له: يا أخي، أنا قيس بن ذريح. فوثب إليه فعانقه وقال له: مرحبا بك يا أخي.
2: مرحبا بك يا أخي، مرحبا. أنا والله مسلوب العقل، فلا تلمني. فتحدثا ساعة وتشيكيا وبكيا، ثم قال له قيس بن الملوح: يا أخي، إن منزل ليلى منا قريب، فهل لك أن تمضي إليها فتبلغها عني السلام؟ فقال له: أفعل. فمضى قيس بن ذريح حتى أتى ليلى فسلم وانتسب، فقالت له:
1: حياك الله، ألك حاجة؟
2: قال: نعم، ابن عمك أرسلني إليك بالسلام. فأطرقت، ثم قالت:
1: ما كنت أهلا للتحية لو علمت أنك رسولة. قل له عني: أرأيت قولك؟ أبت ليلة بالغيل يا أم مالك، لكم غير حب صادق ليس يكذب. لقد فضحني بذكره ليلة الغيل، وهو اسم واد، وأي ليلة هذه؟ وهل خلوت معه في الغيل ليلا أو نهارا؟
2: فقال لها ابن دريح: يا ابنة العم، إن الناس تأولوا كلامه على غيره، على غير ما أراد، فلا تكوني مثلهم. إنما أخبر أنه رآك ليلة الغيل، لا أنه عناك بسوء.
1: فأطرقت طويلا ودموعها تجري وهي تكفكفها، ثم انتحبت، ثم قالت: اقرأ على ابن عم السلام وقل له: بنفسي أنت، والله إن وجدي بك فوق ما تجد، ولكن لا حيلة لي فيك.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات

المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: صوت البحرين، صوت البحرين.
1: أكسجين أكسجين أكسجين.
2: مشاعر القلق والتوتر مشاعر تصيب أغلب الناس من وقت لآخر، وعادة يكون التوتر نتيجة أمور يفكر فيها الإنسان وأمور تثقل عليه نفسياً أو جسدياً، واجبات ومهام ومتطلبات لازم يسويها، وعادة ما يصف الأطباء النفسانيين عقاقير مضادة ومهدئة لمن يشكو من هذه المشاكل. لكن هل يمكن للأطعمة أن تكون حل للتخلص أو التخفيف من حدة التوتر أو الإجهاد؟
1: أوكسجين.
2: دراسة علمية حديثة قام بها مجموعة من العلماء من جامعة كورك في إيرلندا، توصلت إلى أن الأطعمة الغنية بالألياف قد يكون لها مردود ودور في التخفيف من التوتر والإجهاد. اقترح البحث الجديد أن الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن تقدم طريقة سهلة وفعالة لعلاج الإجهاد وتأثيراته على الأمعاء على حد سواء. الأطعمة مثل الحبوب والبقول والخضروات تحتوي على مستويات عالية من الألياف، وراح تحفز إنتاج نوع من الطعام الفائق الخلوي في شكل أحماض دهنية قصيرة السلسلة في الأمعاء.
1: أوكسجين.
2: كما وجدت نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة The Journal of Physiology العلمية أن هناك انخفاض في مستويات الإجهاد والسلوك الشبيه بالقلق عند تناول الأطعمة التي تنتج أحماض دهنية قصيرة السلسلة. ومن التأثيرات السلبية للإجهاد على الأمعاء أن قد يضعف جدار الأمعاء ويجعلها متسربة. أوضح الباحثون أن هذا ما يعني أن جزئيات الطعام غير المهضومة والبكتيريا والجراثيم تمر عبر جدار القناة الهضمية المتسرب إلى الدم ويسبب التهاب مستمر. لذلك يمكن أن نوجد الألياف في الكثير من الأطعمة مثل العدس والحبوب والفاكهة، واللي قد يقلل تناولها من آثار الإجهاد على أمعائنا ويقلل من الإجهاد نفسه. تأتي أهمية

0: النتائج من منطلق أن الإجهاد والتوتر لتأثير سلبي على حياتنا وصحتنا العقلية والجسدية.
1: أكسجين. أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.

0: ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
0: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
0: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
0: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: الخط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كفى بالموت واعظا، وكفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة شغلا. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده.
1: ما خط القلم.
2: قال الحسن البصري رحمه الله: ما استودع الله أحدا عقلا إلا استنقذه به يوما ما. وقال بعض الحكماء: العقل أفضل مرجو، والجهل أنكى عدو. وقال بعض الأدباء: صديق كل امرئ عقله، وعدوه جهله. وقال بعض البلغاء: خير المواهب العقل، وشر المصائب الجهل.
1: ما خط القلم.
2: العفيف هو صاحب النفس التي انتصرت على رغباتها وغلبت حبها للملذات. أفلاطون. الحياة السعيدة تحتاج لأقل القليل، فهي بداخلك وتكمن في طريقة تفكيرك. ماركوس أوريليوس. قال بعض الشعراء: يزين الفتى في الناس صحة عقله، وإن كان محظورا عليه مكاسبه. يشين الفتى في الناس قلة عقله، وإن كرمت أعراقه ومناسبه. وأفضل قسم الله للمرء عقله، فليس من الخيرات شيء يقاربه.
0: ما خط القلم.
2: تذاكر جلساء معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحضرته يوما أشراف الناس وذوي الوجاهة والبيوت الجليلة، وكان الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما حاضرا في المجلس. فقال معاوية رضي الله عنه: من تعرفون أكرم الناس أبا وأما وجدا وجدة وعما وعمة وخالا وخالة؟ فقالوا: أمير المؤمنين أعلم. فأخذ معاوية بيد الحسين بن علي رضي الله عنهما وقال: هذا أبوه علي بن أبي طالب، وأمه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدته خديجة رضوان الله عليها، وعمه جعفر بن أبي طالب، وعمته هالة بنت أبي طالب، وخاله القاسم ابن رسول الله صلى الله

0: عليه وسلم، وخالته زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أكرم الناس أبا وأما وجدا وجدة وعما وعمه وخالا وخالة.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى أواسط القارة الآسيوية، تحديداً إلى شمال شرق جمهورية أوزبكستان، حيث تزهر مدينة تعاقبت عليها الأمم والحضارات وسماها بعض الرحالة العرب الياقوتة الراقدة على نهر زرافشان، مدينة سمرقند. سمرقند هي إحدى أقدم المدن في التاريخ البشري، إذ يعود تأسيسها الأول إلى القرن السابع قبل الميلاد، عندما حملت اسم أفراسياب، وبلغت سمرقند قمة ازدهارها في العصر التيموري خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر، هذا العصر الذي بدأ عندما حكمها تيمور لنك واتخذها عاصمة له، ودعا إليها المعماريين والفنانين من كل أنحاء العالم ليشيدوا القصور والمدارس والمساجد. كانت سمرقند في حقبتها الإسلامية حاضنة للعلم وولادة للعلماء، فقد كانت موطناً للإمام البخاري الذي يعد من أهم علماء الحديث في التاريخ الإسلامي. وفيها نجد اليوم مرصد سمرقند الذي شيده أولوغ بيك، حفيد تيمور لنك المعروف بشغفه بالفلك والرياضيات، والذي يعتبر من أدق مراصد العالم آنذاك لمراقبة الشمس وتعيين مواعيدها على مدار السنة. إذا أحببت أن تطوف بأنحاء سمرقند فحتما ستقف دهشة عند جمال قصورها، ابتداء بقصر دلكشا. هذا القصر الذي يمتاز بمدخله المرتفع وساحاته الفسيحة واللون الفيروزي الأخاذ الذي يهيمن على جدرانه، وليس انتهاء بقصر باغ جنران أو روضة الحور الذي تحيط به مساحات خضراء واسعة تزينها أشجار الحور ومئات الأنواع النادرة من النباتات والزهور تنثر عبيرها ورائحتها العطرة في أرجاء المكان. ولن يفوتك حتما وأنت تتجول في سمرقند أن ترى مسجدها الكبير ذي القبة الفيروزية العالية، مسجد بيبي خانوم، الذي بناه تيمور لنك لزوجته بيبي خانوم بعد عودته منتصراً من غزو الهند. هذا المسجد الذي يضم اليوم ضريح تيمور لنك ويحتوي على صحن أخاذ مزين بملايين من قطع الفسيفساء.
2: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه. ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

دور البحرين في تقديم الرعاية الصحية. أولت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين، لما افتتحت مستشفى النعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائماً نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.

لنبدأ بالحديث عن كلمات المرور. تخيل أنك تستخدم نفس كلمة المرور لجميع حساباتك، يعني إذا اخترق أحدهم حساباً واحداً ستكون جميع حساباتك في خطر. نصيحة اليوم: استخدم كلمة مرور مختلفة لكل حساب، وإذا كنت تجد صعوبة في تذكرها هناك حل. استخدم برنامج إدارة كلمات المرور. بضغطة زر يمكنك إنشاء كلمات مرور قوية وتخزينها بأمان. اجعل حساباتك محمية مثل قلعة رقمية. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: تقواني الذكرى تغلبني دموع وتحز في نفسي سكاكين ظلمك حتى صياح يفرج الهم ممنوع يا ليت ظلمك صار من دون علمك يا خوفتي من شرعه تكسر ضلوع من صدري اللي ثابت فيه رسمك من اول صوت العتب كان مسموع ومن غاب لحظه عن سما الحب نجمك ومن صار طبع الظلم جايز ومشروع عندك فلا يرضيني الجور سلمك الخير يا اهل الخير بالقلب مزروع ومحتاج قطف الخير حلمي وحلمك
1: واحنا احلامنا كبيره ومزروعه في كل الدروب كل ما قطفنا حلم طلع لنا حلم جديد وش تسوي الدنيا بدون احلام مزروعه
0: عزيزي المستمع نرحب بك معانا في لقاء اليوم نرحب كذلك بجميع الأخوة والأخوات المستمعين في كل مكان حياكم الله

0: في ليل الشتاء القاسي وتحت المطر المنهمر اللي ما يوقف، كنا نشوفها واحنا صغار يطلع في الشارع وهو حاط على راسه غطاء يحميه من المطر، خطوة ثقيلة في شوارع ضيقة مملوءة بالحفر والأمطار، والإضاءة تكاد تكون معدومة في الممرات إلا من ضوء مصباح كهربائي معلق على باب أحد البيوت يضيء جزء من الشارع.
1: وين رايح الريال في الليل والمطر والبرد؟ يعني من وصفك ذي أحس أنه رجل كبير في السن.
0: بالفعل هو رجل كبير في السن، لكن وجه من الطيبة وحب الله له وحبه لله، وكأن السنين ما مرت عليه، يشع نور من وجهه وهو يسحب أقدامه متوجه إلى الخباز علشان يشتري عشاء لعياله.
1: أكيد هالصورة اللي ذكرتها قديمة جدا، أيام ما كنت أنت صغير في فرجان مليء بالحب وحلاوة الجيرة. الحين ما أعتقد هالصورة ترى موجودة، صورة الرجل الكبير أو الريال العود أو الشايب اللي وهو في هالسن ما يحس بالراحة تدخل صدره إلا لما يكونون عياله أو يمكن عيال عياله مرتاحين وشبعانين.
0: هالصورة طبعا ما زالت موجودة في بعض الأماكن، يعني حياتنا مو بكلها صفحة سودة، في حياتنا صور جميلة ومضيئة من الرجال والنساء.
1: صدقت، صح، ذكرتني الكلمات ذي والصورة ذي برجل كبير من جيراننا، رجل يعني دائما يحب يخدم الناس سواء كانوا أولاده أو من عيال الفريج، كل الأطفال في الفريج يقولون لا يبا، وهو فعلا أب للجميع. عنده دكان صغير يبيع حلويات يبيع مكسرات، لكن هل الدكان هو كأنه بيت للأطفال كلهم في الفريج؟
0: سمعي شاعر من الشعراء اللي ترجموا هالمشاعر، شاعر من السعودية واسمه عبد الله محمد الرويلي، يقول في قصيدته: يا رب سهلها على الشايب العود، ما تحتمل حر المواجع ضلوع، أشفق عليه وقدرتك ما لها حدود، وادفع مقادير الدهر لا تلوع، يكفي عطانا العمر من دون مردود، يا رب لا تطفي علينا شموع، كم ليلة من أجلنا بات ملهود، يخاف من نومة صغير بجوع، يا ما تعب من أجلنا يطلب الزود، يدري به أطفال تحرى رجوع.
1: وكم ليلة راسه على راس جلمود، ولا على الصوان مركاه كوعة، في زمهرير البرد وسيول ورعود، يتعب ولا تمشي المقادير طوع، ما دور الراحة ولا ارتاح بقعود، ولينو العالي تساهل طلوعة، الطيب في أرضه نبت وثمر الجود، وبوي أسكى ما نبت من فروعة، إنسان في خلقه عظيم ومشهود، أعلى الفضائل تنوخذ من طبوعة.
0: كانت امرأة ساحرة جذابة تقطر أنوثة، تشدك لها برقة لكنها في نفس الوقت تدفعك عنها بقسوة.
1: شلون تلتقي النعومة والقسوة في إنسان؟
0: لأنها عاشت حياتها في صراع ناعم مع الشر، أحيانا تتغلب عليه وتاخذ مكانه، وأحيانا بالعكس يتغلب عليها وياخذ مكانه.
1: لكن قول لي أنت تعرف هالمرأة؟
0: التقيت بها حتى أن وجهي كاد يصطدم بوجهها، شفتها لكنها ما أثارت اهتمامي. كنا في إحدى المحلات الكبيرة لبيع الملابس، هي كانت تراقبني لكني ما كنت مهتم، خصوصا وأن المحل مزدحم بالناس. انتظرت فرصة اقترابها مني على غفلة ومسكتني من ذراعي.
1: غريبة التصرف قدام الناس،
0: يعني في غفلة من عيون البشر، وقالت لي: أنت ليش تتجاهلني؟
1: مش رديت عليها؟
0: قلت لها: شلون أتجاهل واحدة ما أعرفها

0: كانت طبعا الحروف على لسانها وهي تقول: هل أنت فعلا نسيتني؟ قلت لها: مستحيل أنساك، لأني ما أذكرك حتى أنسى أو أتناسى.
1: ما قالت لك أنا كنت في يوم من الأيام حبيبتك سنين وأنت تحبني وتكتب فيني الأشعار، معقولة الحين ما تذكرني أو ما تعرفني؟ معقولة نسيتني يعني مثل هالكلام؟
0: فعلا قالت هالكلام. وطلعتها وأنا مستغرب وقلت لها: اعذريني، أنا يعني قلبي فقد ذاكرته.
1: وهي قالت لك: أدري الرجال كلكم كذي.
0: وأنا رديت عليها وقلت: الرجال كذي أحيانا، لكن النساء كذي دائما. جيتي ضمى وانتي عطش، جيتي إلى الدنيا سراب، جيتي رموز بعثرة، جيتي لي أوهام وخيال، جيتي ظلام بعالم، جيتي شقى حزن وعذاب، جيتي وعود كاذبة والملتقى فيها محال، جيتي من النسمة عطر أرخى لها قلبي وذاب، ما يدري أن واقعك كله فنون الاحتيال.
1: جيتي معاني غامضة ما تنوجد بيت كتاب، جيتي حرام انك تجي يا جاهلة دمع الرجال، جيتي من الماضي ألم صد وهجر بعد وعتاب، جيتي لدمعه كاذبة مالك بها أي انفعال، جيتي إلى عمري قدر، جيتي سؤال بلا جواب، جيتي ورحتي يا شقى قلبي ترى هذا السؤال، في ناظري دمعة وفى في قلبي العاشق عذاب، يا عازفة عمري حزن قولي إذا فعلك حلال.
0: كيف يرجع الإنسان لأيامه؟ شلون يرجع لحالات الفرح والشوق؟ كيف يضوي سماه بنجومه وألوانه؟
1: شلون يرجع الشاعر لأوراقه؟ شلون يرجع الفنان لعشاقه؟ شلون يعود الولهان إلى مصدر إلهامه حبه وأشواقه؟
0: هل إذا غاب الإنسان عن الأماكن اللي تخلق في صدره تجارب الإلهام ينساها؟ هل إذا نساها فترة وصادف غيرها تعود له الذكرى القديمة فيحن لها مرة ثانية؟
1: أنا أعتقد أن الشاعر ما يعود إلى أماكن القديمة إلا إذا لقى في فضى المشاعر ما يحرك نبض القلب وأوتار الكلام وترف عيون الأماكن.
0: لكن هل يعود؟ سؤال دائما نقوله، هل يعود؟
1: شاعرنا المعروف علي الشرقاوي سأل نفس السؤال وعاش نفس الحيرة،
0: لكن هل جواب السؤال؟
1: أنا بقول لك إيش قال. أنا أدعوك لقصيدة فيها أو من خلالها نكتشف الجواب، إيش رأيك؟
0: يلا تفضل. قولي لي يا غيمة حب في عرض الشتاء والصيف، مليانة بحر أشواق، كيف أعود لتراب؟ نعم قولي لي كيف أعود وأنا العود، نشفت كل شراييني وما عادت يدي تلمس ضحك أخضر، وما عادت مساماتي تحس بخطوة الأوراق، كيف أعود لأيامي؟ نعم قولي لي كيف أعود من غير ما ألاقي في الفضا قطرة هوى حلو تخليني أرد أعود مثل ما كنت، أحلى عشب تتلاقى على صدري غناوي أجمل العشاق.
1: شكرا لإبحاركم معانا في رحلة الليلة عبر المشاعر، نلتقي باكر بإذن الله.
0: تصبحون على خير.
1: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: أم أحمد جاتنا هاليوم ويابت ولدها أحمد. أحمد عمره 10 سنوات، تبي تسوي له فحوصات لأنه خايفة من إصابة أحمد بمرض السكري. فيوم خبرناها ليش خايفة أن أحمد صادح السكري أو معاه السكري. قالت أشوفه يروح وايد الحمام، وايد يتكرر في قومته حق الحمام، كل ساعة دخل الحمام يتبول وانتو بكرامة. طبعا أحمد عمره 10 سنوات، يوم فحصناه طلع أنه عنده زيادة في الوزن. مو بس كذي، أحمد عنده هناك علامات للإصابة بمرض السكري في المستقبل. قالت أم أحمد شنو هي يا دكتورة هذه العلامات اللي أنا ممكن أعرف أن ولدي له القابلية للإصابة بالسكر في المستقبل؟ طبعا أول علامة يا أم أحمد لإصابة أو لقابلية أحمد، بسم الله عليه، لقابلية أحمد للإصابة بالسكر في المستقبل، أول شيء زيادة الوزن. رقم 2 التصبقات في الرقبة وفي تحت الأباط. بعض الأمهات يشوفون تصبقات أو بقع غامجة في الجلد يعتقدون أنها هي أوساخ، ولكن هي تصبقات احنا نسميها أكنثوزيس نيجريكانس. هذه التصبقات هي علامات ودلائل تبين أن هذا الطفل له القابلية للإصابة بالسكري في المستقبل. طبعا بعد الفحص تبين أن أحمد عنده هذه التصبقات، ولكن يا أم أحمد أنت مشكورة أن يبتي أحمد راح نسوي له الفحوصات. الفحص المهم اللي بنسوي له إياه فحص مقاومة الأنسولين، راح نشوف البنكرياس اللي هو رب العالمين خالق لنا، اللي وظيفته يتحكم في نسبة السكر في الدم وفي تنظيم السكري. راح نشوفه بذي التحليل، تحليل الأنسولين وتحليل السكري، ونشوف هل أحمد في وجود هذه العلامات، في وجود نتائج التحليل المخبري، له قابلية للإصابة بالسكر أو لا. طبعا للأسف طلع أحمد عنده القابلية للإصابة بالسكري، وجود التصبقات هذه رقم 1، رقم 2 السمنة وزيادة الوزن، رقم 3 أحمد طول الوقت قاعد يلعب البلاي ستيشن ويأكل الأكل الغير صحي، رقم

0: 4. الفحص المخبري اللي طلبناه حق أحمد طلع عنده كمية الأنسولين اللي تفرز من البنكرياس كمية عالية. في ذي الحالة هدأنا من أم أحمد وقلنا لها أنت الحين دورك كبير يا أم أحمد، الحين مهم أنه يكون له نظام غذائي. طبعا حولناه على أخصائية التغذية. نظام الغذائي ما في حرمان، وإنما هناك يكون نظام غذائي صحي. أحمد عمره 10 سنوات، قاعد يسمع وقاعد يفهم، والكلام احنا وجهناه لأهوة وحق الأم الاثنين مع بعض. رغم اثنين الرياضة، أحمد يحب الكرة، فمهم قال إنه هو يحب يلعب الكرة أو أي نوع من أنواع الرياضات لأي طفل ثاني، فنخليهم إنهم يمارسون الرياضة. رقم 3، في عمر 10 سنوات مسموح عالمياً إن احنا نعطي علاج وقائي للطفل اللي عنده قابلية للإصابة بمرض السكري في المستقبل، أو اللي هو عنده مقاومة الأنسولين عالية. العلاج اللي بنعطيه إياه علاج وقائي راح يحميه من الإصابة بالسكري في المستقبل. والحمد لله أم أحمد وأحمد اتبعوا التعليمات ورجعوا بعد 3 شهور من أخذ العلاج. أحمد نزل وزنه، سوينا له عندنا مقاومة الإنسولين نزلت، والحمد لله المخاطر الإصابة بالسكري ابتعدت، ولكن احنا نبغي استدامة، فنصحناهم انهم يستمرون على نفس البرنامج. فنتمنى الصحة والسلامة لكل طفل له القابلية للإصابة بالسكري، على أولياء الأمور، على الأمهات انهم ينتبهون للعلامات او الإشارات اللي عن طريقها ممكن تكتشفين ان ولدك او بنتك لهم القابلية للإصابة بالسكري في المستقبل. نتمنى الصحة والسلامة للجميع.
1: قصص ونصائح طبية،
2: قصص ونصائح طبية
1: مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأحبة، أخواننا وخواتنا اللي نحبهم جدا في الله، حياكم الله معنا في بداية رحلة جديدة مع مشوار الظهيرة من إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. نحييكم ونتواصل معاكم عبر أجواء الظهيرة الجميلة في مملكتنا الغالية، وتحية مليئة بكل مشاعر المحبة والتقدير والامتنان لكل من يتواصل معنا عبر هذا اللقاء، لكل من يتابعنا، لكل من يتفاعل معنا، حياكم الله. وأكيد احنا جدا سعيدين دائما بهذا اللقاء. في بداية هذا المشوار اللي يسعد بتواصلكم وتفاعلكم، نهديكم أجمل الأمنيات. أولى التحايا مني أختكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وتحية أيضا متميزة وكلها إبداع مع أخونا العزيز ومخرجنا المتميز حمد الشريان، حياكم الله.

حي الله مساكم أحبتنا، وإن شاء الله دوم الوفا والمحبة يجمعوننا وياكم في كل وقت وفي كل حين عبر أثير إذاعتنا الغالية إذاعة البحرين 102.3 FM، وإحنا معاكم في مشوار الظهيرة. أحبتنا، هناك فرق كبير بين الاهتمام بالآخرين وبين التدخل في حياتهم، وبين سؤال عابر بدافع المحبة وسؤال يقتحم مساحة الخصوصية عند الناس. في حياتنا نصادف في كثير من الأحيان أشخاص يبدو كأن السؤال عندهم مو وسيلة للمعرفة بل هواية يعشقونها، يبون يعرفون كل شيء عن حياة الناس، كل صغيرة وكبيرة. كم راتبك؟ ليش للحين ما تزوجت؟ كم دفعت في بيتك؟ يا ترى ليش انفصلتوا؟ وليش سويت هالعملية؟ كم في حسابك؟ وش اللي صار بينك وبين فلان؟ وأسئلة كثيرة وكثيرة وكثيرة، كلها تقتحم خصوصياتنا. الغريب أن بعض هذه الأسئلة تنطرح من بعض الناس بكل بساطة، وكأن من حقهم أن يعرفون تفاصيل حياة الآخرين لمجرد المعرفة. قد يكون الفضول صفة بشرية طبيعية، يعني احنا ما بنكون مثاليين، يمكن احيانا نسأل بعض الأسئلة بدافع الاهتمام، لكن المشكلة تبتدي لما ما نعرف متى لازم نتوقف ونقول ستوب، ولما يصبح السؤال تدخل مباشر والإلحاح لمعرفة بعض الأمور أمر محرج، والبحث عن التفاصيل وكأن انتهاك صارخ لخصوصية الإنسان. مو كل صمت هو غموض، ولا كل موضوع إحنا ما نتكلم عنه هو سر، ولا كل سؤال يخطر في بالنا لازم نطرحه ونبحث عن إجابته. أحياناً يكون من أجمل أشكال الذوق أنك تعرف شيء وما تسأل عنه، وأنك تلاحظ مثلاً تغير معين في شكل، في مظهر، في أي شيء، ولا تطالب بتفسير هذا التغيير، وأنك تحترم للإنسان حقه في الاحتفاظ بجزء من حياته وخصوصيته لنفسه هو وحده. اليوم نطرح معاكم تساؤلات مهمة عن مثل هذه الشخصيات. شلون تتعاملون مع الشخصيات الفضولية في حياتكم؟ وشنو أفضل طريقة برأيكم لإيقاف مثل هالنوعية من البشر؟ هل الأفضل مثلاً أنك ترد بصراحة والله هذا موضوع شخصي وما أحب أتكلم فيه، أم أنك تغير الموضوع وتتجاهل، أم أن بعض الفضوليين ما يوقفهم إلا الرد الحازم والقاطع مثل ما يقولون؟ السؤال الأهم، هل سبق مثلاً أن أنتوا تواجهتوا فعلياً مع شخصيات فضولية؟ أو وجه لكم سؤال أحرجكم؟ وشنو مثلاً؟ ما بقول لكم شنو كان السؤال، يمكن البعض ما يحب يفصح عنه، لكن بقول لكم شلون تعاملتوا مع مثل هالموقف. شاركوني بآرائكم على 1-7-4-3-5-2-2. اللي يحب يتواصل معنا كذلك عبر حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، أو من خلال حسابي الشخصي نسرين معروف. وما شاء الله عندي الكثير والكثير من التفاعلات والآراء والأصداء الجميلة اللي أحاول إن شاء الله أقراها كلها إن شاء الله. يا ربي الله يقدرني ما فوت ولا رسالة. أول الرسائل اليوم وصلتني من أختي أم أمينة، حياك الله يا أم أمينة. تقول السلام عليكم عبد الله، أنا تعلمت مع الوقت

فكت إن الإنسان هو اللي علم الناس شلون يتعاملون معه. إذا كان السؤال شخصي جاوبت عليه حتى لو كنت من داخلك منزعج، الطرف الثاني بيعتقد أن الموضوع عادي وبيتمادى في طرح أكثر من الأسئلة الخاصة. الحين إذا سألت عن شيء ما بيتكلم أو أجاوب عنه، صراحة بكل هدوء أقول والله أفضل أني أخلي الموضوع بيني وبين نفسي، ما أبرر ولا أشرح، لأن حتى التبرير أحيانا يفتح باب لأسئلة ثانية. جميل أم مينة، حبيت وايد صراحتك ووضوحك مع هالشخصيات. جميل جميل أن الواحد يكون فعلا عنده القدرة على التعامل مع مثل هالنوعية من المواقف. جميل أن أنت قادرة فعلا أن تردين بهذه الطريقة، والله أفضل أني أخلي الموضوع بيني وبين نفسي أو موضوع خاص ما بيتكلم فيه. لأن صراحة أم أمينة، ترى الواقع اللي أنا أشوفه عند كثير من الناس، ساعات من الصعوبة جدا أنهم يتعاملون مع مثل هذه الشخصيات. يعني نشوفهم ينحرجون، ما يعرفون شي يردون، وكأنهم ملزمين بالرد على مثل هذه الأسئلة الشخصية. شكرا يا أم أمينة على هذه الطرح الجميل. أخوي خالد محمد، صراحة مع عبد الله، أنا بتكلم عن تجربة شخصية. بالنسبة لي كان في سؤال ما أحبه، وبالنسبة لي محرج بعد ما انفصلت. في ناس ما كانوا يسألون عني لما كنت متزوج، وفجأة بعد الانفصال صاروا وايد مهتمين. يا ترى شنو سبب انفصالكم؟ من الغلطان في أحد ثاني حاولتوا ترجعون؟ اكتشفت وقتها أن بعض الناس ما تبحث عن الاطمئنان عليك، لكنهم يدورون عن القصة بتفاصيلها. فيقول خالد، يعني أنا صراحة مع عبد الله خلاص تميت أقول دائما وما غير هذه الإجابة، الحمد لله على كل شيء، هذه قسمة ونصيب، وأحسن التفاصيل تبقى خاصة فيني وبين الإنسانة اللي انفصلت عنها. كفو عليك يا خالد، هذه هو الرد الصح، خاصة في مثل هذه الموقف بالتحديد. يعني أنا استغرب يا جماعة من موضوع أن مثلا إذا اثنين انفصلوا وكأن في شيء وايد عود صاير في الدنيا، وكأن هذا الشيء غريب، أو كأن هذا الشيء من النوادر. ترى عادي يا جماعة، شيء طبيعي وموجود في كل المجتمعات وفي كل يعني العلاقات وبين كل الناس. طبيعي إن ساعات في ناس ما بيوصلون حياتهم مع بعض، رب العالمين مو كاتب لهم إنهم يوصلون، خلاص هم وصلوا إلى نقطة هني يصير الانفصال حتمي. مو شرط إنه الطرف الأول مبزين أو الطرف الثاني مبزين أو هذه فيه الغلط أو ذي فيه الغلط، لا يا جماعة ترى مو شرط. أحياناً هذه المسألة تتعلق بأمور وتبعات ثانية كثيرة. أحياناً تغيب لغة التفاهم بين الطرفين، أحياناً في أمور تتعلق بأشياء كثيرة بعيداً عن الشخصيات نفسها. ترى فليش بعض الناس بالنسبة لهم لما يشوفون مثلاً اثنين انفصلوا عن بعض، زوج وزوجة، تبتدي عندهم تساؤلات ملحة لازم يدورون لها إجابة. والله ليش انفصلتوا؟ هو غلطان؟ أنتي غلطانة؟ هل مثلا في حياته واحدة ثانية؟ هل كذا؟ إيش سوى؟ شنو صار؟ إيش سوى؟ ليش يا جماعة؟ ترى هذه الأمور خاصة جدا بين الطرفين، مو من حق أي أحد أنه يستفسر عنها أو أنه يحاول يعرف شنو المبررات. في النهاية ترى بعد كل هاي لازم إحنا نكون مؤمنين إن هذه قسمة ونصيب، رب العالمين خلاص مو كاتب لهم إن أهما يواصلون أكثر في هذه الحياة، ونقطع على السطر. شكرا يا خالد إن أنت شاركتنا هذه التجربة، وأتمنى لك إن شاء الله كل الخير والسعادة في القادم من أيامك. مريم تقول صراحة أم عبد الله، أنا عندي قاعدة، أول مرة أعطي الشخص عذر واعتبرها زلة لسان، ثاني مرة ألمح له، ثالث مرة أوقفه بوضوح، لأن مو كل شخص يسأل سؤال شخصي يكون سيء النية. بعض الناس يمكن تربوا في بيئات يعتبرون فيها هالأسئلة أنها هي عادية بديهية طبيعية، لكن إذا عرف أنك متضايق ومب عاجبك ويبين عليك أن أنت متضايق وهو مستمر، هني ما عاد اسمه فضول بريء، هني صار عدم احترام للخصوصية والحدود. صحيح أختي الغالية، فعلا كلامك صح. أحيانا نحن نعذر بعض الناس لبعض الأسئلة اللي يطرحونها، يمكن نقول إنه هو سؤال عابر ما كان القصد منه الفضول.

أو انتهاك الخصوصية، ولكن لما نشعر أن هذا الإنسان بدأ يتجاوز حدوده أكثر وبدأ فعلا يستمر دائما في طرح الأسئلة الشخصية، هني لازم فعلا نحط النقاط على الحروف. أختي سعاد، حياك الله يا سعاد، تقول السلام عليكم أم عبد الله. سمعوا مسة سعاد، تقول في واحدة أعرفها عندها طريقة غريبة، أي شيء تشوفه مثلا عندنا عند أي أحد من الصديقات أو الأهل لازم تسأل بكم بيتكم، بكم شريتوا السيارة، هذه الشنطة بكم. حتى مرة تخيلي سألتني كم راتب زوجك إلى هذه الدرجة. تقول سعاد قلت لها وأنا أضحك إيش رأيك أعطيك الرقم السري بعد حق بطاقتك، حق بطاقته عفوا. فتقول هي ضحكت وفهمت الرسالة، ومن بعدها خفت أسئلتها وايد. أحيانا المزاح الذكي يوصل الحدود من غير مشكلة، أو يخلي الواحد يوقف عند حده من غير ما يكبر الموضوع. جميل يا سعاد، تكتيك ذكي. وعلى فكرة ترى هذه من التقنيات أو التكنيكس خلينا نقول الحلوة والذكية في وقف الفضوليين عند حدهم، إنه يعني مثلا أنت تجاوب بطريقة فيها مزاح، فيها فيها فيها مزحة، فيها ضحك، بس أنت مثل ما يقولون قاعد تنقزة أو تبي توصل له رسالة إنه افهم يا فهيم، إنه خلاص أوقف عند حدك. البعض ترى منهم من هالشخصيات يفهمونها، لكن المشكلة إنه في بعض من الشخصيات الفضولية بعد ما يفهمون هذه الأسلوب ويستمرون، وهني عاد لازم يكون الرد الحازم. شكرا حبيبتي سعاد، إذا نحن معاكم نتواصل في مشوار الظهيرة، واليوم سؤالنا شلون التعاملون مع الشخصيات الفضولية في حياتكم. خلكم ويانا.

من أجمل وأروع أغاني الفنان الكبير خالد الشيخ، أغنية يمكن تذكرنا بالزمن الجميل والأغاني البحرينية الأصيلة. دائما إن شاء الله إحنا معاكم في وطن الخير، وطن المحبة والأصالة، مملكتنا الغالية البحرين. ونرجع إلى مشوار الظهيرة وياكم، ورحلتنا مستمرة مع موضوعنا لهذا اليوم. طبعا أذكركم بموضوع اليوم، إحنا اليوم نتكلم عن شخصيات موجودة وعايشة بيننا وفي حياتنا، نصادف الكثير منهم. أشخاص عندهم فضول زايد، هوايتهم التفتيش والسؤال عن كل شيء، وتوجيه أسئلة شخصية جدا أو محرجة. كم راتبك؟ ليش للحين ما تزوجت؟ كم دفعت في بيتك؟ ليش انفصلته؟ وليش مسوي هالعملية؟ كم في حسابك؟ شو اللي صار بينك وبين فلان؟ وأسئلة كثيرة من هالنوع. شلون أنتوا يا جماعة تتعاملون مع هالشخصيات الفضولية؟ شنو أفضل طريقة برايكم لإيقاف هالنوعية من البشر؟ وهل سبق أن وجه لكم سؤال فعلا أحرجكم؟ وشلون تعاملتوا مع هالموقف؟ أرجع طبعاً أذكر اللي يحب يتواصل مباشرةً على 1-7-4-3-5-2-2 وعلى الإنستغرام حساب البحرين، إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، أو حسابي الشخصي نسرين معروف. أخوي أبو عبد الله مساك الله بالخير، يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم عبد الله يقول أنا ما أشوف أن كل الفضوليين سيئين، عندنا في مجتمعاتنا بعض الأسئلة متوارثة والناس تسألها تلقائية من غير ما تنتبه أنها محرجة، لذلك أفضل التنبيه على الإحراج. يعني يمكن أنا أقول حق شخص والله عارف أنك تسأل من طيب خاطر، بس هالموضوع أفضل أن ما ندش في تفاصيله. بهذه الطريقة أنت حفظت كرامتك وما أهنت الطرف الثاني. يا سلام عليك يا أبو عبد الله، شكرا لك، ذوق وأخلاق ما شاء الله تبارك الرحمن فيك، يعني جميل أبو عبد الله، يعني أنت ما شاء الله عليك وايد واضح من مسجك كمية الذوق واللطف واللباقة واللياقة الأدبية اللي عندك، أن فعلا أنت ما تبي تحرج الطرف الثاني أو ما تبي مثل ما يقولون يعني الضايقة رغم أنه هو فضولي، فأنت قاعد ترد عليه بطريقة حلوة، بطريقة فيها حفظ لكرامتك مثل ما تفضلت، لك الحشيمة والكرامة، وأيضا في نفس الوقت بحيث أنك أنت ما تهين أو يعني مثل ما يقولون تحرج الطرف الثاني. أحييك على هذه الشخصية والنفسية الحلوة أبو عبد الله، يمكن ما شاء الله عليك يعني أنت تقدر تتعامل بهذه الطريقة. يمكن في ناس آخرين عشان نكون صريحين صعب أن أهم يتحملون الشخصيات الفضولية، بس أنا وايد أقدم لك كل التحية والاحترام والتقدير أبو عبد الله، ما شاء الله عليك، بارك الله فيك. نوف تقول أصعب شيء أختي نسرين لما الفضول يكون من العائلة، لأن الغريب أنت تقدر توقفه بسهولة أو تتجاهله خلينا نقول، لكن القريب اللي هو من الأهل أو من الأسرة أو من العائلة يعتبر أن والله هذه القرابة تعطي تصريح دخول لكل تفاصيل حياتك، وين رحتوا، من كان معاكم، ليش تأخرتوا، إيش كثر دفعتوا، وأسئلة كثيرة. أنا مع احترام الكبير والأهل والقريب، لكن الخصوصية ما تلغيها صلة الغرابة. جميل نوف، يمكن هني شوية الموضوع يصير أصعب، لأن قالت نوف ساعات لما يكون الفضولي واحد قريب منك وايد، يعني واحد من الأسرة أو مثلا من الأصدقاء اللي وايد مثلا مقربين، أوكي صح هو قريب وايد، بس بعد تبقى في أمور وايد شخصية ساعات الواحد ما يحب يطلعها لأحد. يعطيك العافية نوف. بو حسين يقول السلام عليكم ورحمة الله، مع عبد الله مساك الله بالخير. أنا مرة في الدوام زميل لي سألني أمام الموظفين، أبو حسين ما شاء الله كم صار راتبك عقب الترقية؟ فقلت له ليش بتكمل لي الناقص؟ طبعا أنا قلتها بطريقة فيها ضحك، الكل ضحك وانتهى الموضوع. أنا شخصيا أستخدم الفكاهة مع الأسئلة الفضولية لأنها تخلي الشخص يعرف أن سؤاله في غير مكانه من دون ما يتحول الموضوع إلى مواجهة وإحراج. كفو عليك يا أبو حسين، على فكرة ردك وايد عجبني، يعني أنت هو فعلا كان يحاول يبي يعرف حين أنت عقب الترقية إيش كثر صارت الزيادة في راتبك، يمكن هو وايد هام الموضوع، بس أنت ردك بطريقة وايد ذكية وأنا أشوفها احترافية وفكاهية، خلت الموضوع يصير فكاهي مثل ما تفضلت وخلاص.

هو فهم انه بس خلاص ترى طاف الموضوع وما في داعي اسال مره ثانيه. يعطيك العافيه ابو حسين، وحلو وايد هذه التكنيك. قلنا ان استخدام الفكاهه في كثير من الاحيان مع الاسئله الشخصيه والشخصيات الفضوليه ممكن ينفع وايد هذه التكنيك. فاطمه اليوسف تقول: اختي نسرين، انا اعتقد ان المشكله مو دائما في السؤال نفسه، المشكله في الاصرار بعد ما يشوفون انك ما تبي تجاوب. يعني مثلا يقول لك بس يعني تقريبا، او يعني مثلا قل لي يعني بهالطريقه، او الجمله الشهيره عادي ترى قل لي بس انا ما بقول حق احد تاكد. هذه فعلا اشهر جمله تقول. اذا الشخص غير الموضوع خلاص احترم رغبته، الذوق انك تفهم الاشاره من اول مره. والله صدقت يا فاطمه، اللبيب يفهمها بالاشاره، او اللبيب بالاشاره يفهمه مثل ما يقولون. يعني في ناس فعلا يصير عندهم الفضول متشبع في شخصيتهم إلى درجة الإصرار والإلحاح. يعني حتى لو أنت بينت له مثلا أنه والله هذه يمكن مثلا سر بيني وبين نفسي أو أمر شخصي، عادي يقول لك ترى قل لي والله العظيم ما بقول حق أحد، ثق تماما أنه ما بيطلع يعني الموضوع عني وعنك. يعني يصر بطريقة غريبة جدا أنه هو يعرف الموضوع. هذه الشخصيات ترى وايد صعب التعامل معاهم اللي عندهم هذه الإصرار، لأنه خلاص هو مو راضي يفهم أن هذا الموضوع شخصي تماما. بو أحمد يقول: السلام عليكم عبد الله، مساك الله بالخير، موضوعك اليوم وايد قوي. أنا مريت بتجربة أحب أقولها. يقول بو أحمد: أنا مرة خسرت مبلغ في مشروع، وكان صراحة الموضوع مضايقني يعني في تلك المرحلة، وما أحب أتكلم عنه وايد. واحد من المعارف كل ما يشوفني يسألني: يعني أبو أحمد إيش كثر كانت خسارتك؟ كم تقريبا؟ في النهاية قلت له: المبلغ اللي خسرته أقدر أعوضه، بس خلنا ما نخسر بعض بسبب سؤال أفضل أني ما أجاوب عليه. يقول هو سكت، وأعتقد أن الرسالة وصلت بشكل محترم وقوي. جميل أبو أحمد. أنا اليوم اللي عاجبني ما شاء الله في الكثير منكم يا جماعة الخير، الله يحفظكم، الوضوح والحزم في تعاملكم مع هذه المواقف ومع مثل هذه الشخصيات. يعني أنا دائما أقول أن بعض الناس وبعض الشخصيات يحتاجون إلى نوع من الحزم ونوع من الوضوح، بحيث أن الواحد خلاص يعني شو نقول إحنا ساعات، شو يقولون العرب، يقولون اقطع عرج وسيح دم. مو معنات أن أنت مثلا يعني شو أقول لكم، مو ضايقة تجرحه، مو معناته ان انت تجرح ذي الانسان، بس ان انت تكون حازم في ردك. خلاص توصل له رسالة واضحة ومفهومة: والله يا اخوي انا ما ابي اتكلم في هذا الموضوع، او ما ابي افصح عن هذه التفاصيل، هذه حقي. مثل ما انت عندك اشياء خاصة، انا كذلك عندي اشياء خاصة فيني، ونقطع على السطر. شكرا يا ابو احمد، ويا رب الله يعوضك دائما خير. ليلى حياك الله يا ليلى، تقول: مع عبد الله أكثر شيء ضايقني الأسئلة اللي تتعلق بالشكل والجسم. يعني مثلا: إيش فيك ضعفانة؟ ليش ما تنانة؟ أنت حامل؟ أنت مسوي عملية؟ إيش في وجهك؟ يعني مثل هذه الأسئلة تقول يمكن الشخص يمر بعلاج، يمر بظرف نفسي أو صحي، وما يبي أحد يعرف. مو كل تغيير في شكل الإنسان في كثير من الأحيان هو لازم الناس تعرف سببه. صح ليلى، بالعكس أنا أحترم جدا كلامك، وأحترم أنه في كثير من الأحيان بعض الأمور اللي تتعلق مثلا بمظهرنا بشكلنا هي أمور الناس يعتبرونها وايد خاصة يا جماعة. يعني معلي يمكن احنا خلينا نضرب مثال الحين، في بعض الناس مثلا، وكل الاحترام والمحبة والتقدير للجميع بدون استثناء، مثلا في بعض الناس اللي مثلا يقومون بعمليات مثلا انزال الوزن، وهذه بالعكس العمليات الحين شائعة، ويعني في الكثير ما شاء الله من الأطباء اللي يعني يجرونها. طيب أنا بكمل الحوار، بس خلوني أتوقف لحظات وأرجع وياكم.

بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري يلتقي منتسبي الدفعة 11 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، ويؤكد الدور البارز للبرنامج في إعداد الكفاءات الوطنية وإثراء خبراتها من خلال الإطلاع على التجارب والممارسات الحكومية المختلفة. وزيرة الصحة تترأس الاجتماع الثالث لعام 2026 لفريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية، والاجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته، وتؤكد أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الصحية وتكثيف الجهود الوقائية والتوعوية والرقابية. وزارة الخارجية تعرب عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف حافلة تابعة لقوات الأمن الداخلي في ريف دمشق، وتؤكد تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية ودعمها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي يشهد بحضور رئيس الجمهورية الفرنسية في باريس الحفل الختامي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، وتأتي مشاركة سموه امتداداً لدعمه الكبير والمستمر لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، كما تعكس عمق العلاقات السعودية الفرنسية في مختلف المجالات. خلال اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ قرارات اللقاء التشاوري 19 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، الأمين العام للمجلس يؤكد أهمية مواصلة التنسيق مع المعنيين في الدول الأعضاء بما يسهم في ترجمة قرارات وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون إلى نتائج ملموسة. نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني يبحث في بكين مع وزير الخارجية الصيني سبل تعزيز التعاون بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج يبحث هاتفياً مع نائب رئيس دولة فلسطين تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويؤكد أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وتمكين السلطة الفلسطينية من الإطلاع بمسؤولياتها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملف وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

0: حي الله مساكم واسعد الله كل اوقاتكم بكل خير. قبل الفاصل يمكن كنا نتكلم او كنت اعلق تحديدا على مسج اختنا العزيزه ليلى اللي فعلا يمكن طرحت نقطه وايد جوهريه في موضوعنا اليوم وشلون احنا نتعامل مع الشخصيات الفضوليه. ليلى كانت تقول ان اكثر شيء ضايقني الاسئله اللي مثلا تتعلق عن الشكل والجسم، ليش ضعفان، ليش متنان، مسوي عمليه، ايش في وجهك، يعني مثل هذه الامور. وفعلا كلام ليلى انه يعني الشخص ممكن يمر بعلاج بظروف نفسيه بظروف صحيه معينه وما يبي اي احد انه يعرف اكثر يعني عن هذه الظروف مثلا، فمو كل تغيير في شكل الانسان فعلا لازم كل الناس تعرفه. يمكن انا فعلا يعني كنموذج احنا نطرحه او كمثال يا جماعه الخير، وهذا المثال شائع اليوم واحنا نشوفه في واقعنا والكثير من الناس يقومون فيه. مثلا اقرب مثال مثلا عمليات انزال الوزن مثلا، واليوم احنا نتكلم بكل واقعيه ان هذه العمليات ما شاء الله منتشره في مجتمعنا ومجتمعاتنا الاخرى. هناك الكثير من الاطباء ما شاء الله الماهرين المتخصصين المحترفين في اجراء مثل هذه العمليات اللي في كثير من الاحيان قد تكون هي ضروريه جدا لصحه الشخص نفسه، يعني مثلا عمليات التكميم، التحوير، الامور هذه اللي لها علاقه بانقاص الوزن. طبيعي ترى وايد ناس بيسوونها، ولا هي غلط ولا هي عيب ولا فيها شيء، بالعكس من حق كل إنسان يعني أهوى يشوف إنه والله هذه العملية في صالحه وبتعود عليه بشكل إيجابي على صحته على نفسيته على شكله وعلى مظهره بشكل عام، أكيد من حقه إنه يسويها إذا كان هو مطمن من هذه الإجراء. بعض الناس مثلا اللي يقومون بهذه العمليات هو يحب يتكلم عن تجربته، هو بنفسه يحب يشارك الآخرين، والله يا جماعة ترى أنا سويت هالعملية استفدت منها كذا، تشوفوا شلون الحمد لله شكلي أفضل، صحتي أحسن، تخلصت من العديد من المشاكل الصحية اللي كانت عندي مثلا بسبب زيادة الوزن وما إلى ذلك، وبالعكس هذه شيء طيب. طيب في فئة أخرى من الناس وبالعكس لهم كل الاحترام وكامل التقدير، أهما ما يحبون يتكلمون عن هذه التجربة، أهما يعتبرون هذا الشيء خاص بينهم وبين نفسهم. أوكي أنا سويت عملية مثلا نزل وزني ضعفت خلاص، أنا الحمد لله مقتنعة، أنا مطمنة، أنا مرتاحة لهذا الشيء لهذا الإجراء، بس ما أبي أتكلم فيه بشكل عام أمام الناس. فأي الناس يحاولون لازم يبون يعرفون التفاصيل، ها مسوي عملية، وزنك نازل، عند من، إيش سويت، كذا كذا. هذه الأمور يا جماعة إذا الشخص من نفسه ما أفصح عنها لازم إحنا ما نروح نتدخل في خصوصيات الناس، هذه في النهاية شأن خاص فيهم تماما ومن حقهم إنهم يحتفظون فيه لنفسهم. فشكرا حبيبتي ليلى على طرح هذه المثال. أبو علي في اتصال، ناخذ اتصال 1-7-4-3-5-2-2. السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا استاذ نسرين،
0: حياك الله يا اخوي، اهلا وسهلا.
1: اهلا بك يا اخ رائد البصري.
0: والنعم، حيا الله اخوي رائد. أهلا. حيا الله اخونا رائد، طبعا الكاتب الصحفي القدير. الله. زميلنا الله العزيز.
1: الله يسلمك شخصي، موضوعكم جدا شيق اليوم. طبعا هذه نماذج من نماذج البشر الموجوده طبعا بين المجتمع.
0: بالفعل
1: اي، فتلاحظين ان اغلب هذه النماذج هي مضره بالدرجه الاولى، فهي موجودة في كل مجتمع.
0: صح.
1: أي مضرة شلون؟ نفسياً إلى الأشخاص العادية. لأن هي عبر إفلاس، يعني شخص ما عنده كلام بس مجرد بس يوجه كلمات وأسئلة إلى الآخرين ما لها معنى.
0: أيوة، من باب التدخل.
1: جوهر سؤال ما له معنى.
0: بالضبط.
1: أوه وش اللي شيء ببوك؟ أوه وش اللي صار فيك؟ أوه يعني تلاحظين شوي شخصين وشوي يبحث عن أشياء تحسين إنه ما لها معنى يعني.
0: وشخصية تماماً يعني في كثير من الأحيان أخوي رائد. يعني ساعات في أمور جداً خاصة.
1: أنت وش اللي سافر ببوك؟ أنت ليش ما تزوجت؟
0: بالضبط.
1: أنت وش راح يعني؟
0: بالضبط.
1: ولو جاوبين على 35 سؤال راح بعد راح ينطرش بأسئلة لا تقف ولا يسألها حدود.
0: بالضبط، لأنه خلاص يشوفك أنت الآن

0: قاعد تجاوب وقاعد تعطي اللي يبيه مثل ما يقولون.
1: إيه أنا أقول له يعني ساعات وبعض الأحيان مرة واحد يسوي كذي أقول له أنت وش رأيك تشتغل في قسم الإحصاء المركزي يمكن تفيد الجماعة أفضل يعني.
0: أيوة بطريقة مضحكة وبالعكس أنت توصل له رسالة.
1: وصل له رسالة هذا لازم يعني توقفه شوي.
0: صح كلامك.
1: صح يعني تحسسه إنه تعال يا أخي هالأسئلة هذه وجوهر الأسئلة يعني ما حسن أسئلة لها معنى يعني.
0: بالضبط أوفر أوفر مثل ما يقولون
1: أوفر يعني أيه. رايح رايح بس صح. تخرف على قولتنا تخرف تخرف تخرف لوين.
0: وعلى فكرة أخوي رائد ترى ساعات أنت تشوف يعني بعض الأسئلة والكثير منها ترى هو ما بيستفيد منها شيء بس هو عنده فضول أنه لازم يبي يعرف ولا هي الأسئلة ما بتفيده في شيء في النهاية.
1: صح صح نعم صح كلامك. شو يوصل إلى أزيد عدد من المعلومات بالضبط. أو بالضبط. أزيد كم من المعلومات
0: صح.
1: يحتفظ بها إلى نفسه
0: إلى نفسه.
1: وفي بعضهم في بعضهم نوع من الحسد
0: يعني صح ممكن يكون
1: بالفضول بالحسد
0: ممكن يعني يكون صحيح
1: بدالش.
0: أكيد
1: ما حد بيسأل أسئلة كثر عميقة إلا عنده غايات نفسية.
0: بالضبط بالضبط كلامك منطقي جدا صحيح أخي رائد ما قصرت وأنا أسعدتني جدا هالمداخلة القيمة منك يا أخوي يعطيك الصحة والعافية.
1: شكرا لكم على برامجكم.
0: الله يسعدك الحادث. الله يسعدك يا أخوي شكرا لك أخوي رائد يعطيك العافية مع السلامة. كلام أخوي رائد ترى جميل وفيه يعني جزئية جدا منطقية ترى يعني ربما إحنا ما بنقول 100% ولكن في نعم بعض الشخصيات الفضولية يسألون وايد بدافع الحسد أو بدافع الغيرة يعني هو مثلا يبي يعرف هذه التفاصيل لأنه هو متضايق يعني شلون أنت مثلا راتبك أعلى منه شلون أنت مثلا عندك هالشي شلون أنت سويت هالشي شنو صار لك. أحيانا تكون الدوافع ترى مثل ما قال أخوي رائد يمكن حسد يمكن غيرة قد فعلا تخلي الشخص يصير بهذه الطريقة ويكون فضولي وايد ويدخل روحه في كل شيء. شكرا يا رائد. أخوي أبو علي يقول أنا أشوف مع عبد الله أفضل سلاح مع الشخص الفضولي هو الاختصار قدر الإمكان يعني أنت لا تكذب ولا تعطي تفاصيل يعني مثلا الحمد لله على كل حال والله أخوي يعني هذه شيء خاص والله ما في شيء يستاهل والله في النهاية كل شيء نصيب ومن هالجمل لأن الفضولي يحب يعيش على التفاصيل إذا كل مرة بتعطيه جواب من كلمتين باختصار بمل منك وبيروح يدور مصدر ثاني للمعلومات. كلامك صح يا أبو علي الاختصار أيضا من الوسائل والتقنيات اللي خلي نقول مؤثرة مع الفضوليين يعني ممكن هم يوقفون عن حد عند حدهم بسبب هذه الاختصارات والأجوبة المختصرة. ريم عبد الله تقول صراحة مع عبد الله أنا مرة في وحدة كنا في تجمع عائلي وهي يعني من قرايبنا سيدة سألتني سؤال مباشر قدام الكل عن سبب أني للحين ما تزوجت وقالت لي بالمعنى الصريح مو معقولة للحين ما حد تقدم لك. تقول أكثر شيء أحرجني أنها قالتها قدام مجموعة كبيرة فرديت عليها والله كل شيء قسمه ونصيب وإحنا مو في مسابقة وكل شيء لوقته. بعدها غيرت الموضوع لكن الموقف علمني أن بعض الأسئلة لازم نعيد التفكير فيها قبل ما نوجهها للناس. صحيح ريم أتفق معك في كثير من الأسئلة تحتاج إلى تريث خاصة إذا أنت في تجمع أو في محفل معين وفيه ناس وايد وتسأل شخص بعينه سؤال أنت عارف أنه ممكن يسبب له إحراج أو ممكن يضايقه أرجوك ثم أرجوك ثم أرجوك توقف راجع نفسك راجع يعني هالسؤال اللي أنت بتطرحه عليه لأن هذه الموقف أبداً مو بحلو يا جماعة يعني أني أنا أحاول كأني أسأل أسئلة تكون محرجة بالنسبة لشخص وهو موجود في محفل في تجمع يعني يمكن أنا عندي لو هذه السؤال انسأل بشكل شخصي أنت بينك وبين الشخص نفسه بشكل مباشر يمكن أهون لأن ما في إلا أنتوا الاثنين لكن أنك تحرج إنسان أمام جمع أو تجمع أو محفل أرجوك لازم تفكر وتعيد النظر في هذه الموضوع. محمد صالح يقول معبدالله صراحة في ناس فضولهم مو للسؤال فقط.

فقط، يسألونك اليوم وباكر تلقى تفاصيلك موزعة على كل الميالس وكل واحد قاعد يضيف عليها شيء من عنده. لذلك أنا صرت أفرق بين الشخص اللي يسأل لأنه مهتم فيني، والشخص اللي يسأل لأنه يبي يجمع أخبار. الثاني ما أحب أعطيه أي مادة أو تفاصيل من الأساس. أكيد أكيد في فرق بين شخص يعني يمكن أنت عارف طبيعة علاقتك فيه، عارف أنه هو مثلا يسألك من باب الاهتمام ربما، ولكن شخص ثاني نفس ما تفضلت أخوي محمد يسأل لأنه يحب أن تكون هذه المادة مادة أخبارية يتكلم فيها في الميالس، يتكلم فيها بين الناس فعلا. وجميل أن أنت تفرق بين الشخصيتين. هدى تقول إحنا أحيانا نساهم من غير قصد في صناعة الشخص الفضولي لما نجاوبه دايما، وبعد فترة إذا رفضنا السؤال يستغرب ويقول من متى تخشون عني؟ لذلك الحدود لازم تكون موجودة من البداية، مو بعد ما يعرف كل تفاصيل حياتنا. عشان كذي لازم نعرف شلون نتعامل مع الناس دائما من بداية علاقتنا فيهم. كلامك عين العقل يا هدى، إحنا في كثير من الأحيان اللي نصنع الشخصية الفضولية لما نعطي الحق لبعض الناس انهم يتجاوزون، يتمادون، يسألون اكثر من اللازم، يتدخلون في خصوصياتنا، وبعد ذلك نحاول ان احنا لا نمنع عنهم هالشيء. هني بيكون الموضوع اصعب. ليش؟ لانهم تعودوا ان احنا نعطيهم كل التفاصيل ونجاوب على كل الأسئلة. اذا من البداية حطينا حدود وعرفنا شنو حدودك، لازم ما تتجاوز هالحد، ما تتدخل في هذه الخصوصيات، هني خلاص بيبتدون يعرفون حدودهم من الأساس. إذن خلكم معانا في مشوار الظهيرة، أجواءنا ممتعة بصحبتكم وحديثنا اليوم شيق عن الشخصيات الفضولية.

صحبتنا الجميلة ومشوار الظهيرة متواصل وياكم. واليوم احنا نتكلم عن الشخصيات الفضولية وشون نتعامل معاها، وما شاء الله التفاعل جميل عندي من خلال الرسائل. في رسالة صراحة وايد أثرت فيني من أخوي براشد، يقول مساك الله بالخير مع عبد الله. أنا مريت بموقف جدا ضايقني، كنت في فترة من الفترات قبل سنين أمر بظروف مالية رغما عني وما كان لي دخل مباشر فيها. المهم في واحد مرة من المرات كنت في جمع من الأصدقاء فسألني وقال لي كذي بشكل واضح، براشد سالفة المبالغ اللي عليك. يقول السؤال كان جارح جدا لأن الموضوع أبدا ما يخصه وهو أساسا مو قريب مني إلى هذا الحد. فيقول صراحة قلت له بكل وضوح، حتى لو صح أو مثل ما أنت فاهم، أعتقد أن هذا الموضوع بيني وبين البنك. تعلمت أن الحزم أحيانا ضرورة وليس قلة أدب مع احترامي للجميع. براشد الله يعطيك الصحة والعافية أخوي، صراحة رسالتك فعلا أثرت فيني، لأنه يعني نعم أحيانا هذه الشخصيات لما تكون بهذه الأسلوب بهذه الحدة وبهذه الفظاظة، الواحد لازم يكون كذي صارم وياهم، لازم يكون حازم. يعني أنا مو من حقي أني أجرح الناس يا جماعة بأسئلتي بتطفلي، مو من حقي أني يعني أعطي نفسي الحق كامل أني لازم أعرف كل التفاصيل ما دام هذه الإنسان عنده شيء خاص فيه. ويمكن هو حتى لو عنده مشكلة هو ما يبي يتكلم معاي في هذه المشكلة، يمكن أنا أساسا مو شخص قريب منه إلى هذه الدرجة علشان هو يشاركني مشاكله وهمومه. بمعنى لو كان يعني اللي فهمته واللي أبي أقوله من رسالة براشد لهذه، يمكن الشخص اللي سأل براشد بهذه الطريقة، أوجه كلامي حق هذا الشخص بالتحديد، لو كنت أنت مثلا يمكن شخص قريب وايد من أخونا براشد أو يعني تمون عليه أو من هذه القبيل، هو بنفسه ترى يمكن بيشكيلك بيفضفض بيقولك ترى صار لي كذي، ترى ما دام هو أساسا ما يعني يعرف طبيعة علاقتكم ويعرف أن أنت مو قريب منه إلى هذا الحد، لا تسمح لنفسك أن أنت تجرح أي أحد بهذه الطريقة. شكرا يا براشد يا أخوي، والله دايما ييسر أمورك. شيخة تقول مع عبد الله تبين الصج، أنا وايد أحب عبارة ليش تسأل أو ليش تسألين لأنها جدا فعالة. أغلب الفضوليين ما يتوقعون أن السؤال بيرد لهم. لما يقول لي مثلا واحد كم راتبك أو واحدة مثلا تسألني كم راتبك، بقول لها باختصار ليش تسألين، فجأة بتحتار في الإجابة. مو لازم نهاجم، مجرد إعادة السؤال تخلي الشخص ينتبه إلى أن سؤاله أصلاً ما له داعي. كلامك صح فعلاً، أحياناً لما أنت ترد على الفضولي ترد على سؤال بسؤال ترى بيفهم أنه ستوب، وقف عند حدك. وهذه بعد من التقنيات المستخدمة للشخصيات الفضولية، أنك ترد على سؤاله بسؤال. أخونا العزيز أبو عبد الله مساك الله بالخير يقول في حدود اللياقة أجاوب، إذا تجاوز كلمة تستحي منها بدها، وفي حدود اللياقة الصراحة راحة والناس أجناس. ويقول إلى الأمام لبرنامجنا الطيب بتنوع وفائدته وخفة ظله، وتحياتي لكم جميعا. ربي سلمك يا أبو عبد الله، دايما تسعدنا بتواصلك معنا يا أخوي. أبو إبراهيم يقول السلام عليكم أختي نسرين، أحياناً الفضولي يكون إنسان طيب بس ما عنده ذكاء اجتماعي، لذلك ما أحب أني أصنف كل شخص سأل سؤال محرج إنه سيء، يمكن نعلم حدودنا بهدوء. أما اللي تعمد الإحراج ويعرف أن الموضوع حساس ويستمر، هذا يعتقد التجاهل معه أفضل حل. والله يا أبو إبراهيم كفو عليك، ما شاء الله عليك، أنت عندك مرونة في التعامل، وأنت يعني عندك القدرة على فهم الناس أن ترى مو كل واحد يمكن يسأل أحياناً بشكل عابر معناته هو فضولي. نقدر نفرق، يعني لو واحد مثلاً مرة من المرات يمكن عن طريق الخطأ بشكل عابر سألني سؤال أنا عارف أنه هو ما يقصد أنه هو يتدخل، يمكن سؤال كذي كان يعني يمر مرور الكرام مثل ما يقولون، أكيد هني ما بحس أن هذه الإنسان فضولي. بس الإنسان الفضولي ترى يبين يا جماعة وتتضح شخصيته مع الوقت، تشوفونه دايما يسأل ودايما عنده فضول ودايما يبي يعرف ويكرر ويلح ويصر على معرفة وايد أشياء. هني هذه الإنسان اللي نحتاج أن احنا نتعامل معاه ونعطيه

يعطي يعني كذي تلميح أنه ترى لا لا تتدخل، أنك ترى اللي قاعد تسويه غلط. وأحيانا مثل ما قال أبو إبراهيم ممكن يكون الحزم في كثير من الأحيان مطلوب. منى حبيبتي منى، يا رب الله إن شاء الله يمسح على قلبك، تقول مع عبد الله: أنا مريت بتجربة فقد شخص عزيز علي جدا. في مرة من المرات واحدة سألتني يعني وايد بشكل ملح عن تفاصيل آخر أيام بشكل دقيق جدا، وأنا ما أحب أتكلم في هذه التفاصيل لأنها وايد تألمني، ولما تذكرها وايد أحزن. فكنت أحاول أتماسك، ما قدرت أرد، وقلت لها سامحيني ما أحب ومو قادرة أتكلم في هذا الموضوع. الجميل أن الشخص كان موجود ويانا في نفس المكان، غير مجرى الحديث حالا. أحيانا إذا شفنا الشخص يحاصر بأسئلة محرجة، من الذوق بعد أن احنا ننقذه ونغير الموضوع. صح يا منى، أنا أتفق معك، وخاصة ترى يا جماعة يعني من كلام أختي منى العزيزة، الله يحفظها إن شاء الله ويمسح على قلبها وقلوب كل الفاقدين لأحباب وعزيزين عليهم. ترى هذه المواضيع أحيانا الناس ما يحبون يتكلمون فيها، يعني تجربة فقد شخص مثلا عزيز عليهم بغض النظر عن من هذا الشخص، بس ما يحبون ذي الشيء يا جماعة. يعني هو يذكرهم بتفاصيل مؤلمة، يألمهم، يرجع لهم هذه الذكريات الأليمة، الحنين إلى هذا الإنسان. ليش إحنا لازم نعرف كل التفاصيل؟ والله شلون توفى، شنو صار، شلون كانت آخر أيامه، شلون كذا، ليش يا جماعة؟ حتى الموضوع بنفسه ترى يخلي الواحد فعلا يتفكر بينه وبين نفسه، أنا ليش أسأل عن هذه التفاصيل؟ ما شاء الله عندي مسجات كثيرة، بس بحاول أقرأ آخر رسالتين عندي. ببدر يقول: أنا أشوف المشكلة الأكبر في الفضول لما يتحول إلى حكم، يسألك مثلا ليش ما تزوجت، وبعد جوابك يبتدي يعطيك محاضرة، يسألك ليش تركت شغلك، وبعد يقول لك ترى أنت غلطان. يعني مو بس هو يبي المعلومة، هو يبي بعدها يحاكمك ويتحكم في قراراتك. لذلك بعض الأسئلة ما يبي لها أي إجابة أصلا. ببدر كفو عليك، كلامك وايد حلو، مسجك وايد مهم. البعض من أسئلته يحاول أنه يطلق أحكام ويتحكم في قرارات الناس. آخر مسج عندي دانا تقول: عندي تجربة مع سؤال سألت مرة: كم كلف بيتكم؟ تقول: كنت في البداية أجاوب من باب العفوية، وبعدين اكتشفت أن الموضوع يتحول إلى مقارنة، يعني والله فلان ترى حصل بيت أرخص، وبيت فلان أكبر من بيتكم رغم أنه ما صرف عليه الكثير، وليش دفعتوا هالكثير. ومن بعدها إذا أحد يسألني هذا السؤال كنت أقول: الحمد لله خذيناه بالسعر اللي ناسبنا، لا رقم ولا تفاصيل عشان ما أعور راسي. أنا كلامك صح، ساعات بعض الأسئلة تفتح عليك مقارنات وأمور تحسين تدخلك في صداع أنت في غنى عنه. يعطيك الصحة والعافية، وربي يبارك لكم دايما. إذا أحبتنا إحنا وصلنا معاكم إلى ختام موضوعنا اليوم مع الشخصيات الفضولية. ما شاء الله أنا قاعدة يعني أشوف الرسائل اللي عندي كثيرة، لكن عذروني يا جماعة إذا ما قدرت أقراها كلها. أنا في نهاية موضوعنا اليوم بقول شغلة واحدة: يمكن السؤال عند البعض مجرد كلمات عابرة، لكن عند الطرف الآخر يلامس أمور حساسة، يلامس جروح، أسرار، خوف أو تجربة يحاولون أنهم يتجاوزونها بصمت. لذلك مو كل الأسئلة اللي نستطيع أن نسألها يحق لنا أن احنا نسألها. النضج في العلاقات ما يقاس بكمية التفاصيل اللي نعرفها عن الآخرين وعن حياتهم، ولكن يقاس بقدرتنا على احترام التفاصيل اللي اختاروا أن احنا ما نعرفها ويعتبرونها شأن خاص جدا فيهم. لذلك الاهتمام الحقيقي يسأل عنك، الفضول يسأل عن أدق التفاصيل، وأحياناً أجمل ما يمكن أن نقدمه للآخرين مو سؤال جيد، بل صمت يحترم حدودهم وحياتهم الخاصة. لكم أحلى تحية في ختام هذه الرحلة الجميلة من مشوار الظهيرة. طبعاً بكرة بنكون في إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف. يا رب إن شاء الله دايماً أيامكم تكون كلها خير وبركة وسعادة. يوم الأربعاء بنرجع نتواصل معاكم إن شاء الله من خلال هذه المشوار. في ختام اللقاء أجمل تحية توصلكم من محبينكم، أخذكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وأخوكم المتميز في الإخراج
حمد

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

متحدين، نقف متفرقين نسقط.

هنا البحرين. حان الآن موعد آذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: أنا أبيع محل الأنتيكات يا سعد.
1: إيه؟
0: محل توني شاريته بما فيه ب40,000 دينار، تبيني أبيعه؟ أنا ماني عارفة يعني شلون تبي تضيع فرصة مثل هذه وتبيني أبيعه يا سعد؟
1: ما حصل والله ما حصل يا رغدة، ما حصل.
0: عيل قل لي، شو اللي خلى عبد الجبار يعزمك؟ وش اللي خلاه يعرض عليك إنه يشتري المحل؟
1: ما عرض يا رغدة، الريال ليه الحين ما عرض؟ يمكن طوال ما أدري. المهم يا رغدة أنا أتقشمر وياك، هو ما يبي يشتري شيء ولا شيء.
0: إذا متوقع قايل لي من لسانك إنه بيعرض يشتري المحل، أنت ليش تكذب؟
1: فرضاً احنا تبوي روضة، فرضاً انا قلت فرضاً، كله مجرد فرضيات وتخمينات توقعات. بعد تبي نعطيك اكثر؟ ترى انا فحطل.
0: خلصني، ايش تبي تقول؟
1: وضرب في الغيبي، التجارة كذي، التجارة حسب مرة تصيب ومرة تخيب، فهمي؟
0: ومن قال لك هالكلام يا سعد؟ من قال لك هالكلام؟
1: سمعتهم في القهوة كانوا يقولون كذي.
0: اللي قال الكلام هذا ساذج وغبي، ما يفهم في التجارة.
1: التجارة شطارة؟
0: لا ولا كذي، التجارة دراسة وتخطيط، فن في نفس الوقت.
1: انت شوفي المسلسلات، شوفي درب زلك، ما شفت حسينو شلون نجح؟ يعني هاللون يعني انت مو بايع المحل، ها؟ مو بايع المحل، حتى لو حصلتي فيه رب مو بايعته؟
0: اسمعني يا سعد، ترى انت وايد غشيم وما تفهم قيمة الفن. قول حق مديرك المحل مو للبيع، حتى لو عطاني 10 أضعافه.
1: انت غشيمة. العزيمة، خلينا احنا من العزيمة.
0: ما في داعي حق العزيمة، ولا تدري شلون؟ تقدر تقول له عقب العزيمة احسن، حتى ما تضيع عليك.

0: اهلا اهلا سعد ابو سعد اهلا حياك حياك تفضل تفضل تفضل استريح تفضل
1: بعد بعد بعد بعد بعد بعد انا اصلا جاي حق المدير بعد بعد
0: سعد سعد لا لا لا المدير بانتظارك حياك حياك دخل دخل حياك حياك
1: ما ما ما ما تخبره اني يعني انا جاي بدخل عليه
0: ما يحتاج يا ابو سعد ما يحتاج
1: يعني
0: سعد ما دام تصافت القلوب كل

0: السلام عليك. السلام عليكم ورحمة الله عبد الجبار.
1: وعليكم السلام. هلا هلا. الطيب على طاري. تفضل. تفضل.
0: اسمح لي عبد الجبار، انا ما بقدر اتفضل لاني فشلان فيك وايد وايد وايد يا مستر عبد الجبار.
1: يا ليش يا ريال، ما بيننا وبين بعض تكليف، انا بروحي مستحي منك ومو بعارف شلون افتح لك الموضوع.
0: صدق انت على بالي، حتى انا يا ابو عبد الله يعني حاولت معاها، حاولت ما في فايده.
1: ايه وانا مثلك، نشفت دمي، عيست ابغي اقنعها، ابغي الين موقفها مني ولا مني، ما قدر.
0: عبد الجبار ليش انت تكلمتها؟
1: كلمتها واعذرني، اعذرني يا اخوي سعد، سامحني، اغفر لي هالموقف السخيف.
0: يعني انت عرفت موقفها؟
1: عرفته، وهذا الشيء مخجل، شيء مهين.
0: المهم انت مو بزعلان؟
1: انا زعلان علشانك يا اخوي، انت اللي تهمني وبس.
0: لا من ناحيتي انا ابدا انا بعد مو بزعلان. انا راضي بل ومستانس. شوف مستانس، ها. وبيني وبينك ترى زوجتي مغروره، شايف روحها اليلس معاها ثقيله ما تصير.
1: يعني زوجتك مو جاي العزيمه؟
0: مو جاية. إيه توك تقول إنك كلمت وما قدرت تقنعها؟
1: أنا أقصد زوجتي.
0: وأنا بعد كنت أقصد زوجتي.
1: يعني الثنتين ما يبقون يجون العزيمة.
0: فكه
1: خلاص تكين. وليش العزيمة بعد؟
0: أقول لك
1: خلنا نتفاهم هني.
0: طبعًا.
1: بدل الروحة والجاية.
0: أكيد. هني والعزيمة
1: نخليها في الأخير، نخليها في احتفالنا وإحنا نوقع العقد.
0: عقد؟ أي عقد؟

0: عاد مثل ما قلت لك سويت معه هوشه وقلبت وهي عليه وحمرت عليه العين بس علشان ما احضر العزيمه.
1: عيل لو انتي شايفتني ايش سويت في عبد الجبار ايش بتقولين؟
0: عبد الجبار الطويل العريض ما سويته
1: خليته يصير مثل اللعبه المعلقه بخيول اهزه وادزه وين ما ابغي.
0: لو قابلين العزيمه بالله عليك كان شلون بيكون موقفنا يا مريم؟
1: موقف ولا صار، كان بنتمنا القط ريجنا القط.
0: انا اللي مستغربه له يعني هالتطور السريع والغريب في علاقتهم سعد وعبد الجبار، يعني شيء ما يتصدق عقب كل هالعداوه اللي بينهم صاروا دهن على هريس.
1: يعني تدرين خلينا نخليهم بروحهم، احسن شيء ما نتدخل في خصوصيات الريايل حتى نحتفظ بعلاقتنا مثل ما هي.
0: بس يعني الواحد يستغرب.
1: لا لا لا تستغربين ولا شيء، وتعالي معاي المطبخ بذوقك الطبخه اللي قلت لك عنها.

0: قلنا قلنا عن موقع العمارة اللي أبغي أبيعها.
1: موقع العمارة؟
0: إي موقع العمارة 5 طوابق اللي في العدلية. أمداك نسيتها؟ مو بأنت اللي اشتريتها لي بنفسك؟
1: بالعدل عدل عدل تذكرت. العمارة الرمادية أم شراش الذهب.
0: نعم.
1: قصدي أم الشرفات الذهبية.
2: أبا تشوفها وجهة وقتوني لها.
1: بوديك لها بوديك لها بنفسي وبتشوف أنها عمارة تستاهل من اشتريها. خسارة خسارة
2: لا.
1: أي خسارة لو عندي فلوس والله ما أفرط فيها.
2: بكم تبغى؟

0: لها بكم؟ ابغى اعرف السعر يا ابو عبد الله بكم؟
1: خلي السعر لبعدين، خلي السعر لبعدين يبا، اهم شيء تشوف العماره وتعجبك، والسعر ما بنختلف عليه. وده وده وده الحين الحين.

0: شركه هذه منطقه وايد جميله، راقيه نظيفه، كلها حركه وبركه.
1: اقول لك المنطقه ما فيها عيب بتاتا
0: بتاتا
1: بتاتا، منطقه الكل يحب يسكن فيها خصوصا الاجانب.
0: طيب احنا وايد اي وحده من فيهم عمارات اللي بنشتري؟ اي وحده؟
1: تعال معي شوف العماره هذه.
0: اي وحده ذيك؟
1: هاي المخده طرف الشارع هذه
0: البرتقاليه.
1: هذه عمارتك وراها بالضبط.
0: الله واحد اثنين ثلاث اربع خمس ستة. بس هذه العمارة ستة طوابق.
1: اي ستة طوابق. اي العمارة ستة طوابق. اي
0: بس عبد الجبار قال لنا العمارة خمسة طوابق.
1: عبد الجبار مش دراه،
0: ما يفهمها.
1: ضيع. هذا لو تسأله اشكال اليوم على الريوق بيقول لك ما ادري. هذا لين يا سعد، هذا لين عندهم يعني 10 طوابق، او عندهم
0: خير فلوس.
1: سبع طوابق، ثمان طوابق. فلوس يقطونها وينسونها. المهم ان الاجارات تدخل عليه نهاية كل شهر. ومو مهم لو انقصت العمارة طابق واحد ولا زار الطابق.
0: عادي
1: كل واحد لين
0: عادي. ساطح يففون في ثياب عادي اعتبره طابق. ترى العمارة مذيع الشركة، مذيع الشركة العمارة جميلة وجديدة وفي موقع ممتاز.
1: خلاص توكل على الله ولا تفوتك الفرصة. ترى عبد الجبار ما يعوق ويفر رايه.

0: اي نعم، هذا الحكي قال لي بالحرف الواحد مذيع الشركه. من هو مذيع الشركه يا روضه؟ الاخ منصور. بس انا كله احب اسميه مذيع الشركه، احلى كلمتين.
1: الزبده ايش قال؟
0: الزبده يقول لك عبد الجبار، عبد الجبار يا المزاجي ما يعق ويفر راي مثل ما قلت لك. خلينا نستغل الفرصه قبل لا تضيع.
1: بس المبلغ ضخم ضخم وايد يا سعد.
0: انت تبيني تدخلين السوق وتصيرين من نسوان ماري رجال الاعمال ولا
1: اكيد اكيد ان انا ابي اصير سيده اعمال.
0: احد انت ما كنتي قبل تذكرين قبل تنتقديني وتقولين اني ما اتحرك ولا اسعى ولا احاول اغير نفسي. هذاني غيرت نفسي وهذاني اجيب لك صفقات، هذاني اجيب لك ذهب، بس انت لا ترددين ترى هذاني.
1: أنا عارفة، بس بكل بساطة أقول لك إن المبلغ المطلوب مو موجود عندي.
0: أقول لك ما دام أنا حامي هذاني، يعني حامي نشتري العمارة على البنك. نعم هذه أحسن فكرة، نأخذ سلفي من البنك بضمان البناية نفسه، وأنا هذاني رايح هذاني.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار.

0: فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قيل لأحد الأمراء: من هم أسفل الناس لديك؟ قال: السفلة من الناس من لا يبالي ما قال ولا ما قيل له ولا ما فعل ولا ما فعل به.
1: ما خط القلم.
2: قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: نعم القرين الرضا، والعلم وراثة كريمة، والآداب حلل مجددة، والفكر مرآة صاحبه.
1: ما خط القلم.
2: قال ابن السماك: كن لهواك مسوفا ولعقلك مسعفا، وانظر ما تسوء عاقبته، فوطن نفسك على مجانبته، فإن ترك النفس وما تهوى داؤها، وترك ما تهوى دواؤها، فاصبر على الدواء لما تخاف من الداء.
0: ما خط القلم.
2: قال الحسن البصري رحمه الله لأحد جلسائه: صم ولا تبغ في صومك. فقال: وما بغي في صومي؟ قال: أن تقول ارفعوا لي كذا وكذا، فإني أريد أن أصوم غدا.
1: ما خط القلم.
2: قيل في منثور الحكم: زلة العالم كالسفينة، تغرق ويغرق معها خلق كثير. وقيل لعيسى بن مريم عليهم السلام: من أشد الناس فتنة؟ قال: زلة العالم إذا زل، زل بزلته عالم كثير.
1: ما خط القلم.
2: قال المتنبي: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره، إذا استوت عنده الأنوار والظلم. سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا، بأنني خير من تسعى به قدم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم.
0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الله يا هذا الوطن من قدي في حب أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبك وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: أكسجين أكسجين أكسجين.
2: مشاعر القلق والتوتر مشاعر تصيب أغلب الناس من وقت لآخر، وعادة يكون التوتر نتيجة أمور يفكر فيها الإنسان وأمور تثقل عليه نفسياً أو جسدياً، واجبات ومهام ومتطلبات لازم يسويها، وعادة ما يصف الأطباء النفسانيين عقاقير مضادة ومهدئة لمن يشكو من هذه المشاكل. لكن هل يمكن للأطعمة أن تكون حل للتخلص أو التخفيف من حدة التوتر أو الإجهاد؟
1: أوكسجين.
2: دراسة علمية حديثة قام بها مجموعة من العلماء من جامعة كورك في إيرلندا، توصلت إلى أن الأطعمة الغنية بالألياف قد يكون لها مردود ودور في التخفيف من التوتر والإجهاد. اقترح البحث الجديد أن الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن تقدم طريقة سهلة وفعالة لعلاج الإجهاد وتأثيراته على الأمعاء على حد سواء. الأطعمة مثل الحبوب والبقول والخضروات تحتوي على مستويات عالية من الألياف، وراح تحفز إنتاج نوع من الطعام الفائق الخلوي في شكل أحماض دهنية قصيرة السلسلة في الأمعاء.
1: أوكسجين.
2: كما وجدت نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة The Journal of Physiology العلمية أن هناك انخفاض في مستويات الإجهاد والسلوك الشبيه بالقلق عند تناول الأطعمة اللي تنتج أحماض دهنية قصيرة السلسلة. ومن التأثيرات السلبية للإجهاد على الأمعاء أن قد يضعف جدار الأمعاء ويجعلها متسربة. أوضح الباحثون أن هذا ما يعني أن جزئيات الطعام غير المهضومة والبكتيريا والجراثيم تمر عبر جدار القناة الهضمية المتسرب إلى الدم ويسبب التهاب مستمر. لذلك يمكن أن نوجد الألياف في الكثير من الأطعمة مثل العدس والحبوب والفاكهة، واللي قد يقلل تناولها من آثار الإجهاد على أمعائنا ويقلل

0: من الإجهاد نفسه. تأتي أهمية النتائج من منطلق أن الإجهاد والتوتر لتأثير سلبي على حياتنا وصحتنا العقلية والجسدية.
1: أكسجين. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
1: دور الانعقاد العادي هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: علشان تعيش جودة حياتك ومشاعرك، كن انتقائياً في اختياراتك، صداقاتك، أماكنك، قراءاتك وأوقاتك. وأن تكون انتقائي يعني أنك تقدر نفسك حق قدرها وتعرف ما يصلح لها وما لا يصلح، وجنب نفسك الاستنزاف فيما لم يخلق لأجلها ولمصلحتها. فأنت الوحيد الأدرى بنفسك، ولأن دائماً هناك أشياء كأنما وجدت تحديداً لك أنت، اعرفها وضمنها لحياتك واستمع للصوت الإيجابي اللي في داخلك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: نشأت وتشكلت على أرض البحرين حضارة مبكرة مبتكرة،

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: نشأت وتشكلت على أرض البحرين حضارة مبكرة مبتكرة حوالي 1000 قبل الميلاد، وكانت هذه الحضارة متقدمة نوعياً ومادياً إلى درجة أهلتها لتبادل المعارف مع حضارات أخرى عريقة كالهندوسية وحضارة السومريين في بلاد ما بين النهرين. وفي هذه الفترة، أي في بداية العصر البرونزي، لم تكن هناك ثمة فوارق بين الآلهة والملوك، ويمتد عرق الحضارة على أرض البحرين إلى زمن سحيق مغرق في القدم، موغل في البعد إلى عصور كانت تختلط فيها الحقائق بالأساطير والأحداث بالمعجزات، ويتماهى فيها الملوك مع الآلهة، ويقترب فيها التاريخ من نقطة الصفر.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ.

0: يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.
1: قيل إن أحلك ساعات الظلام هي ساعة الهزيع الأخير من الليل قبل مطلع الفجر الصادق بلحظات، ويصدق ذلك على أوقات الظلام في عصور التاريخ، فإن أظلم أوقاته لهو الوقت الذي يسبق فجر اليقظة بقليل من السنوات، ثم تأتي اليقظة في حينها فإذا هي بصيص النور الأول قبل تباشير الصباح. في هذا الوقت الحالك وليل الجهالة والجمود يسود، والخطر على الأمة الإسلامية يتفاقم ويتراكم ويتجمع ويتوسع حتى لا مزيد، في هذا الوقت يشهد الناس ذلك البصيص في مولد متواتر لعشرات من العباقرة المسلمين، وصاحبنا الليلة واحد منهم، صاحبنا الذي ولد في يوم كيومنا هذا، يوم الثالث من رمضان عام 1265 هجرية. العجيب أنه كان يهرب من العلم هروبا مريبا. لماذا يا شيخ محمد عبده؟
2: لماذا؟ لأني في الحق أردت أن أكون فارسا أطعن بالرمح وأضرب بالسيف.
1: في عصر لا فروسية فيه؟
2: ما تقول يا بني في عقل فتى ريفي كل ما وصل إلى ذهنه مغامرات الزنات خليفة وعلي الزيبق وأمثال هذه الهلوسات الذهنية، ولكن هذه أشياء لا أحسب ولدا ريفيا مثلي نجا من شرها وإن لم تكن كلها شر.
1: ولكنهم علموك القرآن.
2: ما كان لفتى في الريف مهرب من ذلك، فقد كان من الأمور المعيبة أن تتقاعس أي أسرة عن تلقين ابنها القرآن ومتابعته حتى يحفظه ويجوده إن أمكن، وهذا ما حدث لي.
1: وأرسلك أبوك بعدها إلى طنطا لتدرس على مشايخ الجامع الأحمدي.
2: فلم أفهم شيئا.
1: ولماذا يا سيدنا؟
2: لماذا؟ للسبب الذي حفزني طيلة حياتي للقضاء عليه، الغموض والإبهام وقراءة ما لا يصح أن يقرأ وإهمال ما كان يجب أن يكون موضع الإقبال.
1: تعني علوم الدين؟
2: كانوا في الجامع الأحمدي يقرؤون علوم الدين، ولكن في كتب يعجز المرء عن فهم ما بها، وعلى أيدي أساتذة لا يعنون بشرحها. فإذا تجرأ واحد مثلي ذو لسان طويل وسأل شيخه عن معنى أو كلمة، جاءته المقرعة على رأسه أو سلقه الشيخ بجملة مأثورة.
3: لو كان الله يريد أن يفتح عليك لفهمت ما قلت.
1: وهرب صاحبنا من طنطا وعاد إلى بلدته الصغيرة. كم كان عمرك وقتها؟
2: كنت في 17 من عمري.
1: في 17؟ التاريخ يقول إن أباك زوجك بعد عودتك، زوجك وأنت في 17.
2: كان هذا هو العرف. ودعني يا سيدي أسر إليك أمرا، الحق أن أبي رحمه الله كان يريد بزواجي أن أستقر وأباعد أصدقائي، فأنسى رغبتي في الفروسية والضرب بالسيف وألزم مشايخ طنطا مرة أخرى، ولهذا ما مر على زواجي عام حتى ألح في ضرورة عودتي إلى طنطا، ولم أجد مندوحة عن إطاعة الأمر. أركبني فرسا وجعل لي تابعا من أقاربي.
4: يا عبد الحميد، محمد عبده وديعة عندك، أنت مسؤول عنها.
5: وصله طنطا إن شاء الله.
4: ليس إلى طنطا يا عبد الحميد، إلى إيتاي البرود، ومن هناك يركب الحلزون إلى طنطا. ما أن يركب الحلزون حتى تعود بالجواد، فاهم يا عبد الحميد؟
5: فاهم يا عم الشيخ.
4: والله ما أحسبك تفهم شيئا، ولولا أني مريض ما تركتك تذهب معه،

0: محمد عبده فتى لا تؤمن بوادره. توكل على الله، مع السلامة.
1: في أثناء الطريق فررت من عبد الحميد، أطلقت العنان لجوادي.
2: يا عبد الحميد، قل لأبي إنني لم أخلق للعلم، إنني خلقت للفروسية وللعب بالسيف. قل له إني ذاهب إلى أخوالي في قرية هورين.
1: في هورين كان ينتظرني فارس من طراز آخر، الشيخ درويش في الستين، حطمت السنون جسده ولم تحطم عقله أو روحه، فارس في ميدان العلم. لهذا كان من المنطقي أن أباعده قدر استطاعتي وألزم أبناء خالاتي وأخوالي نلعب ونرتع ونركب الخيل، ولكن الشيخ درويش تصدى لي بأسلوبه الخاص، وما كنت أستطيع إلا أن أجاريه، فهو خالي.
3: والله يا محمد، ما أرى لك إلا أن تعود إلى قريتك، فلا أنت ذهبت إلى طنطا ولا أنت تعلمت هنا شيئا. ماذا تريد أن يقول أبوك عنا؟ سيقول أفسده أخواله؟
1: لست أحب الاشتغال بالعلم يا خالي، لقد جلست إلى الشيخ في المسجد الأحمدي عاما كاملا أسمعه يشرح الكفراوي على الأجرومية فلا أفهم شيئا، هذه الأحاجي الفقهية لا تدخل رأسي.
3: لأنك لاهن عن الدرس وذهنك إلى ملاعبك القديمة.
1: أحيانا، ولكن الشيخ يلقي الدرس كأنه قذيفة لا يتوقف، وإذا فسر شيئا زاده غموضا فما نفهم عنه شيئا، وكان هذا حالنا جميعا في المسجد.
3: والنهاية يا ابن أختي؟
1: النهاية أن لا نجاح لي في طلب العلم، وسأعود إلى قريتي وأشتغل بالزراعة كما يشتغل بها بقية أهلي، إنني لم أخلق للعلم، فلنختصر الطريق.
3: صدقت صدقت. والآن ترى هل ترضى يا ابن أختي أن تقرأ لي ساعة من زمان؟ فإن بصري يتعبني هذه الأيام.
1: الحق يا خالي، الحق أنني
3: إنك تفكر في الجري واللعب وركوب الخيل، أنت وشأنك.
1: ولكن من أجل خاطرك أقرأ لك ساعة وأنصرف.
4: كان ذلك هو الشرك النافع الذي جرك إليه خالك.
1: صحيح، قرأت له ساعة ثم ذهبت، وفي اليوم التالي ساعة مثلها، وأحيانا كان يفسر لي بعض ما أقرأ كأنما جاء التفسير عرضا والشرح لازمة من لوازم قراءته، حتى جاء اليوم الذي طلبت إليه فيه أن يدع لي الكتاب أقرأه في غرفتي.
3: ما شاء الله يا محمد، واللعب والخيل والزراعة.
1: لا رغبة لي في اللعب اليوم. خبرني يا خالي، في هذا الفصل شيء عن معارف الصوفية قرأته أمس ولم أفهم، فهل
3: لنقرأه سويا وأنا أفسر لك بما يفتح الله علينا به.
1: ما بقيت مع خالي شهرا حتى أرسلت إلى أبي أقول إني ذاهب إلى مصر إلى الأزهر وليس إلى الجامع الأحمدي، بهذا أوصاني خالي، وخالي هو فارس الجديد الذي لا يخالف له أمر.
4: وما أسرع ما غدوت مثله فارسا من فرسان العلم.
1: وأين أنا من خالي؟ بعد عام واحد عدت إليه في هورين.
3: درست المنطقة يا بني؟
1: لا يا خالي.
3: والحساب ومبادئ الهندسة؟
1: هذه العلوم غير معروفة في الأزهر.
3: ابحث عنها يا ولدي، طالب العلم لا يعجز عن تحصيله في أي مكان.
4: أنا أفهم من هذا يا سيدي أن أفكار خالك هي التي لازمتك طيلة دراستك، ولازمتك بعد أن تخرجت، ولازمتك وأنت تضع خطة إصلاح الأزهر بعد أن صار أمره إليك.
1: هذا صحيح، كان هو من خريجي الأزهر، وكان لا يكف عن نقد أسلوب التعليم فيه وطرق معاملة المشايخ للتلاميذ وسيطرة السرايا على مقدرات التلاميذ والمشايخ معا وتسخيرهم لخدمة أغراض دنيوية بعيدة عن مهمتهم الحقيقية، وهي خدمة الدين والدعوة له.
4: قالوا إنك حتى وأنت طالب كنت لا تكف

0: عن ترديد هذه الآراء الإصلاحية.
1: هذا صحيح، ولست أنسى أبدا يوم عرضت نفسي على لجنة الامتحان لأجل شهادة العالمية.
2: اليوم يا مشايخ يجلس أمامكم ذلك المفتون محمد عبده طامعا في العالمية.
3: وأنتم تعرفون أيها المشايخ من محمد عبده، وتعرفون رأي شيخ الجامع فيه.
2: والله لو نجح لضربكم الشيخ عليش علقة محترمة بعصاه المعهودة.
3: لسنا في حاجة إلى عصا الشيخ عليش لنخيب أمل هذا البهلوان المدعي، ونرى ما لقنه سيده جمال الدين الأفغاني.
4: اسمعوا يا مشايخ، سينجح محمد عبده إذا كان يستحق النجاح، وليفعل الشيخ عليش ما يفعل، فما أحسب غير الله رقيبا على ضمائرنا.
1: كان ذلك هو الشيخ الفيومي. ما بدأ الامتحان حتى اقتحم علينا المكان شيخ الجامع الشيخ عليش يهز عصاه في غضب.
5: أنت محمد عبده الذي يدعو إلى إصلاح الأزهر؟
1: أنا هو يا فضيلة الشيخ.
5: أنت الذي تدعو إلى تدريس ابن رشد والغزالي؟
1: أوليسوا من علماء المسلمين؟
5: سؤال وجواب فقط، أما الجدل فليس له إلا العصا.
1: ألست في موضع امتحان؟ سألوني عما تريدون من العلم، أما العصا فهي لمن عصى.
5: وتتفكه أيضا يا ولد؟ ما رأيك في مقدمة ابن خلدون؟ أليست كفرا في كفر؟
1: لست أراها كذلك يا فضيلة الشيخ، وهي كذلك.
5: هي ماذا يا ولد؟ منذ متى جرت العادة على تدريس هذه الكتب الحديثة في الأزهر؟
1: ألا نقرأ في الأزهر كتب شيوخنا الأحداث كالأشموني والصبان، وهما حديثي عهد بالوفاء، فأين العادة إذن؟ وأيها أحدث، كتب الغزالي وابن رشد والرازي أم كتب الأشموني والصبان؟
5: قالوا إنك تجمع الناس في دارك على الشيخ جمال الدين القادم من بلاد الأفغان.
1: فهل عيب أن يجتمع المسلمون على الخير؟
5: ولكن هذا الرجل يرجح تدريس الحساب والجبر على علوم الدين
1: والهندسة أيضا، ولكنه لا يقول بترجيحها على علوم الدين.
5: هذا هو الكفر بعينه.
1: ولما يا شيخنا؟ أوليس الحساب بابا من أبواب الفقه في قسم من أهم أقسامه، وهو علم الميراث والفرائض؟
5: بلغني أنك تقرأ

0: حسن على بعض زملائك.
1: أجل،
0: وبلغني أنك رجحت مذهب المعتزلة على مذهب الأشعرية.
1: إذا كنت أترك تقليد الأشعري فلماذا أقلد المعتزلة؟ إذن أترك الجميع وأخذ بالدليل.
0: بلغني بذلك الثقة.
1: هات الثقة الذي يشهد بذلك فليميز بين المذهبين أمامنا وليخبرنا أيهما رجحت ولماذا.
0: أو مثلك يفهم في شرح العقائد النسفية؟
1: الكتاب حاضر وأنا حاضر، فسلني ما شئت.
0: انزع عمامتك أرى ما تحتها. قيل إنك طويل الشعر وتجمعه تحت العمامة.
1: أجل، إني أفعل هذا وليس في الدين ما يخالف هذا. قولوا لي أين المخالفة حتى أتعلم.
0: امتحنوه يا مشايخ، امتحنوه، ولكن لا تعطوه العالمية أبدا.
2: ولكنه ينال العالمية ويغدو من أكبر أساتذة الأزهر، ويكون له دوره العظيم في النهضة الوطنية والاجتماعية، ويقول التاريخ عن الشيخ العالم محمد عبده:
3: ما من إصلاح حقيقي تم في الجامعة الإسلامية العريقة الأزهر إلا وكان الشيخ محمد عبده هو واضع أساسه والمخطط الأول له.
2: الشيخ العالم الكبير الذي ولد في يوم كيومنا هذا، يوم الثالث من رمضان سنة 1265 هجري.
4: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

الوطن حيث تكون روحك وقلبك ونفسك في الحياة، هو مساحة مفتوحة للحب والأمان، مساحة للحرث والغرس وجني الثمار، مساحة خضراء. هو الوطن. البحرين نسمة حب وحياة.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظمة لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: مشكلة طارئة. ليس من عادة أبي طلال أن يعود في مثل هذا الوقت، وليس من عادته أيضاً ألا يلقي التحية على سكان بيته، إذن لا بد من سبب.
1: لم أتأخر لحظة واحدة، لم أتغيب يوماً واحداً، هذا هو جزائي؟
2: أبا طلال.
1: نعم، خيراً يا أم طلال.
2: ما الأمر يا رجل؟ لم كل هذا الحزن؟
1: مشكلة يا أم طلال، مشكلة. شركتنا على وشك الإفلاس، وقد صرف أكثر الموظفين من عملهم، وزوجك واحد منهم. تخيلي، مثال الانضباط، سيمضي بقية حياته تحت سقف منزله.
3: أبي،
4: لحظة، أنا سأتحدث أولاً.
3: تفضلي، السيدات أولاً.
4: أبي، أنا والأستاذ طلال قررنا أن نطرح عليكما مشروع القيام بنزهة.
3: نعم، قررنا ذلك بعد أن سمعنا صوتك يا أبي.
4: جئت مبكراً إلى البيت، وعلينا الإفادة من الوقت، ما رأيك؟
3: هيا، نبدأ بالاستعداد.
1: يكفي، دعوني وشأني.
2: يكفي، لا وقت الآن للنزهة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: وأخذ أبو طلال يدخن بشراهة وهو يفكر في حاله.
2: أبا طلال، ماذا تفعل يا رجل؟
1: وماذا تريديني أن أفعل؟ ماذا تريدين من رجل لا عمل له؟ ماذا؟
4: إن أبي يدخن، شيء غريب.
2: طلال، فاطمة، اذهبا إلى غرفتيكما بسرعة. هيا.
4: حاضر.
2: وماذا بعد؟ هل ترى في التدخين حلا للمشكلة؟
1: أرجوك دعيني أفكر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2: فكر كما يحلو لك.
1: سمعت مدخنا يقول إن التدخين يساعده على التفكير، فلماذا لا أستطيع التركيز؟
0: وفي مكان آخر من منزل أبي طلال، كان طلال وفاطمة يخططان لأمر هام.
4: قدمي.
2: يا لطيف، فاطمة تصرخ.
1: ابنتي فاطمة، ماذا جرى؟
4: هذا الذكي هو السبب.
3: لحظة، سأشرح لكما. أختي تعاني من ألم في ضرسها، ولم يكن أمامي إلا أن أكسر قدمها حتى تنسى ألم أسنانها.

0: قالت إن أي ألم هو أخف وأهون من ألم الضرس.
1: ما هذا يا طلال؟ ما هذا؟ كيف تعالج ألماً بألم أشد منه؟ ما هذا؟
0: ها، ما رأيك؟ نكشف الخطة؟
1: أية خطة؟ ماذا تقول يا ولد؟
2: نعم، الخطة. انظرا، قدمي سليمة تماماً، وكاياك غرسي. انظرا؟
1: فاطمة، طلال، قولا ما لديكما بسرعة وتجنبا غضبي.
0: اسمع يا أبي، أردنا أن نقدم لك دليلاً على أن ما تفعله بصحتك يماثل ما فعلته بقدم أختي.
1: ماذا تقصد يا ولد؟
2: المشكلة لا تحل بمشكلة.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
4: نغوص في أعماق عطائهم وإبداعاتهم، ونسترجع شريط ذكرياتهم، ونقتفي أثر بصماتهم. لهم بصمة.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا الأحباء، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون في برنامجكم الأسبوعي لهم بصمة. بداية وكالعادة نبدأ بنبذة عن ضيفنا لهذا الأسبوع.
1: ضيفتنا هذا الأسبوع إحدى الوجوه الإعلامية البحرينية التي جمعت بين الخبرة المهنية والتأهيل الأكاديمي، الإعلامية شيخة الشعلان، التي استطاعت أن تبني مسيرة متنوعة بدأت من الصحافة المكتوبة وانتقلت بعدها إلى مجال العلاقات العامة والإعلام الإذاعي والتلفزيوني. بدأت شيخة الشعلان حياتها المهنية في مجال الصحافة البحرينية، حيث عملت كصحفية في إحدى الصحف المحلية، وكانت هذه المرحلة بمثابة الأساس الذي اكتسبت من خلاله خبرتها في كتابة الأخبار وإعداد التقارير والتعامل مع القضايا المجتمعية والإعلامية المختلفة. وبعد تجربتها في الصحافة انتقلت للعمل في مجال الإعلام والعلاقات العامة، وقد شكل انتقالها إضافة مهمة إلى خبرتها، إذ أصبحت تمتلك رؤية شاملة لطريقة عمل وسائل الإعلام وكيفية بناء الرسائل الإعلامية المؤثرة والتواصل مع مختلف الفئات. بعدها عملت الإعلامية شيخة الشعلان في مجال الإذاعة والتلفزيون كمعدة ومقدمة برامج في إذاعة وتلفزيون البحرين، مما عزز حضورها وقدرتها على التواصل المباشر مع الجمهور. وإلى جانب عملها الإعلامي، تهتم ضيفتنا بنشر المعرفة وتطوير الكفاءات الإعلامية من خلال تقديمها عدداً من الدورات التدريبية في مجال الصحافة والإعلام، وتحرص دائماً على مشاركة خبرتها العملية انطلاقاً من إيمانها بأهمية إعداد جيل إعلامي يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في عالم الإعلام. شيخة الشعلان شخصية مثقفة محبة للقراءة والاطلاع، من عكس على أسلوبها الإعلامي. هي نموذج إعلامي بحريني استطاعت أن تجمع بين الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية، أثبتت بمسيرتها أن الإعلامي الناجح لا يعتمد فقط على الموهبة، بل يحتاج إلى العلم والثقافة والقدرة على مواكبة تغيرات العصر.
2: لهم بصمة

0: ضيفتي اليوم زميلة وأخت، ولعل من خلال التقرير عرفت إيش كثر هي مثقفة من خلال إجمانها على القراءة. أرحب بضيفتي وزميلتي وأختي الإعلامية شيخة شعلان. أهلا وسهلا فيك.
1: حياك الله.

0: أبو فيصل، وتحية طبعا للمخرج، وتحية لكل مستمعين هذا البرنامج المميز اللي يعني كنت في قمة السعادة وانت يعني تدعوني في هذه وتشرفني بهذا اللقاء، لأن فعلا هو برنامج مهم، برنامج بحريني أصيل ويؤرخ للشخصيات البحرينية المؤثرة في المشهد البحريني في مختلف القطاعات. فشكرا لك على هذه الفرصة، وشكرا أنك رجعتني لاستوديو الإذاعة اللي وحشني، صار لي من زمان يعني مكلفة بمهام أخرى، ولكن يبقى حب المايك وسحر الأثير.
1: نعم، شكرا لك، أنت قبلت الدعوة وأنت من الإعلاميات المميزات وتستحقين تكونين في برنامج لهم بصمة، لأن أنت لك بصمة.
0: سنك.
1: احنا بنبدأ وكالعادة بنروح حق الفريج. شيخ الشعلان قيادية من خلال عملها، فهي ترأس قسم تقييم البرامج الإذاعية، وهذا يحتاج مهارة فن القيادة. الفريج وين ربط شيخ الشعلان؟
0: طيب، نعود بالذاكرة إلى الطفولة. احنا يعني أنا رفاعية أصيلة،
1: نعم،
0: أما وأبا ومولدا، لأني ولدت في مستشفى الولادة، وكان من يعني يمكن آخر السنوات قبل إلغاء هذا المستشفى، كان في مستشفى للولادة موجود. شفت وين المتحف العسكري الآن؟
1: مكانه،
0: مكان المتحف العسكري. نعم. يعني يطل على الحنينية. فمولودة في الرفاع، ومسقط رأسي الرفاع، وعشق الرفاع، وأصل الرفاع، فعشت في الرفاع الشرقي تحديدا. عشت في هذه المنطقة المليئة بالحب، المليئة بالأصالة، الممزوجة بالبساطة. ذاكرتي عامرة بكل التفاصيل، وكنت للأمانة طفلة محظوظة. بتقول لي شلون؟ بقول لك لأن لله الحمد يعني حظيت بأسرة محبة، والدي والدتي الله يخليهم يعطيهم الصحة والعافية ويطول في عمرهم، إخواني أيضا يعني موجودة في أسرة، عندي امتداد، عندي أخوي الله يحفظه أبو عيسى، وخواتي أم إبراهيم وأم الزين. أيضا الأسرة الممتدة، أنا كنت حظيظة جدا ببيت يديدة، إحنا نقول بيت أم العودة، جدتي وأنا سميتها، وأنا الوحيدة اللي سميتها. كانت يعني خليني أقول كنت المفضلة المقربة، لعلها كانت تشوف فيني شيء مختلف عن بقية الأطفال. وبعدين اكتشفت أن أنا فعلا كنت مختلفة، لأني الوحيدة التي حفظت منها ويعني احتفظت بكل ما مدتني به من خبرتها الإنسانية. أمهاتنا وأبهاتنا وأجدادنا لربما احنا نقول في العرف المتعارف، أو إنهما نقول مثلا عصر في جهل، أو نقول في أمية، أبدا ما كانوا جهلاء، هي أمية الكتابة والقراءة، أمية أبجدية.
1: نعم.
0: ولكنهم يعرفون تفاصيل الحياة، ويعون قيمها ودروسها والغث والسمين فيها أكثر منا بكثير، وكل ذي على فطرتهم. فأنا استمتعت بطفولة جميلة في بيت مليء بالحب، فيه امتداد. البيت العود، يعني فيه خالتي، فيه بنت خالتي، فيه خالي، عشت في ذي الجو. يعني احنا عندنا بيتنا طبعا كعائلة صغيرة، أمي وأبوي وإخواني، ولكن طول حياتي أنا هناك، يعني بيت أم شيخة.
1: نعم، ما شاء الله عندك أبو عيسى.
0: أبو عيسى الله يحفظه، نعم، أخوي العود بشر، وأنا الثانية، وبعدي أم الزين نور، وأم إبراهيم حصة.
1: طيب خليني أسألك، أنت قلتي أنا أنت حظيتي بأسرة محبة،
0: الحمد لله.
1: خليني أسألك عن تعامل الوالد، هل كان أب ديمقراطي، ولا مثل الأوليين سي السيد والكلمة لازم تمشي، ولا يجمع بين الاثنين؟
0: أبوي الله يحفظه، أبوي يعطيك مساحة لإبداء الرأي، بس في الأخير بيمشي رأي. لسبب فهمت لما كبرت، إني يعني أنت مسموح لك تقول تعبر عن رأيك، ولربما تعبر حتى عن رفضك، وتقول ليش أنت مثلا ما تقبل أو معاجبك، في مساحة للحوار. لكن في النهاية، وحين فهمتها لما صرت أم، أن الوالد والوالدة، الوالدين، الأب والأم، هم المسؤولين عن حماية أبنائهم، هم المسؤولين عن توجيههم. إحنا نعرف إحنا أكبر منكم،

0: فأنت لربما تأخذ قرار يأثر على حياتك، يأثر على صحتك، يأثر على سلامتك، يأثر على مستقبلك. لست في عمر ولا في خبرة ولا في تجربة إن أنا أعطيك يعني أسلمك زمام أمورك.
1: المعطيات اللي عندك تكاد تكون محدودة جدا.
0: وحتى مثلا لما بنقول لازم الولد يجرب عشان يتعلم، حتى حجم التجربة ذي أنت كوالد وكأم تقننه ترتبه، لأن أنت تعرف تبعاته.
1: نعم.
0: فأنا ما بيجيني مثلا نقول أم وأبو يهم ولد ولا بنت، يقول لهم أنا والله بروح مع الشباب بنجرب في على طاري المقطع الذي سبق البرنامج موضوع مثلا التدخين. ايوه روح جرب وشوف عقب شو. لا
1: ما بادر. ما في تجربه لان بيصير ادمان.
0: اي يعني انا احفظ والله انا ما بدرس ما بروح الامتحان ما قراري انا ما بيادش الامتحان. اي ما علي قرارك ما بديش الامتحان بتاثر معدلك بعدين يمكن ما تحصل بعثر. انا اعي تبعات هذه القرارات مو انت. لكن لما تصل الى سن معين خلاص أنا أعطيك رأيي والقرار النهائي لك وأنت تتحمل تبعات قرارك. أكثر شيء علمني يا أبوي أنه إحنا نتفق اتفاق وفي قوانين تخالفها أنت تحدد عقوبتك. يعني أبوي ما يعاقبنا، إحنا نسوي اتفاقية نعلقها على المنظرة ونوقع عليها. في حال أخليت بالقانون الفلاني أو القانون اللاني أنت تقرر شنو عقوبتك، تنحرم من مصروف. ما طبعا أنا بالنسبة لي روحت بيتي ديدة، ما في روحة، ما في طلعة يوم الجمعة، طلعة المقدسة عذاري ولا المائية. أنت تحدد عقوبتك مو أنا، وتنفذ تنفيذ صارم، ما في واحد اثنين.
1: الوالدة،
0: خليني بس أكمل نقطة أخيرة عن أبوي.
1: اتفضلي.
0: أبوي علمني جزئية في حياته أو يعني بعد فهمتها لما كبرت. أبوي خليط عجيب. يعطيك هو يعني في عقله ليبرالي جدا، منفتح على الآخر، متقبل للجميع. بعد هو لأنه هو اللي علمني القراءة، وأن أنت يعني تحب القراءة وتقرأ في كل شيء، ما تحصر نفسك في مجال واحد. فبالتالي هو أيضا مطلع وله تجربة حياتية عميقة ومتشعبة لكن هذا الانفتاح وهذه الليبرالية في التفكير يحدها ويقيدها ويرتبها وينظمها أن احنا مسلمين عيال عرب بحرينيين وعندنا سلومنا وعندنا قواعدنا وعندنا عاداتنا وتقاليدنا ما نطلع منها. فعلمني ذي، علمني أن أنا أقبل بالآخر وأنفتح على الآخر، كل الثقافات كل الشخصيات كل الديانات، وأتعاطى معاه ونختلف وأقبل، لكن في نفس الوقت أنا لي حدودي كإنسانة عربية مسلمة بحرينية بنت عرب أنتمي إلى سياق اجتماعي معين. لا أنا عندي لي حدودي التي أحفظها. فهو علمني ذي الجزئية. الوالدة يعني أمي حبيبتي، يعني أمي الحبيبة، أمي تحب سنان، وأعتقد أن سنان يلخص أمي. ما أحلى أن نكون في بيت واحد، وما أحلى أن نكون في وطن واحد. أمي كذي عندها كل الناس حليوين وكل الناس
1: حبيبتي
0: طيبين
1: حبيبتي.
0: ويعني أبدا يعني حتى اللي يسيء لها، وكنت أستغرب وأنا صغيرة يعني عندها قدرة خيالية على التسامح وتنسى ولا تعيد لها الموضوع تذكرها فيه تغلظ قلبها تقول لها تغلظون.
1: هذا شيء مو بسهل ترى.
0: إيه لا تغلظون قلبي بس خلاص اللي روح وانسى وعلى قولتهم حط الشين تحت حط الزين فوق عشان تمشي الدنيا. انت مو كل يوم لك رفيج مو كل يوم لك صاحب والأهل ما يتبدلون والناس ما يعني هي عندها ذي علمتني هذه القيم. لربما في بداية الشباب شوية أنا كنت شخصية حادة يمكن، لكن بعدين اكتشفت أنه صح لازم لازم تعطي اللي تحبهم واللي تعزهم بدل العذر 10 و20 و70. هي نعم. علمتني
1: البيت الوالد والوالدة والأخوان والأخوات. هل رسموا شخصية شيخ الشعلان الإعلامية؟ ساهموا خلنا نقول
0: من بعد الله سبحانه وتعالى. أقول بكل يعني بكل فخر وبكل امتنان وتقدير من بعد الله سبحانه وتعالى أمي صنعتني. أمي صنعتني في البداية، أمي اكتشفت النواه،

0: أم مثل اللي لقى الألماسة في المنجم، هي الماسة يمكن تكون مغبرة، يمكن يكون شكلها مو حلو، يمكن هي اكتشفت الألماسة، وهي سعت أن تنقل هذه الألماسة من هذا المنجم وتوديها للمصنع، تسقلها، تسنعها، تسويها، تسلمها للجوهري الولد الذي يضفي عليها الجمال، ويمكن يضعها في قطعة مجوهرات أحلى، في ساعة، في سوارة، في خاتم، لكي تظهر بشكلها الجميل النهائي. هذه باختصار ترى اللي سووا أمي وأبوي. أمي اكتشفت أن أنا عندي ملكات معينة، وكانت حريصة على أن هي تستوعب شخصياتنا، فلا تقول مثلا أن ربتنا كلنا بنفس الطريقة، لا، هي عرفت أن شيخة عندها كذا، وإبراهيم عنده كذا، ونور كذا، وحص قرأتنا، عرفتنا، فنمت الحلو في كل واحد فينا، اشتغلت عليه.
1: نعم.
0: أيضا أنا كنت حظيظة بمرحلة الطفولة، أن كنت في روضة الرفاع، روضة جمعية الرفاع الخيرية الثقافية، وفوق ذي كل الروضة من المديرة تخيل من؟ خالتي.
1: يا سلام.
0: الله يعطيها الصحة والعافية أم عبد الله،
1: مسي عليها بالخير.
0: هي كانت المديرة، فتخيل من كان المدير خاله. فدشينا الحضانة أول يوم، فأقول حق أمي زي اشتبي نحن أنا أي صف؟ قالت لي صف الخروف. قلت لها أدلة بس، روحها يروحها. هذه صيح، وذي تول لحجاب أمها، وهذه تول للدفة ما يبي، أطفال في الروضة
1: صحيح،
0: وهذه شايلة الشنطة ودوش بالثقة يعني. لأني تعودت على الحضانة، كنت أروح من قبل مع خالتي. أيضا للأمانة هي لها جزء كبير من تشكيل شخصيتي، هذه خالتي ضابيم عبد الله، مديرة الحضانة في ذلك الوقت. هي طبعا أيضا من الشخصيات الواعدة والرئيسية في الحراك الثقافي التطوعي في منطقة الرفاع. كانت حريصة على يعني الأعمال الخيرية التي تقوم بها الجمعية، تواصل مع نساء المجتمع في منطقة الرفاع، تلمس احتياجاتهم. تخيل أن هذه السيدة الفاضلة أعتقد في نهاية السبعينات أو بداية الثمانينات حضرت ورشة عمل للتدريب في موضوع التمييز ضد المرأة في لبنان. خالتي
1: والله.
0: خالتي كانت موجودة في إعداد المسودة الأولى لقانون الطفل البحريني اللي صار في الثمانينات، يعني هي تحمل هذا الهم المجتمعي، ولربما أنا بعد أخذت منها هذه الروح. أيضا لها بصماتها في داخلي يعني، الله يعطيها الصحة والعافية.
1: نعم. أنا بروح مثل ما نذكر في التقرير أن أنت بديتي في الإعلام المقروء.
0: نعم صحيح.
1: وأنا أذكر أن كنا في برنامج خلنا على بالك، سويتي معنا لقاء أنا ونسرين أعتقد ووليد ذوادي، مسي عليهم بالخير.
0: نعم.
1: تجربتك في الإعلام المقروء فادتك في المسيرة الإعلامية في الإذاعة والتلفزيون، في الإعداد، إعداد التقارير، إعداد البرامج؟
0: أخليني أعود بالذاكرة إلى يعني من أخذ بيدي أولا ليضعني على طريق الصحافة، هو الأستاذ الكبير يوسف الحمدان.
1: نعم.
0: يوسف الحمدان مرة أخرى أنا أرجع وأقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، على طول المشوار من الحضانة، من ماما سلوى، ماما مريم، لدكتور زهير ضيف في الماجستير،
1: ما شاء الله،
0: كل الدكاترة والمدرسات كل من علمني على طول هذا المشوار كانوا مميزين، وكان لهم بصمة، ويعني شخصيات على قولتهم لهم في عنقي جميل ما يحل الزمن ولا العمر، أجرهم على الله. من ضمن هذه المدرسين والمدرسات الأستاذة مريم الحمد، مدرسة اللغة العربية في مرحلة الثانوية، واكتشفت موهبتي في التعبير، فأوصلتني إلى زوجها اللي هو الأستاذ يوسف الحمدان، الذي كان يبحث عن مواهب في الكتابة.
1: نعم.
0: فأذكر أنه نشر لي قصيدة نثرية، إيه أذكر إيه شيء كذي يعني، أو مقال.
1: بفهد تذكر بفهد؟
2: والله أتذكر أشياء كثيرة عن بنتي شيخة. أولا يسعد لي بتاكم
1: سلورت،
2: ويعطيكم الصحة والعافية أبو فيصل.
1: الله يعافيك.

0: وشكرا لاختيارك بنتي المثقفة رائعة الإعلامية يعني النوعية في يعني جهودها الإعلامية اللي تقدمها عبر لقاءات أو الحوارات أو البرامج. يعني شيخة الشعلان طبعا الشهادة على ما يقولون فيها ما بقول بس مجروحة يعني هي بنتي يعني أعتبرها يعني الشيخة هي أخت بنتي دار زميلتي وانتو كلكم زملاء يا ابو فيصل
1: نعم.
0: بجامعة البحرين
1: نعم.
0: طبعا بس في الشيخة ودانا من ايام الدراسة من صغر يعني اللي طبعا الشيء ثاني زوجتي مدرسة ثالثا هي يعني بنتي ايضا في اهتماماتها الثقافية من منذ كانت طالبا يعني لم تكن فقط بس يعني اكتسبتها فيما بعد في الجامعة وكذا لا منذ كانت طالبة لديها اهتمامات في الكتابة متميزة وتنبه بروح ثقافية مختلفة ومميزة. طبعا من حسن حظنا أنا أستضيفها في ملتقى الشباب الثقافي البرنامج الذي الجريدة أو الصفحة الثقافية للشباب وهذه الصفحة كانت طبعا بيئة ثقافية للشباب اللي من سنها أو اللي أكبر شوية أو اللي أصغر يعني احتوت مجموعة من الشباب من ضمنهم شيخة شحلان من ضمنهم شيخة زياني من ضمنهم والله شغل لك أسماء علي حسين الإعلامي اللي حصر مذيع طبعا معروف
1: نعم.
0: وعندك مجموعة من الأسماء يعني كانوا يكتبون داخل هذه الصفحة وألحظ وراقب تطورهم. شيخة كتبت القصيدة النثرية كتبت المقالة الأدبية كتبت الكلمة المختلفة والمغايرة يعني منذ طباها يعني أنا أقول يعني وكانت قارئة وليست فقط أنها هي كذا إنما هي قارئة. وطبعا فرحت كثير لما أصبحت اليوم الناس زميل لها في إذاعة البحرين لأن يعني أتعلم من عيالي يعني كثير
2: والله احنا اللي محظوظين فيك ابو فهد يعني
0: الله يحفظك الله يحفظك.
2: وانا يعني اذا بتكلم عن محبتي وتقديري واحترامي وامتناني لك وللغالي ام فهد يعني ما بخلص مني لاخر العمر والله كل الكلام ما يوفيكم بالذات يعني لان تونك انت اقول لان انا كنت محظوظه بمدرسيني ومدرساتي والاشخاص اللي قدموا لي هذا
0: لا والله وانا اقولها بصراحه اذاعه البحرين ووزاره الاعلام محبوبة
1: نعم
0: ان تختارك ايضا
2: نعم
0: قصدي ك يعني واحدة من يعني الفاعلات المميزات انت تملكين ناصية الثقافة شيخة فهمت قصدي انت انسانة يعني عندما تتحدثين تعرفين كيف تمسكين بعصب الحوار في نفس نعم. الوقت كيف تؤثثين لهذا الحوار الى ان يصبح المحاور مسترخن تماما او متحفز
2: نعم
0: للاجابه على اسئلتك اللي تطرحينها. انا تابعتك في اشياء كثيره وكنت معاي ايضا تقديم تقارير ثقافيه جميله في برنامج تذكرينه
2: صحيح
0: اللي هو المقهى الثقافي
2: نعم
0: فهمت قصدي نعم. وكنت تعدينا في التلفزيون كنت تعدين يعني تقارير جميله انا اعطيك اقول والله ابي تقرير عن فلان وانا واثق ما يحتاج أقول لك سوي كذي والله كذا والله كذا أعتمد على شيخة جوكر يعني إعلامي مميز حقيقة
1: نعم.
0: أنا ما أقول يعني صداها فقط يعني يقف عند محطة وزارة الإعلام في البحرين إنما صداها يتجاوز هذه المحطة على الصعيد الخليجي بحكم ثقافتها وقدرتها على الحوار يعني تعطيها مثلا يعني محاور محاور إعلامية في الشأن السياسي تستطيع أن تتحدث في الشأن الثقافي تستطيع أن تحاور
1: الفني أيضا
0: الفني تستطيع الفني نعم. هذا هو وفي الحوار حتى البرامج اللي خلنا نسميها برامج المنوعات شيخت عندها ذائقة اختيار لقامي هاي ثقافة فهم قصدي
1: نعم.
0: مش نيبو أي كلام لكن هي عندها ذائقة تعرف ماذا تختار وتعرف أيضا من جهة ثانية ذائقة المستمع في المستمع الإذاعة يعني أنتم زملاء أنت وياها وأنتوا كلكم أعتبركم من أجيال متقاربة جدا، ولكن يعني حقيقة أنا أقول اثنينكم أعطيتوا للإذاعة وللإعلام شيء مميز. لكن عندما يخص الحديث شيخة أتكلم معها عن قرب، لأن أنا عارفها وعارف عائلتها وعارف خالها يوسف وعارف المجموعة اللي يعني اللي تحتوي شيخة داخل هذا النسق، النسق العائلي والنسق الاجتماعي والنسق الثقافي. شيخة تخليها في البرامج الصعبة تستطيع أن تتصدى لها.
1: نعم صحيح.
0: يعني مثل برامج هاي البحرين اللي من الصبح اللي الشكاوى والقضايا تستطيع أن تهدئ. فهم قصدي؟
1: أنا ودي أطول وياك أكثر أبو فهد، لكن يعني في اتصالات كثيرة. نختم؟
0: خلاص، بس أنا بقول شيخة تحملوا فيه
1: في عيوننا
0: مبدعة
1: نعم.
0: فنانة مثقفة، المثقف المبدع أطلق عليه.
2: الله يخليك سلام.
1: شكرا لك، شكرا لك الإعلامي الأستاذ الكبير يوسف الحمدان، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك.
2: ترى مثل ما قال، ترى يعني أنا أعتبره أبوي، أبي الروحي، أبي الذي أرشدني، مرشدي منذ البداية، هو
1: محب للخير، محب انه يوجه الناس.
2: بالضبط.
1: انا تشرفت ان عملت وياه كذا برنامج في صحيح. الاذاعه، من ضمنهم فوق النخل. انتقلتي بعد الصحيفه او الاعلام المقروء الى العلاقات العامه بوزاره الاعلام؟
2: لا، كنت اول، طبعا احنا قلنا ان الصحافه بدات من في مرحله متقدمه، عفوا في البدايات كانت من أيام الثانوية.
1: نعم.
2: لكن الذي وضع أقدامي على الصحافة البروفيشنال، أنا أتكلم عن صحافة أن أنا أكون صحفي في ترس الجريدة، أنا أبحث عن الخبر، أريد أن أكون المانشيت في الصفحة الأولى، هذا يفرق تماما عن الكتابة النثرية والإبداعية. الدكتور عدنان المطيع مسي عليه بالخير، وأنا في كل مشهد وفي كل مرة أقول هو الذي وضع قدمي على الطريق الصحيح. جيت من أول سنة في الجامعة، تذكر أنت جامعة البحرين؟
1: نعم.
2: اشتطيت مشتطة مستانسة إعلام وحبيت الموضوع، فقلت له دكتور أنا بشتغل. طالعني كذي قاعد يضحك، قال لي وأنا شغلك أنت تو سنة أولى، صبري أرضك ما سخنت. قلت له دكتور ما يخصني، أنت قلت أن الإعلامي يمارس العمل الإعلامي، أنا حين أبي أمارس العمل الإعلامي شو أسوي؟ قال لي زين وين وديك وين يبيك؟ قال لي، قلت له انزل ليش ما اشتغل في العلاقات العامة؟ قال انت حين تعرفين احد عشان انا صار لي سنة قطة المريول صبرا، ويعني هو يقول لي صبري. قلت له لا دكتور، الشباب يعني مشبوبة بهذا الحماس يعني.
1: نعم.
2: فقال لي احسن طريقة، هذه النصيحة اللي اقولها للجميع، من يريد ان يصنع له قاعدة علاقات عامة ويتعرف على كل الشخصيات المؤثرة مفاصل في جميع القطاعات، ينطلق من الصحافة.
1: نعم.
2: الصحافة خصوصا المكتوبة هي كانت البوابة لهذا العالم الكبير والجميل. فشكرا للدكتور عدنان بومطيع على نصيحته، وعملت فعلا في الصحافة وشفت العالم بعيون مختلفة.
1: نعم. انتقالك يوسف،
2: بعدين العلاقات العامة كانت في وزارة شؤون مجلس الوزراء، باعتبار أن بعد ما تخرجت وظفت في، حصلت على هذه الفرصة في ديوان سمو رئيس الوزراء الله يرحمه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رحمه الله أبو علي، وكونك قريب من هذه يعني خليفة بن سلمان.
1: نعم.
2: يعني مجرد أن أنت وياه في نفس المكان، شئت أم أبيت يجب أن تلتقط من إشاراته، من طاقة هذا الرجل، وهو رجل لا يتكرر الله يرحمه. بعدين حصلت الفرصة وجئت إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون في ذلك الوقت وزارة الإعلام، وصرت أقرب إلى الاستوديو، بس ما كنت أعرف أن يعني القدر قاعد يقرب المسافة.
1: يعني اشتغلت في العلاقات العامة في البداية،
2: علاقات
1: مع طيبة الذكر مرام البردولي.
2: نعم نعم، مسي عليه بالخير أم محمد. نعم صحيح. يمكن يعني علاقات عامة، ولا في بالي الإذاعة ولا في بالي التقديم.
1: مرام مساء الخير.
3: مساء الورد والياسمين على شيخة وعليك أخوي فايز.
1: شلونكم
3: ويعطيكم العافية.
1: طول عمرك تسلمي.
3: أواركم الجميل رجعني إلى أجمل الذكريات مع جامعة البحرين.
2: إيه تذكرين مرام الأيام الحلوة.
3: أيام جميلة. أيوة أيوة، تذكر فايز.
1: نعم. ما تنسي هذه يعني مرحلة من العمر ما تنسي أبدا.
3: أيوة أجمل أيام العمر بالضبط. يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك
2: سلمت ومرام أيضا.

0: أيضا لها يعني بصمتها في هذا المشوار. يكفي أنها قدمت مهرجان كل شركاء فيه في الجامعة، مهرجان تحية لأبو سلمان، تذكرين؟
1: أيوة بالضبط، في نسختين تحية لأبو سلمان.
0: كانت هي يعني مقد، هي الأمسي كانت عريف المهرجان وشاركنا في صناعة هذا المهرجان بكل تفاصيله، وخصوصا التفاصيل الإعلامية مع الراحل الله يرحمه ويغمد روحه الجنة الأستاذ محمد البنكي.
2: نعم الله يرحمه.
0: فمرام كانت موجودة ولا تزال موجودة، والله يعطيها الصحة والعافية، وأنا يعني أسعد بقربها. يعني
2: زعد خليها يتكلم
0: بعد، لازم أقول
2: خذيتي دور المذيع أنت الحين.
0: أنا لا مو دور مذيع، أنا بس عندي لها سؤال.
2: إيه
0: مرام، إيش كثر أزعجتك أنا في العلاقات العامة؟
1: والله شوفي، يعني للمستمع حق ولفايز حق انه يعرف هذا الشيء. قبل لا ارد على سؤالك، تقاطع خطوط حياتي مع خطوط حياه زميلتي وعزيزتي واختي شيخه اكثر من مره. اول شيء في مدرسه الرفاعي الغربي، بس انا شوي اكبر من شيخه. كانت هي طالبه متميزه، اشوفها والمحها في المدرسه، فعرفتها يعني او لمحتها او عرفت ان هذه شيخه. كانت طالبة متميزة، نجيبة، شاطرة، مجتهدة من ذاك الوقت. بعدين مع الجامعة طبعاً قسم الإعلام في كلية الآداب، وبعد ذلك ظلت العلاقة بين وبين وبين، وساعات الأيام والأعمال تلهي الواحد.
0: صحيح.
1: فلما صارت الفرصة الحمد لله الله فتح لنا يعني، وصارت الظروف أفضل، ونفس ما ذكرتي شيخة أن تقربتي، يعني سبحان الله تقربتي من المايك اللي هو يعكس صوتك وجمال روحك. كانت بداية شيخة أتوقع في شوية من، بنذكر بعض التواريخ إذا تسمحون لي.
2: تفضلي.
1: في 2006 في قسم العلاقات العامة في الإذاعة والتلفزيون، وكانت لنا أيام جميلة، شلنا فيها شغل وايد، شلنا فيها مهرجانات، شلنا فيها زيارات وزيارات حق المدارس وتدريب، يعني شلنا فيها شغلات وفعاليات.
0: صحيح.
1: كثيرة في الأمانة. أنا دائما لما يكون معاي شخص أشتغل معه أحب أنا أتعلم منه وهو يتعلم مني.
0: صحيح.
1: شيخة كانت شعلة نشاط ما تقعد ما شاء الله عليها، حتى عقب الدوام الرسمي شيخة تكون موجودة، لأن عشقها وحبها وشغفها كان حق الإعلام، فتشوفها بين ممرات التلفزيون وبين ممرات الإذاعة، وهذه الصح حق الإعلامي اللي يبحث عن فرصة، حق الإعلامي اللي المفروض إنه يكون دائماً جاهز حق الفرصة.
0: صحيح.
1: فهذه الحمد لله يعني أنا بالنسبة لي أنا أشوف شيخة قصة نجاح، وليه الحين أنا بعد يعني حياتي أو قصة خطوط حياتي ما انتهت مع شيخة. تقاطعنا كمدرب معتمد مع الإتجار بالأشخاص في المركز الإقليمي مع الإتجار بالأشخاص، وصرنا ندرب في هذا المجال، وصار لنا أكثر من ورشة عمل نشيلها مع بعض وندرب، والحمد لله يعني. وفي الأول وفي الأخير هي صديقة وأخت وزميلة، أتشرف فيها ومثلك وشرواك يا
2: شرواك الطيبة محمد،
1: من بعض كل
2: طول العمرك يا شيخة، طول العمرك يا
1: الله يسلمك
2: مرام. أنا شاكر لك هذه المداخلة أم محمد، شكرا للزميلة الإعلامية مرام البردولي، شكرا جزيلا. رغم أن احنا ما قلنا رقم التلفونات إلا أنه في اتصالات قاعدة تجينا
0: الحمد لله.
2: بناخذ اتصال، قولي ألو.
0: أقول ألو. ألو مساء الخير.
3: ألو.
0: ألو مساء الخير.
3: مرحبا.
0: أهلا أهلا أم
3: الزين. أهلا يوسف، شلونك؟
2: نور الشعلان، أهلا وسهلا.
0: نور الشعلان يا مرحبا.
3: مرحبا.
2: أهلا, أهلا وسهلا فيك.
3: شلونك؟
2: يطول عمرك. قولي لي عن شيخة.
3: والله شيخة يعني هي تعرف روحها وتعرف أنا إيش كثر أعزها،
2: الناس يبون يعرفون
3: فيها. الناس لازم يعرفون إن هي مو بس مذيعة، هي يعني أنا أشوفها هي حضور وثقة، وما شاء الله دائما كلامها يكون له معنى، ودائما صوتها يكون له أثر، وصراحة أنا أفتخر فيها ويعني أحب أشوفها، أحب أشوفها تحقق نفسها، ونفس ما يقولون تثبت حق الكل إن هي فعلا تستحق النجاح. هي طبعا مو بس أفت حقي، هي سند، هي أمان، هي أخت العودة اللي أرجع لها أي وقت يعني، ودائما دائما ألاقيها موجودة دائما. بعد زين أنت بتقول لك شيء زين
0: حبيبتي. بعد زيونة بنتها، أنا سميها حبيبة خالاتي.
3: هاي أنتي شيخة.
0: حبيبتي زيونة، شونك؟
3: زينة.
0: أنتي زينة وأنتي زين كلها.
3: I want to tell you that I am very proud.

0: love you and I love you so much.
1: كفو كفو. أنا بخورة فيش وأنا أحبك وايد.
2: حبيبتي زين. أنا دائما أقول لها الزين زين. والزين له معاني. هاي كلمتي لها.
1: هلا. نور أنا شاكر لك هذه المداخلة وعذريني لأن المخرج قاعد يقول لي اتصالات كثيرة يا ياك.
2: نور ترى مو بس أختي. نور بنتي.
1: رغم تقارب العمر.
2: رغم إيه بس أنا أحسهم يعني هي وحصت يعني بناتي ما أحسهم خواتي. فيعذروني إذا أحيانًا أستخدم سلطة الأم بس أنا أحبهم يعني مو بس خوات أحسهم بناتي وعيالهم طبعًا عيالي يعني.
1: كانت مدرستك في ما أدري المرحلة الإعدادية ولا الثانوية.
2: مين؟
1: سعادة النائب لولو الرميحي.
2: أو ماي جاد.
1: خلينا نسمع شو تقول.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بالإعلامي المتألق فايز السادة ابني في الحقيقة أعده أحد أبنائي وشكراً على هذه الاستضافة في للمشاركة في هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على البصمات البحرينية. بالنسبة للإعلامية المتميزة شيخة الشعلان ومن اسمها فهي شعلة شعلة في النشاط وهي طالبة المتميزة والمتفوقة والخلوقة والمحبة للعمل التطوعي. كانت علامة فارقة بين زميلاتها في كل شيء وهي الآن إعلامية متميزة في برامجها وعلى مهنية عالية في مختلف المناسبات الوطنية والثقافية والاجتماعية في مختلف هذه البرامج وغيرها ومتعاونة مع الجميع وكلمة حق أقولها لشخصها لم أطلب منها المشاركة في أي فعالية تنفذها جمعية المنطلق النسائية إلا وقد بادرت وأضفت على الفعالية حيويتها وروحها الطيبة بما تشد به جميع الحضور ولا تقتصر مشاركتها على جمعيتنا بل كثيرا ما أجدها في مختلف برامج وفعاليات الجمعيات المختلفة فهي بذرة وطنية تنتمي لهذه الأرض الطيبة. تمنياتي لها بالتوفيق والسداد في حاضرها ومستقبلها ومع السلامة وشكرا لك استاذ الاعلام المتالق فايز السعدة.
1: سعادة النائب الرميحي
2: شو اقول انا؟
1: شو تقولين؟
2: انا يعني من كثر ما كنت احبها واحترمها اذا تمر في الممر ما احط عيني في عينها. لان استاذة لولو لها هيباتها فيها كانت مديرة المدرسة وحسينا بان يعني هي صارت مديرتي في التوجيهي لكن طريقة إدارتها للمدرسة والشخصيات الحازمة الناعمة اللينة ما أعرف مزيج غريب كانت يعني لها هيبة ولها حضور بس طيبة بشكل أميمة يعني
1: أميمة صحيح
2: بس في نفس الوقت لا لها هيبتها ولها احترامها ولها سلطتها وسطوتها كمديرة. لو تطلبين عيني استاذ لولو مو تقولي لي أي فعالية والله لو تطلبين عيني ما تغلى عليك أنت وكل مدرس ومدرسة قدم لي هذه الفرصة لأنها المنبحر العلم بشكل أو بآخر لكم في عنقي جميل لا يفك حتى يوم القيامة. لو تطلبني أي جمعية وفوقها بعد مدرستي يعني مثلا مديرة ولا مشرفة ولا متطوعة وتقول لي تعالي
1: لا وديني وياش بس كحضور
2: حضور؟ إيه. وعندنا وايد فعاليات لازم ناديك.
1: بعد من اللي أثروا في مسيرتك الفنان الأستاذ عيسى هجرس.
2: عيسى
1: لا خليني أسمعك قبل بعدين
4: مساء الخير والنور وتحية كبيرة لك أخي العزيز الأستاذ الفاضل فايز السادة ولضيفتك الإعلامية الغديرة الأخت الفاضلة الأستاذ شيخ الشعلان. طب مساك أختي. طبعا شهادتي فيك مجروحة يا شيخة ولكن الحقيقة واجب ويجب أن تقال في حق إنسانة أنا أشوفها من زاويتي متكاملة الأركان الإعلامية والثقافية والفكرية. طبعا أنا شهدت بداياتك وهي صغيرة ذاك الوقت.

وقت تحبو في طريق الإعلام والثقافة من خلال النشاطات الشبابية اللي كان يقيمها مركز عبد الرحمن كانو في ذاك الوقت. وكنت في تلك الفترة يعني أرى فيك التميز والقدرة على مواجهة الكاميرا والميكروفون، حضور راكز متمكن واثق من نفسه، لغة عربية وعامية قوية سليمة، وتكتبين بإبداع كما أتذكر يعني في القصاصات الشعرية والخواطر والأدب، وسمعت كثير من الجمال في الفعاليات الأدبية ذي والشعرية. طبعا شيخة أنت من المذيعات المتلونة الأدب.

0: متمكن واثق من نفسه، لغة عربية وعامية قوية سليمة، وتكتبين بإبداع كما أتذكر يعني في القصاصات الشعرية والخواطر والأدب، وسمعت كثير من الجمال في الفعاليات الأدبية ذي والشعرية. طبعا شيخة أنت من المذيعات المتلونة الأداء بإتقان في الرسالة الإعلامية، فشيخة لما تقدم برنامج حواري للكبار تجدها كبيرة وند لثقافة الضيف، وفي برنامج الأطفال والصغار تنزل إلى مستوى فكرهم ولغتهم وترتفع معاهم إلى مضمون وهدف البرنامج وتوصيل المعلومة المرادة في ذي البرنامج. طبعا بطيبة الأمومة وحنان متدفق من سيدة فاضلة تخاطب طفل، جميل الحوار، كنت أتابعه أيام أتذكر في رمضان ساعات مع الأطفال، ما أروع من برنامج، أنا يشدني بمعنى الكلمة. إي والله أنت أختي شيخة أستاذتنا الفاضلة، أنت في رسالتك الإعلامية وحواراتك عندك تمارسين مدرسة أني أنا أعطيك سؤال ومن جوابك أخلق سؤال آخر وزاوية حوارية تعزز الحوار، وليست يعني كمن يقف وعنده أسئلة وحافظ ويعطيك سؤال وينتظر جواب وعقب يترك سؤال آخر، لا أنت مشاكسة للضيف، تطلعين كل المكنون وكل المعرفة منه واللي تبينه تسألينه. طبعا كلامي في أختي الإعلامية الغديرة شيخة الشعلان كثير وكبير ويطول، ولكن المجال ما يسمح ولا يفسح لأكثر من أني أقول أن أنت يا شيخة فيك إنسانية وطيبة وخلق كريم، أصيل أنت في كل معانيك ومعاملاتك. لما أسمع صوتك في الإذاعة يشعرني أني أستمع إلى البحرين بكبرها، عندك خفة ظل في الأداء، في سماعه الإنسان لا يمل من هذه الكاريزما اللي تضفي القبول وتفرش السمع وتشدك تكمل البرنامج إلى الآخر إلى الأخير. كل كلماتي صغيرة وتتقزم أمام إعجابي بهذا الكيان الإعلامي المتميز المتدحرج دائما إلى التطور والأجمل، ودائما يرنو إلى الأفضل وما يشكله في النهاية في تشكيل صورة الإعلام البحريني والهوية البحرينية. فألف تحية لك أستاذتنا الفاضلة شيخة الشعلان، وألف شكر لك أستاذنا الفاضل المتألق دائما فايز السادة، وأحب أقول لكم اثنينكم أجمل بصمة في إذاعتنا الحبيبة إذاعة البحرين.
1: شو أقول عنه؟ والله عليك عيسى هجرس باختصار قلب نظيف، شخص أصيل وحقيقي لأبعد الحدود، وأخلاق أخلاق أخلاق لا تحكي مني لآخر يوم، أخلاق خرافية عند عيسى باختصار.
2: إذا سمحين لي أنا مو من حقي اليوم أتكلم، لأن لا برنامج برنامجك
1: أنت طول الوقت لك حق تتكلم،
2: بس يعني اللي كنت بقوله أنه لما اتصلت فيه على أساس المشاركة يعني أخلاق وذوق، أهلا الأستاذ، قلت له العفو أنت أستاذنا، شكرا على إتاحة الفرصة، قلت له شكرا لك أنت أن قبلت أن أشارك معك.
1: تعبك عيسى والله يتعبك،
2: ما يلحق.
1: إيه والله ما يلحق. إيه والله الله يعطي الصحة والعافية بارك فيه، كلام كبير والله، أتمنى أن أنا يعني أستحق ربعه.
2: تستهلين والله تستهلين. في ايضا احدى الزميلات في وزاره الاعلام لما عرفت ان انت بتكونين ضيفه لهم بصمه حبت تشارك معنا. اقول لك من ولا بتحكينها؟
1: خليني اسلم امسي. الو مساء الخير.
3: مساء الورد يا هلا بهالصوت.
1: الله عاد هذه لولو وهي لها من اسمها نصيب. هي لولو
3: حبيبتي والله، انت شيخه ولا من اسمك نصيب، وانت فعلا شيخه البنات وين ما كنتي حبيبتي، وشيخه الاعلاميات وين ما حضرتي
1: حبيبتنا دكتوره لولو بدلام.
3: مجروحه جدا يعني للامانه، شنو اقول، انت من الاعلاميات وانا يعني انا مو اقيم قامه مثلك، بس يعني للأمانة هذه رأيي كضيفة، أنا أستانس إذا شيخة تستضيفني وأتشجع، وكلها أقول لها شيخة في مذيع يرفع من مستوى الضيف، إذا كان مثقف إذا كان أسلوبه راقي فهو يرفع من الضيف. لا أنا أستانس، وفعلا أنا أستانس إذا أكون في حضرة أستاذة شيخة، ويعني أقول كلمة أستاذة وهي وأعني كل حرف فيها، هي فعلا مهندسة الكلمة، هي فعلا اللي تفرش لك الأرضية، إذا كنت ضيف تفرش لك الأرضية، هي الوحيدة اللي أنا ما أقدر أجاريها لغويا إذا نجلس على الهواء، تتفوق لي بمراحل وعندها حضور وعندها وضوح الرؤية.

0: وكل ذي الكلمات تطوعها كأنها يعني ما أعرف ما شاء الله عليك تبارك الله الله يحفظك، عندك قدرة غريبة وجميلة ورهيبة في صياغة الأسئلة. أعتقد أن هذه مثل ما قال أستاذ يوسف إلم من واحدة قارئة ومثقفة يعني وتفقه في كل العلوم، فإذا جات حاورتك في الاقتصاد فهي اقتصادية، إذا حاورتك في الصحة فهي طبيبة، إذا حاورتك في موضوع اجتماعي فهي اجتماعية. فعلا يعني ما شاء الله عليك كإعلامية، إعلامية متكاملة ناجحة، شفت برامجك في التلفزيون، شفتك مقدمة، شفتك في معدة برامج، شفتك تقدمي برامج إذاعية، وللأمانة أفخر إن عندنا في البحرين خامة مثلك، عسى الله يوفقك إن شاء الله يا ربي ومنها آمين. للأعلى.
1: والله يعني اتصالك ذي يعني كالماء الزلال يا لولو على قلبي، واحنا تونا قبل يومين كنا في الاستوديو لتقديم واعداد ندوه اذاعيه مشتركه مع اذاعه الكويت، وكانت ضيفتي الدكتوره لولو بدلامه. ولولو يعني عشان ما بطول ادري وايد في اتصالات، باختصار شعله من الحب وشعله من الطاقه الايجابيه.
2: نعم
1: كل الناس يعني لربما في موقف معين مثلا تقعد مع مجموعة من الناس تطرحون موضوع قضية، لربما هم، لربما مشكلة موجودة الآن على الساحة محليا أو حتى عالميا، يعني تلاقي كل الناس يقفون على شاطئ واحد ينظرون للموضوع بنظرة ما، وتلاقي لولو على الشاطئ الآخر عندها نظرتها وتقييم مختلف، ودائما في هذه الروح الحلوة الإيجابية فيها نور، يعني لولو فيها نور في كلامها.
2: سبحان الله، أخوه كذلك أيضا دائما صحيح؟ دائما الجانب يقدم إيجابي. الجانب الإيجابي
1: إيه نعم.
2: نعم دكتورة لولو شكرا لك دكتورة لولو على المداخلة، يمكن احنا ما عطيناش حقك في البرنامج عذرينا لان الاتصالات اللي تبي تشارك وهي شهادات شهادات لك.
1: خلينا نسمع
2: في اتصال اخير بناخذه من الزميل العزيز علي دعيج. حياك الله يا ابو عمار.
3: حياك الله، مساء الخير عليكم جميعا.
2: اهلا وسهلا.
3: مساء الخير على الزميله والاخت العزيزه شيخه شعلان زميله الدراسه وزميله العمل. مساء الخير عليك ابو فيصل صاحب الحضور الكبير والمذيع المتالق دائما. كنت وما زلت يا ابو فيصل.
1: الله يسلمك خليك. حياك الله يا ابو عمار.
3: الله يحييكم جميعا. اعذروني في الدقائق البسيطه، طبعا اختي شيخه الشعلان ما تكفيها دقيقه ولا دقيقتين ولا ثلاث، يعني لو انا بتكلم من الحين لبكره ما راح اخلص. لكن الانسانه هذه هي نتاج تجربه كبيره، تجربه عميقه، دراسه، حضور، ثقافه، وحسن تصرف، ودبلوماسية، وركز على الدبلوماسية. قليل في مجالنا الإعلامي بفيصل احنا هنشوف الإعلاميين متواجدين، يعني عندهم هذه السمات التواجد وعندهم الثقافة وعندهم الخبرة وعندهم المهنية، قليل نشوف ناس عندهم الدبلوماسية. وهني نقصد بالدبلوماسية الجانب الإيجابي، ما أقصد اللي هو الشخص اللي هو يمشي الكلام وينافق الجميع، لا مو بهذا الجانب. نعم. هي محشومة على هذه الأمور.
2: نعم.
3: ولكن الدبلوماسية هي اللي موجودة في شيخة الشعلان، واللي أنا دائما ما تلفت يعني نظري وانتباهي إنها هي تعرف تتعامل مع الجميع في كل المستويات الإدارية، تنزل لمن هم أقل منها ثقافة وعلم وأيضا حضور، وترتفع وتحترم وترتقي لمن هم أعلى منها. أنا متابع لها من

0: مو موجود أبو فيصل.
1: نعم
0: أبو فيصل، السنع احنا تعلمنا على السنع وتربينا على السنع في بيوتنا، وكلكم ما عليكم زود. قليل ما تجد السنع في الأخلاقيات الإعلامية والاحترام في الأخلاقيات الإعلامية،
1: لأنها طلعت من بيت يعرف الأسلوب، مثل ما ذكرت في البداية قالت أبونا عنده هذه الليبرالية والحرية لمدى بعيد، ولكن يبقى أن احنا مسلمين، أن احنا عندنا عاداتنا وتقاليدنا وأسلوبنا.
0: نعم. نعم هي مثقفة وهي صاحبة حضور. زين أتذكر أيام الجامعة طبعا كنت محظوظ أن التقيت معها في البكالوريوس والماجستير جامعة البحرين والجامعة الأهلية. البنت يعني مو طالبة جاية فقط تكتب ما يقوله الدكتور أو البروفيسور وتمشي، لها مداخلات ولها إضافات ولها يعني كلام ولها رأي. كنت جدا أسعد حقيقة، وهي إنسانة مجتهدة حقيقة ومتفوقة. عاد
2: أبو عمار قبل يعني كانوا في ناس يقولوا لي بس سكتي قربلت الدكتور بس خلينا نبي نمشي.
0: في وايد يعني أنت تعرفين أم يوسف، هذه الفئات الموجودة والشباب وذي اللي مساعية للي ما له بارض يحضر
1: اللي مستعيل يعني بعد عشان الوقت يعني. فاعذرني أبو عمار وشاكر لك هذه المداخلة.
2: والله أنا جداً لك. جدا شاكرة يا أبو عمار، تسلم. ونعتذر من كل الاتصالات.
1: كان البرنامج كان البرنامج ساعة ونص ليست ونص، ولكن تغيير وقت نشرات الأخبار إلى السادسة حرمنا من النص ساعة الثانية.
2: نعم.
1: المخرج خليل إبراهيم يقول في اتصالات كثيرة يعذروننا ما بنقدر ناخذهم. أنا أتمنى أن احنا قدرنا نعطيك جزء من حقك، ولو حقك أنه علينا كبير، وكان ودنا أن نعطيك أكثر، ولكن الوقت حد.
2: صحيح.
1: فعذرين إذا قصرنا في حقك، وشاكرين لك أنك قبلتي الدعوة أن تكونين ضيفة في لهم بصمة.
2: أنا قلت لك من قبل، أتذكر مرة سولفنا عن لهم بصمة، قلت لك أن أنا إذا راح أغبطك والله أتجاوز الغبطة إلى أن أنا بعيد الشر لا إن شاء الله لا أحسدك على برنامج هذا البرنامج.
1: هاي من ذوقك.
2: لأن هذا البرنامج يعني سوف يبقى في ذاكرة الإذاعة، وهو الترجمة الحقيقية لدور الإذاعة في الأرشفة، في التوثيق. أنت توثق لمرحلة مهمة من تاريخ البحرين، هذه المرحلة اللي نعيشها اليوم سوف تصبح ماضي في المستقبل بكل من كان فيها، بكل عطاءاتها.
1: صحيح.
2: فالإذاعة سوف تحفظ هذه الشخصيات، سوف توثق لها ولما قدمته لهذا الوطن، لهذا الأرض، وما قدمته للإنسانية بشكل عام. أنا فقط أريد أن يعني أدري أن الوقت يداركنا، هي بس كلمة. خليل شكرا لك، خليل مخرجنا، ترى هذه رفيق البرامج الحلوة ورفيق النتاجات الأجمل، وجائزة وإن شاء الله جوائز جاية. شكرا لكل فرد في إذاعة البحرين، أنا أتعلم منكم.
1: خدت جائزة معه؟
2: خدنا جائزة
1: عن أي برنامج؟
2: برنامج اسمه مصباح.
1: نعم.
2: كان يعني برنامج جميل تربوي ورائع. خذنا الجائزة الفضية في مهرجان الخليج. وإن شاء الله يعني الجوائز جاية إن شاء الله.
1: في مهرجان الخليج أيضا لهم بصمة، حاز على الجائزة. صحيح. الذهبية، وخليل مخرج الذهب.
2: أي والله، هو يعني حتى في بعيدا عن الإذاعة يعني خليل مكسب أخ وعزيز.
1: نعم صحيح.
2: وهذه اللي أنا بختم فيه، ترى البرامج تي وتروح، الفرص في أي عمل بتي وبتروح، المناصب بتي وبتروح، الفلوس تي وتروح، اللي يبقى لك سمعتك، اللي يبقى لك علاقاتك، يبقى لك محبة الناس لك. واليوم أعطيتوني طاقة حب خيالية، فشكرا جزيلا، ومرة أخرى شكرا لهم بصمة.
1: تستاهلين أكثر. شكرا للزميل العزيز الإعلامية المتميزة على قبولها الدعوة للمشاركة في برنامج لهم بصمة، وهي من الناس اللي لهم بصمة. وصلنا للختام، نلقاكم الأسبوع القادم.

كافة الاستعدادات لتوفير بيئة تعليمية مشجعة. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن العلاقات البحرينية البريطانية تواصل المضي قدما نحو آفاق أرحب، مستندة إلى أسس راسخة من الشراكات والاتفاقيات المشتركة. الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية تمضي قدما في تحقيق أهدافها، و42 مبادرة و70 مؤشرا لنقل المرأة من التمكين إلى الريادة. ومراكز الرعاية الصحية الأولية تعزز حضورها في صدارة المنظومة الصحية عبر 27 مركزا، من بينها 9 مراكز تعمل على مدار الساعة.

0: تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يوجه بإقامة يوم تعريفي في المدارس الحكومية لأولياء الأمور، ويكلف وزارة التربية باتخاذ كافة

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية. وفي بداية الاجتماع أعرب المجلس عن تهنئته بمناسبة اليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، مشيدا بما حققته المرأة البحرينية من منجزات ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبما تحظى به من دعم ومساندة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله. ثم أشاد المجلس بمدينة شباب 2030 التي تشرفت بزيارة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، منوها في هذا الصدد بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وبجهود سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في دعم وتطوير القطاعين الشبابي والرياضي. بعدها رفع المجلس أصدق التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على جلالته وأبناء مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات والأمن والسلام، داعيا إلى الاستلهام من هذه الذكرى العطرة معاني الرحمة والتسامح والاعتدال والوسطية في الدين الإسلامي الحنيف. بعد ذلك أشار المجلس إلى لقاء حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي تم خلاله استعراض العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون. ثم وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإقامة يوم تعريفي بكافة المدارس الحكومية لأولياء الأمور يقدم فيه أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس الحكومية شرحا عن العام الدراسي الجديد، وكلف سموه وزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الاستعدادات التي تكفل توفير بيئة تعليمية تشجع الطلبة على التفوق والتميز. كما تابع المجلس ما تم على صعيد تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالتحقيق في حادث الحريق المؤلم الذي وقع في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الرملي، معربا عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة المتوفين. وتابع المجلس ما تم من حيث التحقق من وضع الإجراءات والاشتراطات موضع التنفيذ بشكل ملزم لاتحادات الملاك في المباني السكنية وضمان الإسراع في تطبيق متطلبات السلامة. بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجنة التنسيقية واللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: حزمة من مشاريع القوانين ذات الأولوية في إطار مواكبة متطلبات التنمية لصالح المواطن، اتفاقية التجارة الحرة بين حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة

مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بشأن المقر بين حكومة مملكة البحرين وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أيوفي، مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية ووزارة خارجية جمهورية رومانيا بشأن المشاورات السياسية، مذكرة تفاهم بين كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين وجامعة البريمي في سلطنة عمان الشقيقة، ردود الحكومة على عدد من الاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب. كما استعرض المجلس ما يلي: الموضوعات المدرجة على مشروع جدول أعمال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 68 بعد 100، نتائج المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وتقديم الاستعراض الوطني الطوعي الثالث لمملكة البحرين حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، نتائج مدينة شباب 2030 وما تحقق من تطور مقارنة بالعام الماضي. ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي: نتائج المشاركة في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن حول الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين، نتائج زيارة معالي وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الصديقة إلى مملكة البحرين، نتائج المشاركة في أعمال المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، نتائج زيارة سعادة وزير الخارجية إلى المملكة المتحدة الصديقة، نتائج زيارة معالي وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة بدولة الكويت الشقيقة إلى مملكة البحرين، المشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات وزراء الدول الشقيقة والصديقة إلى مملكة البحرين خلال شهر سبتمبر 2026. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، السيد سايمون مارتن القائم بأعمال سفير المملكة المتحدة الصديقة لدى مملكة البحرين. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات البحرينية البريطانية تواصل المضي قدما نحو آفاق أرحب، مستندة إلى أسس راسخة من الشراكات والاتفاقيات المشتركة، ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز مسارات العمل والتنسيق المشترك والبناء على ما تحقق من تعاون مثمر في مختلف المجالات، إلى جانب العمل على خلق مزيد من الفرص المستقبلية التي تسهم بالأخذ بها نحو فضاءات أوسع بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة. كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري على الدور البارز لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية في إعداد الكفاءات الوطنية وإثراء خبراتها من خلال الاطلاع على التجارب والممارسات الحكومية المختلفة. جاء ذلك لدى لقاء سعادته منتسبي الدفعة 11 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية خلال زيارتهم الميدانية إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، حيث استعرض سعادة رئيس الجهاز الدور الذي يطلع به جهاز المساحة والتسجيل العقاري في تنظيم وتطوير أعمال المساحة والتسجيل العقاري وإدارة البيانات العقارية والمساحية والجيومكانية، وأهمية هذه البيانات في دعم العديد من الخدمات والمشاريع الحكومية، مشيرا إلى أهمية إتاحة المجال أمام الكوادر الحكومية للتعرف على تجارب واختصاصات الجهات المختلفة لما لذلك من دور في توسيع فهمهم لمنظومة العمل الحكومي وتعزيز

0: قدرتهم على الربط بين القطاعات والخدمات بما يدعم ثقافة العمل الحكومي المتكامل. من جانبهم أكد منتسبو الدفعة 11 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية أن الزيارة أسهمت في إثراء معارفهم حول قطاع المساحة والتسجيل العقاري ومراحل تطوره ودور البيانات والتقنيات الحديثة في دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية في مملكة البحرين. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، دشن جهاز المساحة والتسجيل العقاري الخدمة المطورة لطلب الاشتراك والاستعلام عن حالة الطلب في شبكة تحديد الموقع PRN. وفي هذا السياق أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني جهاز المساحة والتسجيل العقاري حلولاً رقمية مبتكرة تعزز رفع كفاءة إنجاز الخدمة وتبسط الإجراءات، موضحاً أهمية تطوير هذه الخدمة وهي تنطلق من الدور الحيوي الذي تؤديه شبكة تحديد المواقع في دعم الأعمال المساحية والهندسية والإنشائية والعقارية ومشاريع البنية التحتية في مملكة البحرين، لافتاً إلى أن الشبكة تضم أكثر من 300 حساب وسجلت منذ بداية عام 2026 نحو 36 ألف مرة استخدام بإجمالي تجاوز 22 ألف ساعة استخدام خلال النصف الأول من العام، مضيفا سعادته أن هذه المؤشرات تعزز أهمية مواصلة تطوير الخدمات المرتبطة بالشبكة وجعل الوصول إليها أكثر سرعة وسهولة بما يواكب احتياجات القطاعات المستفيدة. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس عيسى علي عبد الله مدير إدارة المسح الطبوغرافي بجهاز المساحة والتسجيل العقاري. نرحب بك مهندس عيسى. إذن كما بين الخبر أعلنتم عن تدشين الخدمة المطورة لطلب الاشتراك والاستعلام عن حالة الطلب في شبكة تحديد المواقع PRN. ما هي هذه الخدمة وما هي أهميتها؟
1: في البداية أشكركم على الاستضافة وإتاحة الفرصة لنا للتوضيح عن واحدة من أهم الخدمات الوطنية اللي تدعم العديد من القطاعات والمشاريع في المملكة. شبكة تحديد المواقع أو كما يطلق عليها Permanent Reference Network أو اختصاراً PRN هي شبكة وطنية متطورة الغرض منها توفير إحداثيات مكانية جغرافية بدقة عالية من خلال استقبال بيانات من أنظمة الأقمار الاصطناعية العالمية مثل نظام GPS وغيرها من الأنظمة. هذه البيانات موثوقة تعتمد عليها المملكة في العديد من الأعمال والمشاريع، وأيضا تعتمد عليها قطاعات حيوية مثل قطاع المساحة اللي يضم 18 مكتب متخصص وقطاعات الهندسة والإنشاء والمرافق العامة والبنية التحتية اللي بتكون البيانات متوفرة لهم بشكل فوري، وهذه طبعا بيكون لها مؤشر وأثر ملحوظ على تسريع إنجاز المعاملات المرتبطة بالبيانات. والشبكة أيضا تدعم مشاريع التحول الرقمي والمدن الذكية وتساعد في رفع دقة تنفيذ المشاريع الهندسية والعمرانية. وبالنسبة للمكاتب المساحية فعملية توفير البيانات بشكل فوري لهم يختصر عليهم وقت العمل الميداني ويساعد على تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمة.
0: نعم مهندس عيسى، ما الذي تغير في الخدمة بعد تطويرها؟ ما هو الأثر الذي سيلمسه المستفيد؟
1: قبل ما أبتدي في الإجابة على هذا السؤال أحب أشير إلى أن الإحصائيات المتوفرة عندنا بيّنت معدلات استخدام مرتفعة للشبكة خلال النصف الأول من هذا العام، فيوجد أكثر من 300 حساب نشط في قاعدة بيانات الجهاز وأكثر من 36 ألف عملية استخدام بإجمالي 22 ألف ساعة عمل، وهذا دليل يبين حجم الاعتماد على الشبكة. وأهم التغييرات اللي صارت بعد تطوير الخدمة هي تبسيط رحلة المستخدم وتسريعها بالكامل إلكترونيا، بحيث انخفضت مدة إنجاز الاشتراك من يومين عمل إلى يوم واحد فقط، وقلت مراحل التقديم والموافقات المطلوبة مع الاستغناء عن الحضور الشخصي، وأصبح بإمكان المستخدم الاستعلام عن حالة الطلب بشكل فوري من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز بدلا من التواصل باستخدام البريد الإلكتروني.
0: نعم المهندس عيسى علي عبد الله مدير

0: إدارة المسح الطبوغرافي بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، شكرا جزيلا لك. ترأست سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة الاجتماع الثالث لعام 2026 لفريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية. وخلال الاجتماع أكدت وزيرة الصحة أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الصحية وتعزيز البرامج الوقائية والتوعوية، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى الرعاية الصحية وجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، كما جرى استعراض مستجدات الخطط التشغيلية والبرامج الوقائية المعتمدة وما تحقق من تقدم في تنفيذ المبادرات ذات الصلة بمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية، إلى جانب مناقشة تقرير البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم وجهود التوعية المجتمعية بأهمية الفحص والكشف المبكر. كما ترأست سعادة وزيرة الصحة الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته. وأكدت الوزيرة أهمية تكثيف الجهود الوقائية والتوعوية والرقابية للحد من استهلاك التبغ بمختلف أنواعه ومنتجاته، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة. كما ناقش الاجتماع آلية تنفيذ الرقابة على الأسواق ضمن منظومة الرقابة متعددة الطبقات لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته. ثمن المواطنون المتضررون من الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين سرعة استجابة الجهات المعنية بإصلاح منازلهم وتعويضهم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
1: جلالة الملك ما قصر، الله يطول بعمره على الأضرار اللي صارتنا من العدوان الغاشم. الحمد لله كل شيء تمام، وإن شاء الله تكون فيكم الخير والبركة، والحكومة ما قصرت من رئاسة الوزراء إلى الوزارات المعنية.
2: إحنا اللي طلعنا من العدوان الإيراني، أنا وحدة انصبت، حتى أنا انصبت والبيت اتضرر واجد، لكن الله يخليه ويحفظه جلالة الملك مقصر، يعني عوضنا وسوى البيت، والمهندسين مقصروا، مسؤول وزارة الأشغال مقصروا ووزارة الأسكان مقصروا، حتى انتون يا تلفزيون البحرين بعد مقصرتون. الله يعطيكم الصحة والعافية، وإن شاء الله الله يحفظ الوطن والحكومة والشعب ويجعلها إن شاء الله آخر الأحزان والأضرار.
0: من التمكين إلى الريادة، تواصل المرأة البحرينية حضورها الفاعل في مسيرة التنمية بخطوات تتجه من ترسيخ المكتسبات إلى توسيع آفاق المشاركة والتأثير. وتأتي الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2025-2026 ب42 مبادرة و70 مؤشرا لتدعم هذا التوجه وتفتح مسارات جديدة نحو الريادة.
3: في مسيرة وطنية ممتدة لأكثر من عقدين، لم يعد حضور المرأة البحرينية يقاس بمجرد المشاركة، بل بما تحققه من أثر، وما تتبوأه من مواقع، وما تسهم به في صناعة المستقبل. ومن هذه الرؤية تأتي الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2025-2026 التي تضم 42 مبادرة و70 مؤشرا لقياس الأداء والأثر، موزعة على 4 مجالات رئيسية: استقرار الأسرة وصنع واتخاذ القرار والمشاركة الاقتصادية وجودة الحياة. وتعكس المؤشرات تنامي حضور المرأة البحرينية في مواقع العمل والتخصص وصنع القرار، إذ تشكل البحرينيات 60% من العاملين في القطاع الحكومي، و50% من شاغلي الوظائف التنفيذية، و64% من الوظائف التخصصية. وفي المقابل تواصل الخطة العمل على المجالات التي ما زالت تتطلب مزيدا من التمكين، بالتوازي مع فتح آفاق جديدة أمام المرأة، خصوصا في مواقع صنع القرار.

0: القرار ومجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، إلى جانب قطاعات المستقبل كالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني وعلوم الفضاء والطاقة المتجددة. كما تمتد المبادرات إلى استقرار الأسرة وجودة الحياة من خلال تعزيز خدمات الدعم والمساندة وافتتاح مكاتب لدعم المرأة البحرينية في مراكز التنمية الاجتماعية في المحافظات الأربع وتعزيز مشاركتها في المجال الرياضي. ومن التمكين إلى الريادة، تواصل المرأة البحرينية حضورها في مسيرة التنمية مستندة إلى مكتسبات راسخة وطموح يتجاوز حدود الحاضر نحو مجالات المستقبل.
1: تواصل مراكز الرعاية الصحية الأولية في مملكة البحرين حضورها في صدارة المنظومة الصحية عبر 27 مركزاً، من بينها 9 مراكز تعمل على مدار الساعة، إلى جانب توسع الخدمات الرقمية وتطبيق برامج نوعية تعزز جودة الرعاية واستمراريتها.
2: انطلاقا من رؤية وطنية ترتكز على تقديم خدمات صحية مستدامة وعالية الجودة، ترسخ مراكز الرعاية الصحية الأولية موقعها كخط الدفاع الأول للمنظومة الصحية عبر شبكة من الخدمات والبرامج المخصصة التي تجمع بين جودة الرعاية وسهولة الوصول واستمرارية المتابعة. ولدعم سرعة الاستجابة جاء مشروع التسيير الذاتي الذي أسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات ومنح المراكز مرونة أكبر في إدارة الموارد وفق احتياجات المستفيدين. ويبرز برنامج اختر طبيبك كأحد مخرجات المشروع بعد تطبيقه في جميع المراكز الصحية البالغ عددها 27 مركزاً، بما يدعم استمرارية الرعاية وبناء علاقة مستدامة بين الطبيب والمستفيد. ومع التوسع في البنية التحتية الصحية لمواكبة النمو السكاني والعمراني، تضم شبكة الرعاية حالياً 9 مراكز صحية تعمل على مدار الساعة لتسهيل الوصول إلى الخدمات في مختلف الأوقات. وفي مسار التحول الرقمي، تتجه المراكز إلى تطوير الخدمات الإلكترونية والأنظمة الذكية، فيما أسهمت المنظومة الإلكترونية في حجز المواعيد وإدارة قوائم الانتظار وتوفير نتائج الفحوصات والتقارير الطبية بصورة أسرع. وتعزز المراكز جانب الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بالتوازي مع تحديث نظام المواعيد وإدارة الطاقة الاستيعابية للعيادات وفق الاحتياجات الفعلية. ويشكل الكادر الوطني ركيزة أساسية في المنظومة، مع بلوغ نسبة البحرنة في وظائف مراكز الرعاية الصحية الأولية 100%، بما يدعم استدامة الخدمات الصحية وكفاءة تقديمها. وبتكامل التوسع في الخدمات والتحول الرقمي وبرامج الوقاية والكشف المبكر، تواصل مراكز الرعاية الصحية الأولية تطوير منظومة تستند إلى سهولة الوصول وجودة الخدمة واستمرارية الرعاية، مدعومة بكادر وطني مؤهل.
1: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية في باريس الحفل الختامي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026. كما شهد ولي العهد السعودي تتويج الرئيس الفرنسي لنادي أول جيمرز جلوبال بلقب كأس العالم للأندية الرياضية الإلكترونية 2026. ويأتي تشريف ولي العهد السعودي للبطولة امتدادا لدعمه الكبير والمستمر لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، كما يعكس عمق العلاقات السعودية الفرنسية في مختلف المجالات. التقى الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت في بكين وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، وجرى خلال اللقاء بحث لعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين وسبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بينهما في مختلف المجالات. كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك. هذا واستعرض الوزيران التطورات في

0: المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار. عقدت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ قرارات اللقاء التشاوري 19 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الدوري. وخلال الاجتماع اطلع الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس على آخر مستجدات أعمال اللجنة وما تبذله من جهود بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول الأعضاء لمتابعة سير تنفيذ القرارات، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق والمتابعة مع المعنيين في دول الأعضاء بما يسهم في ترجمة قرارات وتوجيهات قادة دول المجلس إلى نتائج ملموسة تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك. في اليمن تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام في الأسبوع الثالث من شهر أغسطس الجاري من انتزاع 1836 لغما في مختلف مناطق اليمن. وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مسام جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام ضمن مشروع يعزز سلامة المدنيين ويسهم في تمكين اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة. في ظل تطور أساليب التلاعب تتجدد التحذيرات من أساليب الاحتيال الإلكتروني والتي تتنوع بين الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية وغيرها من الوسائل بهدف الإيقاع بالضحايا وسرقة بياناتهم وأموالهم. وفي هذا الشأن أكدت الجهات المعنية ضرورة الرجوع إلى القنوات الرسمية وإتمام الإجراءات وعدم إجراء أي معاملة أو مدفوعات خارج القنوات للمنصات المعتمدة والحفاظ على المعلومات الشخصية.
1: أساليب متطورة وتلاعب بالحروف يمكن أن يستهدف أموالك وبياناتك الشخصية والمصرفية، هذا هو أسلوب الاحتيال الحديث. فبرسالة نصية أو مكالمة هاتفية تبدأ قصة احتيال لا تنتهي إلا بسرقة مبالغ مالية كبيرة أو تسريب المعلومات الشخصية والبنكية لأكثر من جهة احتيال. الجهات الحكومية في مملكة البحرين وبمختلف القطاعات حذرت من أساليب الاحتيال الإلكتروني وأكدت على ضرورة توخي الحذر والرجوع للقنوات الرسمية لإتمام الإجراءات وعدم إجراء أي معاملة أو مدفوعات خارج قنوات المنصات المعتمدة والحفاظ على المعلومات الشخصية، كما وشددت على ضرورة عدم فتح أي روابط مشبوهة وعدم مشاركة كلمات المرور الخاصة أو رموز التحقق والإبلاغ عن أي محاولة احتيال إلى الجهات المعنية. ولمواجهة الاحتيال بمختلف أشكاله هنالك قاعدة ذهبية مفادها أهمية عدم الاستعجال والتأكد والسؤال قبل اتخاذ أي خطوة والرجوع دائما إلى القنوات الرسمية وعدم اعتماد أي رسالة أو مكالمة هاتفية تدعي صفة رسمية، والتذكر بأن قنوات التواصل لجميع الجهات الخدمية في مملكة البحرين مفتوحة لأي استفسارات.
0: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد علي بشارة خبير في تقنية المعلومات والأمن السيبراني. إذن في ظل تزايد أساليب الاحتيال الإلكتروني وتطورها، كيف تصف الجهود التي تبذل للتصدي لهذه الجرائم وبهدف حماية الأفراد والمؤسسات من هذه المخاطر؟
2: طبعا في البداية لازم نلاحظ الاحتيال الإلكتروني اليوم تطور بشكل كبير جدا. المحتال الحين صار ما يعتمد على رسالة نصية اللي هو تكست مسج أو بريد إلكتروني، لكن صار يستخدم مكالمات الهاتفية ويتصل فيك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وحتى التطبيقات الاجتماعات المرئية مثل جوجل ميت وغيرها. الأخطر من هالشيء أنه صار ينتحل صفة بنوك وشركات كبرى، حتى جهات حكومية ما يتردد أنه ينتحل شخصيتها. الحين ظهرت بعد عندنا مشكلة تقنيات الذكاء الاصطناعي، صارت عمليات الاحتيال أكثر إقناع، صرت تشوف أشياء أنت ما تعرف هل هي حقيقة أو ما حقيقة، سواء كانت من خلال مثلا تقليد الأصوات أو إنشاء صور ومقاطع فيديو أو إعلانات حق جهات رسمية أنت تظن أنها هي شيء حقيقي لكن يصعب تمييزها عن الحقيقة. طبعا في البحرين في

0: مفهوم متكامل للتعامل مع التهديدات. يعني الجهات كلها قاعدة تبذل مجهود مشترك للتوعية للتحكم في الاحتيال وغيره. فمثلا عندنا وزارة الداخلية تلاحق قضايا الاحتيال الإلكتروني وتصدر بشكل مستمر تحذيرات حق المجتمع بطرق مختلفة، عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق الإذاعة والتلفزيون أو حتى جروبات واتساب مسويين خاصة للتحذير من الاحتيال. وعندنا بعد بنك البحرين المركزي أو مصرف البحرين المركزي، يعني تعاون مع البنوك يعزز الأنظمة الأمنية اللي عندها ويصدر تعليمات رقابية وينشر رسائل توعوية، وطبعا يفرض على البنوك والمؤسسات المصرفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد عمليات الاحتيال والحد منها. عندنا المركز الوطني للأمن السبراني بعد يقومون بجهود مشكورين عليها، تعزيز الوعي الأمن السبراني ونشر ممارسات الأمن حتى تدريب الأفراد داخل المؤسسات على الاستخدام الآمن للتكنولوجيا. طبعا عندنا اللي أقوله دائما أن حتى لو كانت عندنا أقوى الأنظمة التقنية، القرار الأخير بيد المستخدم. فأنت اللي بتعطي المحتال الـ OTP، أنت اللي بتعطي الأكسس على السيستم مالك. فمكافحة الاحتيال بالنسبة لي مسؤولية مشتركة بين الجهات والمؤسسات والإنسان نفسه، اللي هو الحلقة الأهم والهدف المفضل لدى المخترقين والمحتالين.
1: نعم سيد علي، كما تفضلتم فإن التوعية المجتمعية تمثل خط الدفاع الأول ضد هذا الاحتيال الإلكتروني. ما هي أبرز النصائح التي تريدون توجيهها للأفراد لتجنب الوقوع ضحية لهذه الأساليب؟
0: مثل ما ذكرت قبل شوي، التوعية طبعا هي الخط الأول، لأن أغلب عمليات الاحتيال ما تبدأ باختراق تقني، لكن يحاولون يخدعون إنسان لإعطائهم صلاحية الدخول. محتال يحاول يخليك تاخذ قرار سريع، أو يخوفك أو يغريك بربح مالي أو بصفقات أو الثراء السريع اللي قاعد نشوفه الحين، أو أن صفقات مثلا حتى شراء أشياء بسعر رخيص. وعندنا طبعا النصائح اللي أقولها، أول شيء من تيك رسالة أو طلب وقف وفكر قبل تطق أي رابط أو تحول أي مبلغ. ثاني شيء مهم جدا، لا تعطي الـ OTP مالك اللي هو رمز التحقق حق أي أحد، أو رقم بطاقتك البنكية. حتى البنك نفسه دائما يقول لك إحنا ما بنتصل ولا نطلب منك المعلومة، والمعلومة طبعا لا تعطيها ولا تدخلها في موقع أنت ما تثق فيه. ثالث شيء، إذا طلع لك اسم متصل على وسائل التواصل أو ميتينج ريكوست وكذا، أو حتى الشخص يقول لك أنا من الجهة الفلانية، لازم تتحقق وتتأكد. الجهة الفلانية يعرفون معلوماتك، ما بيطلبون منك معلومات المفروض ترى إنهم يعرفونها، إلا إذا أنت متصل يبون يتأكدون هذه أنت اللي طالب الخدمة أو لا. رابع شيء، المسجات اللي تجي لك تستعجلك او تخوفك، او في عروض شكلها احنا نقولها بالانجليزي تو جود تو بي ترو، يعني عرض لا يصدق. اذا عرض لا يصدق لا تصدقه. فهاي اللي اقول يعني بسهوله. وطبعا اختم بشيء بسيط، الحين احنا في عالم الذكاء الاصطناعي، مو بكل شيء نشوفه او نسمعه شرط انه يكون حقيقي. اخذ فتره بسيطه كم ثانيه قبل لا تطق على الرابط، قبل لا تطق شراء أو تحول مبلغ، هاي الثواني دي اللي بتاخذها بتحميك إن شاء الله من احتيال أو فقدان هويتك الرقمية أو غيره.
1: نعم السيد علي بشارة، خبير في تقنية المعلومات والأمن السبراني، شكرا جزيلا لك. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون مشروع الليوان في منطقة الهملة بالقرب من جسر الملك فهد، ويعتبر وجهة سياحية مميزة في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي. تم تصميم الليوان عشان يكون مشروع مفتوح متعدد الاستخدامات، واللي ميزة انه يمتد على مساحة خضراء بواجهة حضارية. ويضم المشروع عدد كبير من المطاعم والمقاهي المتنوعة، واللي توفر للزوار تجربة مختلفة في كل زيارة، وعدد من محلات بيع التجزئة وصالة سينما وسوبر ماركت كبير ونادي رياضي، إلى جانب أكبر مركز ترفيهي عائلي داخلي في مملكة البحرين، مركز يبيلة، واللي ضم أكثر من 150 لعبة عائلية ورياضية تفاعلية. ومؤخراً تم افتتاح عدد من المطاعم والمقاهي العالمية في مشروع الليوان. أما بالنسبة لأوقات الافتتاح والإغلاق فهي تختلف حسب المكان اللي بتتوجه له، سواء مطعم أو كافيه أو أي مكان ثاني. وعشان تعرف كل التفاصيل المتعلقة بالمحلات بتلقاها في الهايلايت على الحساب الرسمي لمشروع الليوان على الإنستغرام. مشروع الليوان كان وجهتنا اليوم على خريطة البحرين.

0: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم

0: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
1: أعزائي المستمعين، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، وأتمنى أن تجدون المتعة والفائدة. نتصفح معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، وفي الصفحة الأولى عندنا الآن مفردات من تقامن اللهجة، ووصلنا إلى حرف الحاء. حرف الحاء، أول حرف عندنا حاء أو حاء، هي في الواقع أداة زجر للحمار وأمر بالوقوف، عكسها بالضبط حج. كل لهجة عربية فيها من مفردات الزجر والحث على المشي والوقوف للحيوانات عامة الكثير الكثير. وما يعني عندنا حاء أداة زجر وأمر بالوقوف، ولكن في مصر الشقيقة هي أداة حث للمشي. على كل حال، الحيوان هو يتعود على ما تلقطه أذنه ويعرف الأمر بالتكرار، ومثل ما قالوا قبل التكرار يعلم الحمار، ثم لطفوها قالوا يعلم الشطار. وعندنا مفردة ثانية حاثج. الحاثج في الواقع صفة من صفات اللبن، يقول خوش لبن حاثج، هو الطعم بين الحموضة والملوحة الخفيفة، وهو طعم محبب. يغلب ظني أنها نحتت من حاذق الفصيحة، وأبدل الحرف القاف إلى جيم والذال إلى ثاء، صارت المفردة حاثج بدلا من حاذق. حاذق في اللغة الفصحى تعني الطعم الحراق، حرقة خفيفة كطعم الخل والخردل يطلقون عليه هذا الطعم حاذق. ونحن كنا في حاجة إلى مفردة نستخدمها حق هكذا نوع من الطعم اللي هو بين الحموضة والملوحة الخفيفة، اللي هو طعم المحبب الموجود في اللبن عادة، فلم نجد أفضل من مفردة حاذق ونحتناها وسويناها حاثج. المفردة اللي عقبها حارس. حارس يحارس يعني ينتظر، هذه عند أهل الريف، بحارسك يعني بان.

0: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير. فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير. تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير. إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة مملكة البحرين.
3: إذاعة البحرين.
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين.
5: إذاعة البحرين تقدم
9: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير،

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم يصلكم أثير إذاعة مملكة البحرين، حياكم الله معنا في هذه الحلقة من ضمن سلسلة حلقات نتابع فيها وإياكم ونتعرف على ملامح من ذاكرة إذاعة مملكة البحرين من خلال ما تحفظه ذاكرة ووجدان موظفيها ومنتسبيها طوال هذه السنوات. الله يعطيهم الصحة والعافية ويمد في أعمارهم ويرزقهم البركة إن شاء الله. معاهم أكيد بنرجع بذاكرة الزمن ونتعرف على مفاصل تاريخية مهمة ومحطات أثرت في هذا القطاع وفي هذا الجهاز ووسيلة الإعلام الرسمية وهي إذاعة مملكة البحرين، الوسيلة الأولى حتى قبل التلفزيون. إذاعة البحرين بكل ما فيها من عطاءات، بكل ما فيها من خبرات، وبكل ما قدمته من أرث عميق وكبير يشهد له القاصي والداني، وأيضا هي جزء أصيل من ذاكرة هذا الوطن وشاهد على العديد والعديد من الإنجازات التي تحققت طوال هذه السنوات، وأيضا تحفظ جزءا كبيرا من الإرث الإنساني والنتاج الإنساني للإنسان البحريني في مختلف المجالات، اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وموسيقية وحتى تاريخية وتراثية. ويحسب لصالح إذاعة مملكة البحرين الدور العظيم الذي قدمته للحفاظ على الموروث الشعبي البحريني من خلال عملية التوثيق التي تمت خلال هذه السنوات. وإذا قلنا أن لكل قطاع من القطاعات عصب مهم، أو لنقل عمود فقري، البنوك عمودها الفقري الأموال الفلوس، لربما الشركات عمودها الفقري المشاريع والمبادرات والأفكار، في الإذاعة وفي التلفزيون فالعمود الفقري هو المكتبة الإذاعية والمكتبة التلفزيونية. لماذا هي على هذه الدرجة من الأهمية؟ سوف نأتي على ذكر ذلك ونتعرف أكثر على دور المكتبة في الإذاعة وتحديدا إذاعة مملكة البحرين، وما تحويه من نفائس وما تحويه من أعمال عظيمة وجليلة، بل ويمكنني أن أذهب إلى أبعد من ذلك وأقول أعمال خالدة باقية ومستمرة، وفي كل مرة تظهر علينا عبر هذا الأثير ونسمعها ونستمتع بها ولها رونق متجدد في كل مرة. ضيفنا اليوم عاش في هذا الجو، وصراحة أنا أغبطه على وجوده في المكتبة لأسباب كثيرة. المكتبة تفتح لك أبواب وكأنك تعيش يعني بطريقة مختلفة، كأنك تعيش وسط الكتب. وضيفنا عاش في مكتبة إذاعة البحرين، وخلوني أعيد وأصحح لنفسي، هو ليس ضيف، هو من أهل الدار، وهو يعني نورنا وينورنا اليوم في إذاعة البحرين في الاستوديو. وسعيدين بوجودك معنا الأستاذ فيصل الرويعي أبو خليفة، وطبعا هو كان موظف في مكتبة الإذاعة لسنوات، وأكيد يعني في جعبته الكثير من الحديث والقصص. حياك الله يا أبو خليفة، وشكرا لتواجدك معنا في الاستوديو اليوم.
1: الله يسلمك وعافيك.
0: طيب طبعا احنا في البداية نبي نتعرف عليك ونعرف مستمعينا.
1: اي نعم.
0: ونقول فيصل الرويعي من مواليد 1948. طيب، وانت مثل ما قلت لي في دردشة قبل التسجيل، انت اساسا من الرفاع الشرقي.
1: من الرفاع الشرقي هناك. نعم. نعم. زيارة كنت اروح لهم في الاسبوع مرة واحدة.
0: اي بس قضيت حياتي كلها في ام الحسن.
1: في ام الحسن. ما خالك انتقل لرحمة الله. الله
0: الله يرحمه ويرحم موتانا موتى المسلمين ويدفع

0: عمرك يعطيك الصحة والعافية. كلمنا عن هذه الطفولة، عن يعني ذكرياتك ما بين الرفاع وما بين أم الحسام، وشلون كنت عايش في ذي الأجواء. أنت قلت لي يعني يعني حتى المبيت على السيام في الحوش.
1: إيه أنا قلت السيام لأن رحت عند أبوي، أروح له يوم الخميس العصر، وأبوت عنده اليوم الجمعة العصر، ويعطيني المكسوم وأروح.
0: ترجع أم الحسام.
1: أيوة أم الحسام.
0: شو اللي فرق عليك يعني ما بين أم الحسام، أو خلنا نقول شنو اللي كنت تشوفه وايد حلو في أم الحسام، وشنو بعد الشيء الثاني اللي يوحشك وتشتاق له في الرفاع؟
1: أم الحسام كنت على البحر، حنا قال على البحر. يعني بني من المدرسة سيد على بعد زبة البحر، سيد سمك، دي حياتي كلها البحر، في بحر.
0: أي ولعب يعني وناسة.
1: إيه كلها بحر في بحر ونستانس، يعني أيام حلوة كانت والله.
0: إنزين، وبعد ما تخرجت توظفت مباشرة ولا؟
1: رحت هذه وزارة الإعلام.
0: في وزارة الإعلام.
1: الإعلام رحت بس صدفة. واني هناك يعني اسمه محمد جابر نصاري الله يرحمه، كان هناك الشيخ محمد مبارك ذلينا الله طول عمره، وذي يعني قالوا لي في واحد اسمه عيسى لما اذاعت الاذاعه عن قوات الدفاع يبي يروح، فاختاروني انا، فنصحني محمد جابر نصاري ان شاء الله تبيض ويهنا وتكون زين. قلت له ان شاء الله من هاي العين لهاي العين ان شاء الله ابيض بيكم ان شاء الله. فرحت الاذاعه لان في هذه الفتره انا درست عند عبد الرسول التاجر تايب، صار لي شهرين ونجحت وعطاني الشهادة.
0: نعم.
1: فرحت هناك لإذاعة حطوني في المكتبة ما تلقاني، رحت هناك المكتبة تعجبت. 500 شريط شريط، وإذا الشريط يتلف والله شيء حق هذه ما مش كوبي خلاص، يعني المطربة هي الغنيتي خلاص نكنسلها
0: انتهت.
1: إيه ما عندي الكوبي، ما في عقب وين إحنا.
0: هذه سنة كم صار؟ في 68.
1: إيه 1968.
0: طيب.
1: إيه.
0: وانصدمت من فكرة إن إذا هذه النسخة انتهت أو تلفت خلاص راح اللي فيها.
1: راحت. وما نقدر نطلبها. إذا نطلبها ساعات نطلب أغاني من مصر.
0: إيه.
1: ما يحسبون يحسبون بالعملة الصعبة.
0: ايه.
1: فهالعملة العملة صعبة علينا إحنا، صعب صعب. فما نأخذ.
0: تكلفة عالية.
1: إيه لا بس يعني. كنت انا.
0: طيب شلون حليت المشكله؟ لقيت لها حل؟
1: انا حليت المشكله.
0: شلون؟
1: انا كنت ايام الاجازه اروح السوق.
0: إيه؟
1: اروح السوق المنامه مني مني مني، فعرفت في واحد عنده اسطوانات، دشيت له وتعرفت عليه شوي شوي قليل قليل، قلت له عندك كذي كذي، قال ايه عندي كل شيء اللي تبي هاللون. فتميت اتعامل وياه وودي تسجيلات الاسطوانه. أول ما في نايلون، لا اسطوانة غير كانت، تعرفين هذي أيام ما تنسي والله عظيم. كانت كده أجيب لهم. حتى مرة واحدة صار خذيت من عندهم مجموعة كبيرة. كنت بدل أروح وايا وديت البيت ولحفت وحطيت، تعرفين سووا البيت شافوها قاموا قطها في برا السكة.
0: ليش؟
1: ما يعرفون شو اللي فيه،
0: ما يعرفون قيمتها.
1: جات البلدية وخذت. حد أجيت عدانا قلت لهم حق الجماعة كذي كذي، قال انتهت وما نقصر عنك نعطيك قيمتها. رحت أشوف المحل، لا مامي وينهم؟ وين الأسطوانات هني؟ الجار الأسطوانات. قال إحنا شفنا هذه سلة وقطينا. شو ما سألوني تقطوني قطوا وخذوا البلدية. وأنا بروح أحن لذو حق زملائي وعدتهم مسلحي، شو أقول لهم؟
0: عوضت المادة ولا لا؟
1: إيه أقول إيش أقول لهم؟ أقول ما راح ذاك اليوم استحيت حكم
0: يوم يعني ثاني. مشروعك كله اخترب.
1: بيت الله يسلمك يوم ثاني. إيش فيك لا ساكت؟ قلت والله يا أخي عذروني.
0: إيه مالي وياه.
1: إيه البيت صرفه ولا شيء وأنا ما أدري عنه. راحوا وخذوا الاسطوانات في السلة وقطوه ويات البلدية وشولته. قال لا ما حل بعد معذوب عشان أسوي.
0: قدر الله ما شاء فعل.
1: شو اسوي انا؟ بسوي فيني مقلب.
0: هو مقلب
1: صح. مقلب ما ينسي. ما ينسي طول عمري والله اتذكره.
0: انت اول ما جيت الاذاعه اشتغلت مباشره في المكتبه.
1: سيد على طول في المكتبه.
0: طيب. اكيد عملك في المكتبه يختلف عن شغلك في وزاره الاعلام، احنا نتكلم عن يعني هي ما كانت وزاره الاعلام يمكن، أو بلا هي كان مسمها وزارة الإعلام، موجودة في مبنى دار الحكومة.
1: الحكومة
0: اللي كان مقر رئاسة الوزراء في الستينات في الثمانينات في السبعينات وحتى في الثمانينات.

0: أي.
1: طيب لما جيت الإذاعة وشفت المكتبة شنو اللي بهرك في الموضوع؟ يعني بس موضوع طبعا المكتبة تحوي كل شيء، تحوي البرامج الأغاني تسجيلات
0: شافيت يعني لازم نرجع من جديد، نسوي نظام من جديد.
1: شلون؟
0: اقترحت لهم يجيبوا لنا فايلات.
1: اي
0: فايلات.
1: أي.
0: وتم ان نصنف المطربين مثلا الف ام كلثوم وهاللون هاللون
1: على حسب الترتيب الابجدي،
0: حرف الفقير، المواج القنائيه غير الاصوات الشعبيه، خلينا لهم بروحهم اصوات شعبيه زويه ضاحك.
1: يعني انتم صنفتوا المواد او
0: إيه؟
1: خلينا نقول
0: إيه؟
1: بس الاغاني ولا حتى البرامج؟
0: اغاني مواد الدين. لا البرامج، لان البرامج تجينا جاهزه من ساعات تبادل بين دول الخليج.
1: نعم.
0: واكثر شيء برامج تجينا من مصر. مسلسلات ما شنو شنو.
1: إيه؟
0: بس اهم شيء كان عندنا الاغاني.
1: انزين والاغاني انتم كنتوا تصنفونها
0: إيه؟
1: على الاسماء ترتيب ابجدي
0: على إيه؟ على الاسماء
1: وبعدين حتى على نوع الفن، يعني الاصوات الشعبيه إيه؟ بروحها إيه؟ الاصوات
0: اي نعم
1: الطربيه بروحها
0: الاصوات الشعبيه بروحها إيه؟ المود الدينيه بروحها، اللي عن رمضان بروحها.
1: إيه؟
0: فتايا بالله شغل وايد. فيبولنا اوراق شوي ضخمه قليل، اسم المطرب والوقت والتاريخ متى انذاعت هاي الاغنيه متى هاللون.
1: يعني بديتوا عمليه مثل ما نقول
0: عمليه تنظيم جديد
1: تصنيف.
0: اي تصنيف جديد.
1: اذا هذه سنه كم بديتوا فيه؟
0: هذه يعني بعد يعني شو تقولين في 87 86 كذي، قبل التسعينات. فتمت انا اخذ هذين واطلع الاسامي واكتبهم، هدى سلطان هدى سلطان، اطلع فايل التاريخ شنو وهذه واطبعها واسوي نسختين. نسخه اسوي نسختين
1: عشان ما يضيع.
0: اي وكانت الاذاعه ما تفتح الصبح صح الساعه 4 للساعه 9.
1: اي البث ما كان 24 ساعه، البث كان تقريبا
0: ما وايد يعني من 4
1: 5 ساعات تقريبا. خمس ساعات.
0: ما في وايد هذه، ما في وقت، لان ارسال كيلوين ونص ما يخطي لي دول الخليج وصل في لا ضعيفة كان.
1: انزين وش اللي تغير بعدين عقب الثمانينات، خلينا نقول في التسعينات؟
0: شو اسمه تغير اشياء.
1: اي
0: يا اللي ذا القديم اللي فيه اليوم اسواق الجزيره.
1: اي
0: خذونا ونقلونا لدارة العمل، سوولنا استوديو مؤقتا.
1: استوديو مؤقت
0: عشان يكبرون هاي الاستوديو. إيه عشان يكبرونه. فرحنا هناك، رحنا هناك وقعدنا واشتغلنا وذي. بعدين جانا الناس بس ما يعني كنت زيارة كويتية. يعني الكويتية وايد ساعدتنا حتى في الشرطة ساعدتنا. ساعدت. إيه.
1: يعني نقدر نقول إن أنتوا خدتوا منهم مواد حق المكتبة.
0: عطونا أشطة جديدة تبرحنا. إذاعة الكويت تبرعت حق إذاعة البحرين أشياء جديدة، يعني أنواع بنص ساعة بربع ساعة بساعة. كلم شركة سوني شركة الشرطة
1: اللي إحنا تحكي عن زمان الريلات صح؟
0: أوكي. على زمن هذا أشرطة كبيرة.
1: إنزين
0: بساعة.
1: وشنو محتوى هذه الأشرطة؟ بس أغاني ولا كان فيها برامج بعد؟
0: لا في برامج من من من منهم من البرامج اللي الناجحة كانت نافذات على التاريخ.
1: طبعًا.
0: طيب برنامج وايد حلو، في معلومات زينة.
1: هذا البرنامج يعني إيه؟ ترى توني كنت أقول في المقدمة في إيه؟ برامج خالدة
0: إيه؟
1: يعني تسمعها اليوم عقب 10 سنين وعقب 20 سنة
0: بعد
1: تسمعها. ينفع ويصلح إيه؟ كل وقت
0: إيه؟
1: ونافذ على التاريخ يعتبر إيه؟ من أهم البرامج اللي أنتجتها إذاعة إيه؟ الكويت
0: إيه؟
1: نعم تقريبا يعني. تجاوز 1000 حلقة إذا ما خبضني يعني
0: ويصلح في ممثلين شخصيات وايد
1: نعم
0: مثل أشياء معلومات في تفيد الواحد يسمعها
1: على طريق إذاعة الكويت.
0: إذاعة الكويت لا إذاعة الكويت صدق أثبتت حق مساعدة لإذاعة البحرين.
1: نعم وعندها مواد مميزة.
0: إيه تشكر.
1: كنت أسمع وأنا صغيرة المسلسل الشهير أو البرنامج الشهير
0: إيه؟
1: وعند جهينة الخبر اليقين. وانا عن اخبار جهينة وانا طول يمكن تميت فترة طويلة من يوم وانا صغيرة لين كبرت مقلل اعدادي عبالي جهينة يعني بنية. بعدين يوم وصلت في الاعداد اكتشفت ان جهينة اسم لرجل
0: رجل
1: هذه من يعني اذاعة الكويت واذاعة البحرين.

0: طيب خلينا نتكلم عن الإنتاج في الإذاعة. أنت قلت في البداية أول ما انضميت لإذاعة البحرين واشتغلت في المكتبة ما كان في إنتاج برامج؟
1: لا ما كان،
0: كان قليل
1: كان
0: يعني.
1: كان في هذه الأستاذ أحمد يتيم. أحمد يتيم ساعات يكتب تمثيلية الأسبوع.
0: تمثيلية الأسبوع.
1: وعندهم مرحوم سعيد الحمد. نعم. مرحوم عاتق سعيد كانوا كليك يكتبون.
0: نعم.
1: يكتبون والناس هو يبون يعني يحبون يمثلون غيون.
0: هذه حق التمثيلية.
1: حق التمثيلية.
0: لأن أنا اللي عرفت أن في تمثيلية أسبوعية.
1: إيه.
0: وهي يعني مو مثلا قصص متواصلة. لا, لا, لا, لا كل أسبوع لا لا لا. قصة غير مختلفة.
1: إيه. حتى عندنا تمثيلية إذا ما إذا عندهم فراغ ربع ساعة والله شيء كله خلونه هكذا لغي يا ربه هكذا لغي يا ربه الناس تمللت قلت يا فيكم أنتم ما عندش لا تمثيلية من يقصر الوقت حط هكذا لغي يا ربه.
0: شنو هذه التمثيلية؟ شنو قصتها؟
1: ما أدري أكيد أنا غير أبدا تمثيلية دينية ما أدري شنو هي تمثيلية هذه ما صور مسجلينها يدعونها وقت الفراغ يحطونها هاي تمثيلية.
0: طيب
1: لك يا رب.
0: طيب هذا الإنتاج البرامج اللي نسمعه مثلا برامج الأستاذ حسن كمال، برامج الأستاذ بدرية، في برامج يعني إنتاج محلي، في برامج مثلا. بس متى بدا هذه النتاج؟ متى بدات فعلا الاذاعه تنتج برامجها؟ هل فتره عقب التسعينات؟
1: بعد التسعينات. بعد التسعينات اساس المرحوم سعيد الحمد تم يجيب المطربين.
0: سعيد الحمد الله يرحمه الكاتب
1: عبد الله ابو شيخه يوسف هذه ابو شقر مودمير علي خالد احمد خالد يسويهم جلسات شعبيه.
0: أيه؟
1: يطلق عليه البرنامج اسمه جلسات شعبية يسالف وياهم يسالف شلون هاللون عقب واحد عنده صوت بيغني بعد يغني يخلونه يعني فكان على البرنامج وايز ناجح.
0: طيب وبرامج الأستاذ حسن كمال بعد حسن كمال كان عنده بعد التوثيق وكان عنده برامج لها علاقة بالتراث والموروث الشعبي
1: مع الألغات مع الشعراء كان من ضمنهم أحمد حمر الخليفة.
0: نعم.
1: يحطون له قصائد وكان بعد عتيق سعيد بعد يشارك عتيق سعيد في مسلسلات.
0: نعم. جميل
1: مسلسلات وايد عنده عتيق سعيد تمثيليات وايد بس كل الأسامي أسامي مصرية كوثر لا نجوى لا ما أدري شنو ما يأخذ من هنا أسامي يعني مريم كذي لا كلها
0: يمكن الكتاب متأثرين بالثقافة
1: يمكن
0: المصرية
1: يمكن الثقافة المصرية يمكن إيه
0: حن أنت حن تلن يعني تروح حق جيل الستينات وجيل الخمسينات وحتى بداية السبعينات تشوف أساميهم اللي اسمه نبيل واللي اسمه وحيد واللي اسمها منى
1: وهذه
0: كلها على السينما الناس كانت تتأثر بالسينما
1: ونجوى وهدى
0: وفريد
1: فريد
0: كل الناس فريد على فريد الأطرش
1: سعيد الحمد أخته كله يعطونها أدوار الحزن كله
0: صوت حزين
1: كله صوت حزين أخت حسين الحمد الله يرحمها ويرحمه جميعا
0: آمين يا رب. طيب خلينا نتكلم عن نوع المواد اللي كان يعني خلينا نقول اللي تنتج في البحرين. أنت قلت إن البرامج هذه اللي كانوا يستوردونها مثلاً من جمهورية مصر أو برامج التبادل. لما بدأ يصير في إنتاج محلي واضح. شنو أكثر المواضيع اللي كانت تغطيها؟ خليك من التمثيليات لأن برجع لها أنا لأن الدراما الإذاعية شيء وايد مهم. لكن إحنا خلنا نتكلم عن البرامج. يعني برنامج الأستاذ سعيد الحمد لوحات جلسات شعبية. برنامج الأستاذ حسن كمال في لقاء مع كبار الشعراء
1: مع شعراء.
0: التسجيلات اللي صارت في إذاعة البحرين لكبار المطربين الشعبيين زويد وبطبانية ونهامة
1: علي خالد أحمد خالد
0: هذه كلها خلنا نقول في ذي الفترة كلمنا عن هذه البرامج وش كثر أثرت شلون تفاعلوا الناس معها.
1: الله يسلمك هاي البرامج اللي قلت عليها سوا سعيد الحمد كان اسمه يسوي لقاءات يوم في الاستوديو ويتكلمون ويسألهم وهذه ويختمها بصوت أو أغنية يعزف على العود ويغنيها واستمرت هذه على هذا المنوار استمرت لفترة طويلة استمرت وفي مستمعين يتصلون يقول لك خش برامج سوي مثل هالبرامج زين لنا يا سعودي. الله كتب ما يعقون يسوون أشياء زينة وتمثيليات يسوون يعني حق المستمع يسمع أن الإذاعة فيه ناس يشتغلون بخلاص ونيس.
0: جميل. إيه نعم. طيب بني حق الدراما الإذاعية
1: من؟
0: يعني أنت لما تشوف المسلسل في التلفزيون أو مثلا تحضر الفيلم في السينما يفرق عن لما تسمعه في الإذاعة. في الإذاعة أنا خيالي بيسوي لي صورة مختلفة خيالك أنت بيسوي لك صورة مختلفة. فالإذاعة فيها ميزة عن التلفزيون.
1: إيه طبعا
0: الإذاعة تعطي مجال للواحد أن يتخيل خيالك غير وخيالي غير. وأنا يمكن أصور الشخصيات اللي قاعدة أسمعها بصورة معينة وأنت تصورها بصورة مختلفة.
1: خير.
0: فش كثر تشوف أن من خلال عملك في المكتبة
1: مكتبة.
0: الدراما الإذاعية بالذات يعني الدراما البحرينية.
1: إيه.
0: أنت ما قاعد تسمع مثلا مسلسل وأكيد يعني كلهم كل التقدير والاحترام أنت لما تسمع مسلسل مصري أو مسلسل أردني أو لكن لما تسمع مسلسل بحريني من نفس البيئة من نفس اللهجة شون تحس الناس تفاعلت معه؟
1: وايد فعلون خصوصا الكويتيين يحبون اللهجة البحرينية وايد وايد يحبونها وايد.
0: زي هل في تبادل مثلا يعني حين تقلت ان الوفد الكويتي لما وصل البحرين استفدتوا من هذه الزيارة وصار في مثل ما نقول مثل التغذية يعني هم عطونا برامج وساهموا في أنهم يثرون إذا مكتبتنا الإذاعية ببرامج كويتية. زي هل صار العكس لما صار في إنتاج بحريني؟
1: لا هم يحبون التمثيليات
0: تمثيليات بحرينية
1: يعشقون اللهجة البحرينية ما يقول له كلها تمثيليات يعطون
0: يعني في تواصل ما بينكم حق ان مثل ما نقول تبادلون هذه المواد؟
1: اي في في في اي نعم اي في انتاج في انتاج في.
0: طيب
1: اي نعم.
0: انت بالنسبه لك شنو اكثر مسلسل يعني سمعته في الاذاعه وللحين تذكره
1: الاذاعه؟ والله شو
0: مسلسل يعني ما يروح من بالك.
1: انا احب والله اسمه مسلسل أو برنامج اللي قدمه سعيد هذه اللي أصوات شعبية هذه بار الشعب يحبه أنا إيه أحبه هذا أحبه أسمعه هذا أحبه بس هذا اللي أحبه.
0: شكلك تحب الأشياء الشعبية
1: الأصوات
0: تحب الأصوات
1: محمد بن فارس وضاحي
0: محمد بن فارس. بس أعتقد إنه إحنا ما عندنا تسجيلات حق محمد بن فارس ولا
1: محمد بن فارس
0: ما له تسجيلات صح؟
1: في اسطوانات عندنا
0: في؟
1: اي في اسطوانات اصدرت فيه
0: بس
1: عندنا اسطوانة قار ما في نايلون نايلون قليل اول الشركات كلها اول اسطوانة كلها قار يسجلون في سوريا او في العراق
0: او في العراق في البصرة
1: يسجلون.
0: نعم زين حتى في موضوع التوثيق انا اعتقد انه بحكم ان محمد زويدي عقبهم يعني في العمر مثل ما نقول هو أصغر وهو لحق على الإذاعة والتسجيل
1: لحق
0: فصار أكثر تسجيلات الأغاني الشعبية وتحديدا الأصوات حق محمد زويد مع أن يقولون أهل الفن والطرب أن يعني تأثير ضاحي بن وليد ومحمد بن فارس هو المؤسس بس ما حصل توثيق لأنهم يعني ما مداهم مثل ما نقول العمر ولا الحقة وأنهم يكونوا موجودين وقت التسجيل
1: وكان ممنوع عليهم فهم كانوا يسجلون بعد ما تنام الناس في الليل عندهم مكان مكان يروحون هنا يسمعون فيه كلهم
0: إيه فبس ما سجلوا في الإذاعة
1: إيه وكان في ميزة بين محمد فارس وضاحي
0: إيه
1: عندهم واحد صبي يروح يجلس يقول إيش قلنا محمد فارس اليوم أصوات كذي يروح ينقله على حق ضاحي ومحمد فارس بعد يسوي نفس الشيء ضاحي بقوله شغلني قال ولا قلنا كذي الصوت هلون يعني كان بينهم فيها
0: منافسة
1: إيه كان بينهم
0: أنزين نرجع للدراما الإذاعية أو للتمثيليات ليه قبل خلينا نقول يعني لما بدأت تنتعش عملية الإنتاج صار في أعمال بحرينية أنا أذكر إن إحنا لما كنا نطوف في الإذاعة قبل عمليات التعديل والتطوير في الديكور كنا نشوف جوائز وايد يعني جوائز مشاركات في المهرجانات فضية وذهبية وبرونزية يعني عدد كبير

0: مهول من الجوائز. فكلمنا عن البرامج هذه اللي تشارك في المسابقات، شلون كانوا يختارونها، على اي اساس
1: البرامج اللي كانت تبغى حق هذه الدول العربيه اللي يجون يحضرون هذه المهرجانات؟
0: نعم،
1: يكلفون المخرج ان عندك معد يعيد تسمى تمثيليه، والله تمثيليه
0: او برنامج
1: اسمه، يختارون الشخصيات اللي بتقوم بها الدور ويمثلونه ويسلونه، وبعدين يسمعونه قبل في لجنه تسمع. اذا شافوا
0: اللجنه مكونه من من فيها اللجنه
1: هذه؟ كان اول اسمه يا ربي مرحوم في ساعه اسماعيل عصفور كان موجود في الزمن، كان موجود اسماعيل عبد الواحد الرويش الله يعطي الصحه وطلعت العمر. فكان هذا يعني لازم لأنه خبرة، وراحوا القاهرة ودرسوا وهذين على حسب الوزارة.
0: نعم، فكانت البرامج قبل أن يتم اللي بتشارك في المهرجانات،
1: إيه نعم،
0: قبل يرسلونها لازم تمر على لجنة،
1: إيه لازم
0: تتأكد منها، إيه تصير عملية تقييم يعني.
1: إيه
0: تمام، حلو.
1: إيه كان في عبد الرحمن عبد الله، الله يرحمه، عبد الرحمن عبد الله،
0: إيه الله يرحمه،
1: حسن كمال،
0: حسن كمال طبعا، الله يعطي الصحة والعافية،
1: يعطيهم الصحة واللي توفوا الله يرحمهم،
0: الله يرحمهم ويحسن إليهم إن شاء الله. خلينا نتكلم الآن عن الأشرطة باعتبار أنها هي المادة الرئيسية في المكتبة، كل هذه المواد، كل هذه البرامج والتمثيليات والأغاني والتواشيح وكل الأشياء اللي عندكم في المكتبة على أشرطة.
1: أشرطة.
0: طيب، فخلنا نتكلم عن تطور المكتبة الإذاعية. أنت لما وصلت كانت الأشرطة أو كانت المواد على اسطوانات أو كانت على ريلات؟
1: كل أشرطة ما في اسطوانات، ما في
0: الأسطوانات ما كانت موجودة، لا لا لا. أنت كنت تبحث عنها عشان تحصل المواد اللي مو موجودة.
1: أيه.
0: طيب، أني حق موضوع الأشرطة، تكلمنا عن حجمها، المادة المصنوعة منها، يعني أنا أبيك بخليفة الجيل الجديد اللي يشوفنا ويسمعنا اليوم، أيه اللي ما يعرفون يعني شنو، حتى لو ترويهم كاسة يقولوا لك شنو هذه. أيه، فما بالك بالأشرطة.
1: الأشرطة.
0: فخلنا نشرح لهم شكلها، حجمها، أرقامها، تصنيفها، من وين كنتوا تجيبونها؟
1: الأشرطة كانت اسمها حوالي ثلاث أنواع، أربعة أنواع. في بساعة.
0: بساعة.
1: بساعة أكبر. بنص ساعة، وفي بو 20 دقيقة.
0: أي.
1: وفي بو 15 دقيقة.
0: تمام.
1: حسب إذا عندنا
0: يعني حسب المدة، حجم الأشرطة على مدتها.
1: تمام. إذا عندنا مثلا أغنية حق السيدة مكلفهم حفلة، إيه
0: لا لا
1: تبي لك تبي لي ساعة نستعمل الشريط الأكبر.
0: أي.
1: حق برامج ربع ساعة، ما ربع ساعة،
0: أي
1: نستعملهم ب 20 دقيقة عشان يصير في فراغ شوي قليل.
0: نعم.
1: وفي شريط بعد أصغر حق أشياء 5 دقائق 7 دقائق مدة الأغنية والله شيء.
0: نعم.
1: أي.
0: طيب، شلون كنتوا تستخدمونها؟ يعني الحين هذه الأشرطة أنت شرحت لنا مصنوعة من أي مادة، شنو المادة اللي مصنوع منها الشريط؟
1: هذه الشريط نعطيه رقم الشريط، أغنية والله توشيح أو أشياء دينية أو أغنية عن العيد، أغنية والله شيء،
0: أي
1: نحط عليه رقم. هاي مثلا نقول خلنا نعطيه رقم 7.
0: إيه بس أنت عندك تصنيف، تعرف 7 شنو فيه؟
1: إيه 7 أفتحه ونأخذ كارت ونطبع المواد، نطبع المواد ونخليهم في الشريط.
0: فأنت تعرف محتوى الشريط؟
1: إيه.
0: من البطاقة اللي فيه؟
1: اللي فيه.
0: بس هو الشريط له رقم.
1: ذا رقم.
0: إيه.
1: ونسوي لهم فايل. إيه. خاص لهم. سيدا نرجع حق الفايل، مطرب كسيد شذي هاللون.
0: يعني حين أنا لويتك وقلت لك مثلا أنا أبي مثلا خلنا نقول فريد الأطرش يا زهرة في خيالي، فشلون تطلع ليها؟
1: أنا حافظة يا زهرة في خيالي.
0: أنت حافظة
1: 326.
0: هاي رقم الشريط.
1: رقم الشريط.
0: إنزين.
1: إيه.
0: فأنت تروحون حق رقم الشريط.
1: 6 دقائق و30 ثانية.
0: ما شاء الله. إيه. ما شاء الله. إيه. الله يعطيك الصحة.
1: الله يسلمك. إيه.
0: فأنت ترجع حق الشريط وتلاقي فيه المادة.
1: إيه. على طول ما بروح أفتح الفايل وهذه، لا إذا يواني بسرعة يبون. محتاجين اغنيه في وقت ضايع.
0: أيه.
1: يعني عندهم مده. سيده تم فايلاتها ان شاء الله اطلع الشريط 326. تفضلوا.
0: زي كان في فترات انا اعتقد في الاذاعه اذا تصلح لي، يعني مثلا يعرفون الناس ان من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه فريد، من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه ام كلثوم، الحزه عبد الحليم. ف تذكر ذي الاوقات
1: عندنا مثلا اصوات شعبيه حق زويد الساعه 1 يخلونهم
0: في اي يوم؟ كل يوم.

0: لا لا في الأسبوع مرة.
1: إيه.
0: أسبوع مرة خليه يوم الجمعة. إجازة عندهم الناس يسمعون.
1: الساعة واحدة الظهر ولا في الليل؟
0: لا الظهر الساعة واحدة.
1: الظهر.
0: قبل النشرة.
1: قبل النشرة. إنزين.
0: وعندنا مثلاً سارة حق أم كلثوم.
1: إيه.
0: نخليه في الليل.
1: عادة أم كلثوم حفلتها الخميس.
0: في حفلة وايد.
1: فهل أنتوا كنتوا تخلونها كل خميس ولا؟ تخلونها في الليل.
0: من؟
1: أم كلثوم في الليل.
0: شيء أم كلثوم.
1: سهرة يعني.
0: ها؟
1: سهرة.
0: سهرة أم كلثوم خلي بروحها خاصة. خاصة. نخليها تبتدي مثلا من 10 ل 12
1: تمام
0: عقي مسهرني وهي الاشياء الحلوه هذه رباعيات الخيام
1: جميل
0: اي
1: والناس التريا ذي الوقت يعني حافظين هم عارفين ان هالوقت هذه السهره
0: الكلثوميه
1: نعرف ان هالحزه بنسمع اصوات زويه
0: الجمهوري يترقب هذا الشيء ويعرف يعني عارف اللي سماعين يسمعون يحبون الفن المصري وهي اغاني السيده ام كلثوم
1: نعم.
0: يعرفون الوقت
1: اكيد إيه. طيب نرجع للأشرطة مرة ثانية.
0: إيه.
1: إنزين تطور الموضوع طبعًا والتكنولوجيا تطورت.
0: إيه.
1: شلون زين كنتوا تسجلون؟
0: ثم نسجل الله سمعش على سي دي.
1: على سيديات.
0: نحول
1: الريلات.
0: الريل بكرة
1: إيه؟
0: إلى سي دي. كنت أنا أحولهم وأكتب عليهم.
1: عشان إن أنت تحفظ المادة.
0: تحفظ المادة. بس شنو عيب السي دي؟
1: شنو عيبه؟
0: عيب السي دي الله يسلمك ما تخلينا يتعرض للرطوبة.
1: يخترب.
0: يخترب. إذا اخترب بس لازم تقطه ما في فايدة ما نستفيد منه فنحافظ عليه قد ما نستطيع نحافظ عليه.
1: طيب كنت حريص أنت على موضوع الباك اب يعني أنت يهمك وايد إنه يكون في عندك نسختين أو عندك لأن حتى لما ذكرت موضوع التصنيف
0: إيه؟
1: ولما طلبت الفايلات وبغيت إنه يصير في عملية تصنيف قلت لي إن أنت كله تسوي نسختين
0: كله بروح اشتغلت بروح كله بروح أنا فيه أسويهم
1: إيه بس أنت همك نسختين لازم عندك نسختين
0: نسختين
1: إيه شلون كنتوا تحافظون على المواد هل هذه مثلا في لها نسخة أخرى إحنا هذه المكتبة يعني كنتوا البرنامج اللي عندكم
0: إيه؟
1: تسوون له كوبي في له نسخة
0: أول ما كان بعد المحنين نتبي نسوي كوبي يعني هاي المطرب هاي الاغنيه نسوي ماستر لها ونخليه بروحها في حجر بروحها
1: إيه اسمها الماستر
0: اي خليه بروحه
1: واللي تشغلونه الكوبي من الماستر
0: اي هذاك الاصل يصير
1: إيه.
0: صار شيء والله شيء رجعنا للاصل ونعطيه رقم غير رقم غير مو رقم مثل مال المكتبه لا غير رقم
1: جميل
0: 10,000 في ذا اللون 13,000 كذي كذي إحنا وصلنا للمكتبة الحين أزيد من 40,000 شريط في المكتبة من الأغاني ومن البرامج الموجودة إيه أزيد من 40,000
1: وكل هذه تصنيف يدوي صار كنتوا تكتبون
0: يعني الأصل عندنا دفاتر هذه بالخليج بروحه مال الدول هذه مصر وذلين لبنان العراق وسوريا يبروحون نطالع لا يفتح ونطالع شنو اللي تبيك موجود
1: إذا هل كان في برامج للأسرة للأطفال؟
0: في هذاك محلي كانت بدري عبد اللطيف
1: اللي هو برنامج عالم الأسرة.
0: عالم الأسرة وركن الأطفال كان بعد زين ناجح هاي البرامج هاي نجح بعدين هي تقاعدت.
1: يعني برنامج عالم الأسرة ترى استمر له إذا ما خانتني الذاكرة فوق 25 سنة.
0: إيه وايد.
1: يعني هذا البرنامج ربى أجيال. أو خلنا نقول ربط الأجيال وهي تسمعها وبعد عندك برنامج صباح الخير يا بحرين هذا البرنامج بعد
0: صباح الخير يفترك ذيش الكاتبة السورية الله نسيت اسمها والله هي اللي هذه اخترحت عليهم يسوون هالنوع
1: من هي من هي كاتبة سورية اقترحت على الإدارة يعني
0: قالت ليش ما سوينا برنامج صباح الخير سووا صباح الخير أول كان يسوون على الهواء بعدين على الهواء ذي فتهم ويسجلون على شرطة على شرطة
1: كان البرنامج مسجل يعني مو على الهواء
0: لا أول كان على الهواء بدوي ما أدري يعني يقولي ممكن تطلع كلمة شيء الضر شيء والله شيء والله فقول أحسن شيء على شرطة فيسجلون نعطيهم شريطين شريطين بساعة شريط نص ساعة ونص ساعة ويذعونه
1: ويسجلونه قبل
0: إيه بس بس بس بس في لقاءات على الهواء يخلونه
1: إيه.
0: مثل لقاء مع دكتور والله شيء كذي هاللون إيه. يخلونه بس يكون شديدين حرصين
1: أول ما دخلت وتوظفت في الإذاعة
0: إيه.
1: كلمنا عن اللي كانوا موجودين، من كان المدير، من كان المسؤولين في ذاك الوقت.

0: كان إبراهيم كنون المدير،
1: نعم،
0: ومساعده أحمد سليمان، والزميل سعيد الحميد الله يرحمه، وعبد الرحمن عبد الله، وحسن كمان، وعتيق سعيد، هاي كلهم موجودين كانوا. أي نعم،
1: كان الكل يسوي كل شيء، يعني المعد ومقدم وممكن يخرج وممكن
0: عبد الرحمن كان يخرج يسجل، عبد الرحمن وعتيق يكتب أغاني، يكتب مسلسلات هذه،
1: وكان يقدم برامج بعد، صح؟
0: من
1: عتيق سعيد
0: يكتب تمثيليات، يكتب وكل شخصيات كلها أسامي مصرية، مالي معجب في مصر، ما أدري، كلها مصرية، هدى ونجوى.
1: بالنسبة لزميلات العمل من تذكر ما كان؟
0: كانت اللي تقوم بالتمثيليات أكثر شيء كلها أمينة حسن، على طول عمرها أمينة حسن،
1: إيه أكيد،
0: وخد سعيد الحمد لطيفة،
1: اي نوجه لها تحية والله يرحم الأستاذة لطيفة. طيب شلون كانت بيئة العمل؟ شلون كانت أجواءكم في الشغل هني في الإذاعة؟ خلينا نعيش معاكم في جوكم في ذاك الوقت.
0: ذاك الجو كان الباب يم الباب، أسلم على ذي وهاي أسلم، وقلوب نظيفة والله العظيم، وتعاون وايد فيه، والعدد قليل كان أول، قليل العدد،
1: ولكن
0: عزيزة مال الأخبار، أي مال الاستوديو مال البث وذي، والمكتبة يمهم، اي شيء يبون بسرعه، يبون اغنيه احتياط، ما راح حق الفايل، انا شيل اطلع لهم الاغنيه يبونها. 404
1: الناس يعني كانوا متحابين، الناس كانوا يساعدون بعض،
0: وايد وايد وايد في تجانس، وايد وايد وتعاون وايد، والعدد قليل كان، وايد قليل قد اليد، ما في وايد،
1: بس رغم ذلك انجزوا، قدموا اعمال عظيمه،
0: ايه،
1: و يعني أسسوا لإعلام راقي ومحترم.
0: إيه نعم، إيه نعم.
1: وإذاعة البحرين كانت سمعتها معروفة، والناس يعني ولا تزال يعني، وهي طبعا من أقدم الإذاعات في الخليج.
0: إيه نعم،
1: نعم. طيب بعد هذا المشوار وهذا العمر، أكيد ذاكرتك تحمل العديد من المواقف، الذكريات، يمكن حتى المقالب، يمكن مواقف مثلا محرجة، مواقف ما شيء ما تنسى.
0: لا،
1: بس خلنا نقول ونحاول إن إحنا بعد ما دام ذكرنا المسؤولين في الإذاعة في ذاك الوقت، من كان معاك يعني رفقاء الدرب على قولتهم، الأصحاب اللي تموا معاك في المكتبة
0: قبل ما انتقلنا في الإذاعة؟ كان الله يرحمه إبراهيم كانو يعرف إبراهيم مصطفى، لأنه كان مدرس وعنده هواي يسجل، فياب عندنا، ياب هذه وياب المذيع الثاني أحمد حسين، يابهم هذه مذيع حق الإذاعة، وهذه إبراهيم مصطفى حق المكتبة، حق ينسقها عادل أكثر مني. أي.
1: جميل. ومن كان بعد معاكم من الموظفين أو الموظفات؟
0: بدرية كمال،
1: بدرية كمال،
0: ومريم موسى،
1: مريم
0: ولطيف زويد، وسهام خليفة،
1: ونيل العامر،
0: ومحمد صالح، ونيل العامر، كلنا عائلة واحدة ومتعاونين، ما قط أبدا زعلنا أبدا، كلنا متعاونين،
1: مع أن عملكم وايد في يعني عمل دقيق ومثل ما نقول يستهلك من وقتك يعني، وانت تسمع وانت تنسخ وانت، فكان العمل مثل ما نقول بيئة العمل حلوة
0: حلوة حلوة، هم في في في في حجرة واحدة، والبحر في حجرة، وقسمنا الفايلان قلت اثنين، ففي فايل هنا وفايل عنده هناك، ما يجون أبدا، الشغل يشتغلون.
1: جميل.
0: والشغل ماشي والله، ماشي ماشي.
1: من زين، شنو تذكر من ذيك الأيام، موقف ما تنسى؟
0: في كان سسمة ساعتي ساعة روح يسجل، وابراهيم حبيب المطرب الحبيب،
1: نعم،
0: كان يجي هو اللي عند البرنامج، يعد البرنامج ويجيب لي، انا طبعا بسرعه، عشان شنو؟ عشان اطلع الاشرطه عشان اللي يذعون اليوم.
1: إيه قصدك حق البرنامج البث يعني؟
0: البث، إيه، البرنامج اليومي، ايه، من الساعه 4 للساعه 9،
1: اي
0: هذه، وهي ساعه يسافر يروح يسجل اغاني، يروح الكويت يروح مصر يسجل،
1: اي
0: من محله ما حد، فأنا قد ساعتها أسوي البرنامج وأعد البرنامج وأطبعه وأطلع على شرطها لهم بارزة،
1: حق فقرات البث الإذاعي في فترة البث اللي هي من 4
0: لتسع، من 4 لتسع بس.
1: طيب أنت لما دخلت الإذاعة حسب ما قلت لي أن اكتشفت أن هذه الأشرطة الموجودة لو هي عددها متواضع ما له نسخة،
0: ما لا نسخ أصلية،
1: ما في نسخ،
0: أي شيء يتلف خلاص، ما في ما
1: طيب بس. أنت شنو الـ مثل ما نقول المهمة اللي

0: أنت توليتها علشان تحافظ على هذه الأشرطة، وبديت تفكر في عملية أن يكون في عندك ماستر، يعني شريط الماستر
1: غير الكوبي،
0: غير الكوبي اللي أنتوا تشغلونه في الاستوديو. شو اللي صار؟
1: صار أنا رحت حق اسمه وزارة الإعلام وكلمتهم، وكلمت محمد غلوم، قلت له ترى كذي كذي كذي كذي، قال إحنا خصصنا لكم كل شهر نعطيكم بس كرتون واحد، كرتون واحد شريط، وهي الكرتون فيه 12 شريط، فحنا نحاول قد ما نستطيع نسجل أي شيء، أي شيء مهم يحبونه نسجل عليه، أغاني، برامج، شيء. يعني ما أدري قلنا له يعني كرتون حق شهر، يعني ما قال ميزانيتكم محدودة، ميزانية لحق الإذاعة محدودة لكم، ما تزيد ولا تنقص بس هذا.
0: وأنت كنت تحس إن الحاجة للأشرطة أكبر من هذه مثل ما نقول المسموح به أو اللي يوصلكم، لأن النتاج أكثر، ولأن أنتوا تحتاجون تسجلون أشرطة ما في
1: أكثر. إيه
0: طيب، شنو سويت أنت؟ شلون حليت الموضوع؟
1: سوينا بعد تموا يسجلون الشريط على وجهين، وجهين عشان يستغلون الوقت، لأن هذه أبونا شهر، فالشريط بساعة سجل كامل، عقب تقلبت قال يعني نص مني تسجيل ونص الثاني بعد تسجيل، فيصير تو فيس، مثل في جاء واحد فيس واحد.
0: إيه إنزين، كلمنا عن هذه الأشرطة، حجمها، شكلها.
1: أحسن ماركة أشرطة البسف، البسف
0: باسف
1: أحمر،
0: البسف
1: هذه يعيش 15 سنة 20 سنة الصوت ما يتغير.
0: جميل. والأحجام قلت لي ساعة ونص،
1: في ساعة ونص ساعة وربع ساعة، وفي 20 دقيقة بعد.
0: جميل. طيب، أنت قلت لي إن في البداية أنتوا كلكم كنتوا في مكان واحد، وبعدين صار عندك مكتب خاص عشان تركز موضوع التسجيل. طيب، هل مثلا بعدين لما تطور العمل صار كل واحد ماسك مثلا تخصص معين، بحيث ان هذا الموظف يعني ماسك فايلات او الملفات الخاصه بالاصوات والتراث الشعبي، الفن الشعبي، هذه ماسك البرامج الدينيه، هل صار في تصنيف؟
1: في تنسيق، في تكليف، كان انت يا فلانه يا لطيفه يا مريم، يا هذه الدفاتر اللي فيه المواد توثيق، انت
0: مسؤوليتك
1: الدينية.
0: هذه
1: مواد دينية، أنت حق التمثيليات.
0: جميل.
1: خاصة.
0: إذا هذه معناته لما تطور العمل في المكتبة، بدل ما كنت فقط مكتبة تسجل وتوثق، صار عندكم بعد تنسيق.
1: تنسيق عندنا.
0: إذا المكتبة والتنسيق صار.
1: هي نعم، المكتبة والتنسيق. نفس الشيء، بس هم برون في حجرة وإحنا في حجرة.
0: جميل. طيب، كلمنا أكثر عن المهام اللي كان يقوم فيها التنسيق، يعني حين أنت وضحت فكرة المكتبة في البداية شون كانت متواضعة، بعدين بديتوا تهتمون أن أنتوا تسجلون وتسوون نسخ بدل يكون شريط وحيد ممكن ينتهي وتنتهي المادة اللي فيه. طيب، الآن في التنسيق لما تطور العمل، زادت البرامج، زادت المواد الإذاعية، شنو كان مهمة التنسيق؟ عشان بس نبي نوضح الفكرة للجيل الجديد، هذين اللي في التنسيق شو يسوون؟
1: التنسيق مهمتي يكلفون كل واحد يسوي برنامج، كل واحد يسوي برنامج، برنامج اليومي.
0: ايوه، تقصد فقرات البث اللي هو اللوك. طيب،
1: كل واحد يسوي برنامج بروحه، ويبونه حق من يراجع ابراهيم مصطفى،
0: هو رئيس الإذاعة، هو رئيس المكتبة،
1: رئيس المكتبة، فيراجع يشوفه اذا نقص شيء والله شيء، بقول له تعال نقصني، حط اغنيه، حط شيء محله حق تغطين،
0: على اساس انهم يحسبون الوقت.
1: يحسب دقيقه ثانيه عشان ما يصير في فراغ، فيروحون مره ثانيه ويرجعون مره ثانيه ويشيكه وخلاص، وعقب يبتدي الطباعه.
0: طيب،
1: فيعطوني انا الطالي واطبعه واسوي مني نسختين، نسخه حق الاستوديو ونسخه حق الموديل
0: اللي هي نسخة البث.
1: حق لازم اللي يشتغل في الاستوديو يطالع
0: المود، المخرج المنفذ، نعم،
1: واحد عنده في الاستوديو حق يقدم
0: المذيع،
1: مثل اخبار، مثل هذه اسمه،
0: ولانه قبل كان، بس عشان نوضح حق اللي ما حضر ذي الفترة، المذيع اللي موجود في الاستوديو هو ليش بيحتاج اللوج، ليش بيحتاج الفقرات، لانه مذيع رابط.
1: ايه ايه ايه
0: صح،
1: ساعات هو ساعات مثلا فتره اذان الظهر،
0: إيه؟
1: فلازم يقول الآن يا مستمعين ارتفع أذان الظهر، نعم. يعني مش شيخ بصوت

0: خلنا اللون لازم
1: اي
0: اي لان في ناس
1: حتى الفقرات بعد يقدم حق الفقره يعني الحين الحين الحلقه مثلا 15 من مسلسل كذا فهو المذيع يطلع قبل يقول الآن نستمع وإياكم إلى الحلقة 15 من مسلسل كذا هذه يسمونها مذيع ربط
0: ربط هو اللي يربط
1: هو اللي يربط أو مثلا يعلق على الفقرة اللي سمعناها
0: بعدين عقب ما يخلص لنا يقول لهم
1: ويقدم الفقرة القادمة عشان كذي هو يربط ما بين الفقرات عشان كذي كان يحتاج اللوج مطبوع في الاستديو داخل جميل طيب شلون كان عملكم يعني هل انتم كنتوا احنا انا برجع حق موضوع التسجيل
0: تسجيل
1: اي لان احنا الحين في نتاج
0: إيه؟
1: عندنا يعني اساتذه كبار وقامات اعلاميه واذاعيه مهمه وبعض منهم ايضا هم اقلام صحفيه إيه؟ مؤثره في المشهد البحريني إيه؟ احنا نتكلم عن سعيد الحماد الله يرحمه نتكلم عن الأستاذ حسن كمال كروان الإذاعة الله يعطي الصحة والعافية أبو خالد الأستاذ علي الشرقاوي
0: علي الشرقاوي الشاعر
1: نعم الشاعر الكبير الله يعطي الصحة والعافية فهناك في أشخاص يعني هم لهم عطائهم في مجالهم وفي نفس الوقت أثروا الإذاعة بما قدموه من برامج ومن من من من مواد طيب الآن صار عندك أنت حين برامج الأستاذ محمد جمال ما ننسى
0: محمد
1: جمال الذي يعني ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يعني محمد جمال حفظ لنا جزء كبير ومهم من تراثنا البحريني يعني يكفي البرامج اللي قدمها في الإذاعة فصار عندك وايد برامج عندك حلقات وايد الحين شلون كنت تتعامل مع الموضوع شلون تسجلونها شلون تحفظونها
0: اللي بنجيبهم يعني
1: لا يعني ما يشتغلون في الإذاعة ويسجلون في الإذاعة
0: في الإذاعة ويكلفونهم ببرامج يسوون
1: إنزين شلون كنتوا تصنفونهم شلون تحفظ
0: ساعات يصير في برامج مناسبات العيد الوطني والله شيء يكلفونهم ويسوونه ويسجلون يعطونا الأساس من المخرج يقول له هاي برنامج محمد جمال هاي برنامج دولك مذيع زين هل يقدم برنامج إذا تمثيلي والله شيء يحضرونهم ويقوموا بدورهم في الإخراج
1: جميل.
0: المخرج
1: من تذكر من المخرجين في ذاك الوقت
0: محمد حسن عبد الواحد درويش محمد جابر
1: إبراهيم عيسى وعبد النبي حسين
0: نبيل العلوي الله يرحمه
1: نبيل العلوي
0: نبيل العلوي الله يرحمه يغمد روح الجنة
1: الله يرحمه
0: إيه عبد النبي حسين
1: عبد النبي حسين
0: مال نعم. عالم الأسرة رجل الأطفال كان هو وهو الإخراج إيه
1: طيب إيه أنا نعم. عندي جزئية أبي يعني تشرح لي إياها عساس إن أنا بعد يعني أنا أبي أعرف مو بس المستمعين والمشاهدين يبون يعرف أنا بعرف الإذاعة كانت تنقل أيضا الأحداث اللي تصير يعني المسابقة الثقافية مالت وزارة التربية كان في واحد أتذكر يقعد في الزاوية وعنده أجهزة ويسجل المسابقة الثقافية والناس تسمعها في الإذاعة المسابقة الثقافية مالت وزارة التربية اللي بين الطلبة
0: طلبة
1: وصير في فراق وفي منافسة بين المدارس وكذي زين هذه التسجيل اللي كان يصير التسجيل في يعني خارج الإذاعة
0: خارج الإذاعة
1: مو في الإذاعة
0: لا لا لا
1: مثلا حفلة مثلا أمسية شعرية فهم يروحون مثلا الأمسية مثلا أمسية شعرية في نادي مدينة عيسى مثلا
0: نادي الخريجين
1: نادي الخريجين ويروح واحد من الإذاعة يسجل هنا
0: يسجل إيه؟
1: زين هذه بعد أنتم كنتوا لها يعني تصنيف تحفظون هذه الفعاليات شلون كنتوا يعني تحفظ تسوون لهم يعني مثلا أرشفة شلون تتعاملوا معهم
0: في أرشفة في أرشفة بس مؤقتة
1: شلون
0: يعني مثلا شهرين ثلاثة أشهر نخليها إذا ما حد هذه يمحونها إيه ما يخلونها بس خلنا لفترة محدودة
1: طيب نرجع للعمل والحياة في أروقة إذاعة مملكة البحرين وفي المكتبة الإذاعية أكيد مرت عليكم مواقف مرت عليكم مثل ما نقول أمور ما كنتوا تحسبون حسابها شغلات يعني ليحن في ذاكرتك من ذاك الوقت وما تنساها
0: مرة علي موقف وهي صعب
1: صعب
0: كان أنا علي الصبح طلعت لضباب ضباب عدم الرؤية
1: نعم
0: فأسلكت طريقي رحت بعيد

0: ضيعت
1: بعيد بعيد بعيد. شو اسوي حلولة؟
0: انزين شلون؟
1: وقفت السيارة وبنديته ورقت في السيارة لين طلعت الشمس
0: أساس إنه ينقشع الضباب.
1: إيه لا لا لا ما أقدر أخاطب روحي ما ينجع
0: ما تشوف ولا شيء
1: أبدا ما ينشاف الرؤية ما ميش.
0: وذاك الوقت عندك تليفون موبايل ولا قبل الموبايل؟
1: لا ما عندي تليفون ولا شيء عندي بس قاعد في السيارة ورقت في سيارتي
0: مكانك.
1: إيه عقب ما طلعت الشمس هذه رجع على الشغل.
0: عقب ما طلعت الشمس واكتشفت أنت وين وصلت؟
1: وين بعيد طفيت المحل كله طفيت المحل هذه طفيت مدات عيسى رحت هناك
0: كلبس
1: السعودية شيبني يا ربي اي والله حط يدي على راسي واقول يا رب ايش لا يهدني
0: الحمد لله الله سلمك
1: بعد ايه بعدين قلت حق المسؤولين كذي كذي قال ما بعد شيء قضاء وقدر مو انت عمدا
0: نعم.
1: ومشت كل شيء
0: مشت الامور الحمد لله
1: ما صار شيء
0: الحمد لله يعني
1: والبث يعني واصلوا والاستوديوهات ما شاء الله
0: الحمد لله إيه؟ وهو بعد يعني يمكن هذه معلومه للمستمعين
1: إيه؟
0: يعني هم يسمعون البث والبرنامج حلوه إيه؟ والمذيع زينه ما تدرون ترى شنو صاير قبل
1: ما يدرون
0: ما يدرون شنو صاير وراء الكواليس
1: صحيح.
0: احيانا يعني يصير خلل فني تنقطع كهرباء يبن الجهاز
1: ما يدرون
0: يضيع شريط ما تدري من خذوه
1: ما يسمعون ما يدرون شو يصير عندنا يصير لنا مواقف حرجة وايد وايد صارت مواقف حرجة حافظ الله
0: حافظ الله الحمد لله طيب بعد كل هالمشوار بخليفة وهالسنين وهال المواقف اللي مرت عليكم شن هالنصيحة اللي تحب أنت تقدمها حق الجيل الجديد من اللي بيشتغلون في الإذاعة في التلفزيون في اللي حين طلعين في السوشيال ميديا وكل من يود أن يعمل في الإعلام من بناتنا ومن شبابنا نصيحة أنت تحب تقدمها لها
1: نصيحتي للي بيشتغل في هذا
0: مجال الإعلام
1: في هذا السلك الإعلامي أنه يكون وفي ومخلص في شغل مالي أي نعم
0: خلينا نقول المميز في موضوع المكتبة
1: إيه؟
0: أنت قاعد الحين في المكتبة
1: إيه نعم
0: وتسمع كل هالبرامج هالأغاني
1: أغاني موسيقى إنزين. كل شيء
0: شنو كنت تحس فيه؟
1: حتى واحد مرة يوني واحد يوني من مسؤول وزير الإعلام من مصر قال شوفوا هذه المكتبة هذه غذاء الإذاعة
0: صحيح
1: يطلقون عليه غذاء الإذاعة
0: صحيح إيه؟ صحيح
1: أحس بفخر أنا سعيد لأن أنا أديت واجب بخلاص حتى المسؤولين يحبوني يعرفوني كلهم الله يرحمهم واللي عايشين منهم الأستاذ حسن كمال صديقنا
0: بخالد الله يطول عمرهم
1: الله يطول عمرهم
0: نعم
1: وسامي القوز
0: أي طبعا أستاذ سامي القوز أكيد الله يطول عمرهم
1: الله يطول عمرهم
0: علاقات الشخصية يعني أنا اللي لاحظت ذي الجيل يعني البحرين صغيرة وإذا ما طلعنا أهل نطلع أنساب إذا مو بأنساب فإحنا إيران إذا مو بإيران إحنا عيال فريج لكن حسيت أن الجيل اللي مسك الإذاعة والتلفزيون في الفترة هذه من كان جيل مهني جدا يعني المهنة والوظيفة علاقاتنا الشخصية برا بس طول ما إحنا في الشغل إحنا في الشغل
1: في الشغل ما لنا بالآخرين ما لنا بالآخرين نعم صح كلامك صح
0: طيب إيه؟ رسالة أنت تحب توجهها للي يعملون الآن في الإذاعة
1: رسالتي أن يكونوا مخلصين وحسن النية ويكون صادقين وأن يجون في موعدهم أنت على الكثير لازم تيجي قبل الموعد قبل الموعد مالك وتنجز عملك بخلاص
0: على فكرة الجميل في الإذاعة وأعتقد أن ما أدري أنا يعني بوصل لك الفكرة بخليفة وأنت يعني أنت أفهم مني وأعتقد أنت بتستوعبها أكثر حتى مني أنا الآن لما أسمع برنامج للأستاذ سعيد الحمد الله يرحمه أبو عبد الله أو مثلا
1: أي نعم
0: أسمع برنامج أستاذ مثلا حسن كمال
1: بدري عبد اللطيف
0: برنامج وايد يعني كان مؤثر بالنسبة لي فترة اللي كنت أسمعه ضم الأوتار علي عبد الله خليفة
1: والنعم
0: هذا البرنامج كأني أسمعها أول مرة يعني هذه لا ترى البرنامج دي سمعته أنا يمكن من 15 سنة يمكن حتى أكثر

0: أكثر من ذلك، في بعض البرامج بعد مرتبطة بطفولتنا، يعني إحنا لما كنا صغار كنا نسمع ذي البرنامج هذه الميزة في البرامج الإذاعية أن أنت تعيشها مرة ومرتين وعشر وعشرين،
1: ما تمل منها،
0: ما تمل منها، وتحس أن الرسالة اللي فيها، النصيحة اللي فيها، القيمة الأخلاقية اللي فيها ممكن تتجدد في كل مرة، حتى لو كانت المواد قديمة بعض الشيء لكن فيها قيمة كبيرة،
1: فيها قيمة كبيرة.
0: نعم، وإحنا شاكرين لك جدا وجودك معنا.
1: الله
0: والله يعطيك الصحة والعافية ويديم عليك دائما هالروح الحلوة وهالابتسامة، وتذكر الإذاعة دائما بالخير يا رب، وتأكد أن الإذاعة ومنتسبيها وذاكرة الإذاعة يعني من بعد الله سبحانه، ما تنسى فضلكم وجهدكم، ومثل ما قلت هو كان جهد حقيقي، جهد مخلص، الناس عطت من وقتها، من طاقتها، من أعصابها، كانوا يداومون الشفت والشفتين وما يملون، شايلين بعض ويحبون.

0: تسبيها وذاكرة الإذاعة.
1: الحمد لله.
0: يعني من بعد الله سبحانه ما تنسى فضلكم وجهدكم، ومثل ما قلت هو كان جهد حقيقي، جهد مخلص.
1: الحمد لله.
0: الناس عطت من وقتها، من طاقتها، من أعصابها.
1: أيوة.
0: كانوا يدومون الشفت والشفتين وما يملون.
1: أيوة.
0: شايلين بعض ويحبون بعض.
1: في تعاون، في تعاون.
0: ولو يصير في منافسة، المنافسة شريفة. لو يصير في شد يعني
1: حسنية يعني ممكن.
0: بس يأخذ وقته ويروح وما تخلط القلوب. بالعكس.
1: أيوة.
0: أيوة. صدور وسيعة. ورغم أنه مثل ما تفضلت مسألة أيه. مهمة، العدد قليل
1: قليل صحيح،
0: لكن الإنجاز كان كبير.
1: متعبني.
0: نعم. إنجاز إنجاز عظيم. نعم.
1: أيه.
0: نعم.
1: ما في كراهية ولا شيء أبدا. أنت صاحي والله شيخي، تعال عنك ولا إن شاء الله يعنك.
0: صحيح.
1: أيه. بكل رحب ترحيب يعني رحب بكل شيء.
0: جميل.
1: مو رح يقول يتنرفز يقول شو، لا تعاون زين.
0: صحيح. وربع أنت عاونه ما ذلّم.
1: ما ذلّم.
0: ما ذلّم. شكرا جزيلا للأستاذ فيصل الرويعي أبو خليفة،
1: اللي
0: نورنا
1: الله.
0: وكان له هذه السنوات الطوال في مكتبة إذاعة
1: الحمد لله.
0: البحرين.
1: الحمد لله.
0: ويعني مش الطريق من أوله مثل ما يقولون.
1: أيه.
0: وحمل الهم.
1: أيه.
0: وفكر وحاول وأبدع من أجل أن يحفظ هذا الأرث، يحفظ هذا النتاج، برامجنا، أغانينا، موروثنا، كل هذه الأشياء الجميلة اللي في ذاكرتنا هي من ذاكرة
1: الحمد.
0: الإذاعة.
1: الحمد لله لك الحمد والشكر.
0: الله يعني يرزقك بركة هذا العمل الصادق الجميل والمخلص. مرة أخرى نورتنا دارك وبيتك ومكانك، وحياك الله في أي وقت تنورنا يا أبو خليفة.
1: شاء الله.
0: شكرا جزيلا.
1: شيء أنا شايله وما يحتاج.
0: حياك تفضل.
1: عندي اسمي كلمات حلوة.
0: قال.
1: أقولها. بسم الله الرحمن الرحيم. حماك الله يا بحرين بهمة أهلك الطيبين، على أرضك جنود شجعان يحمون الوطن والدين، وسلامتكم فيصل الروعي.
0: الله يسلمك من الشر. تسلم يا أبو خليفة. شكرا.
1: ونحب ملكنا.
0: نعم أكيد ما يحتاج. مشكور مرة أخرى يا أبو خليفة، وشكرا لكل مستمعينا ولكل من تابعنا. إن شاء الله نلقاكم في تسجيل آخر مع قامة أخرى من قامات إذاعة مملكة البحرين.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: إذاعة البحرين.
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين.
8: إذاعة البحرين.
9: هنا البحرين.
10: هنا البحرين.
11: هنا البحرين.
12: هنا البحرين.
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
15: هنا البحرين.
16: إذاعة مملكة البحرين.
17: إذاعة البحرين.
18: إذاعة مملكة البحرين.
19: هذه إذاعة مملكة البحرين.
2: الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة

0: تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا اليوم مستمعينا إلى جمهورية التشيك، اللي تعتبر من أفضل الدول السياحية في أوروبا، وتضم واحدة من أقدم مدن أوروبا وهي العاصمة براغ. التشيك دولة غنية بالمعالم السياحية التاريخية، وهي من الوجهات العلاجية البارزة عالمياً، وتستقطب أعداد كبيرة من الزوار للعلاج الطبيعي في ينابيعها المعدنية ذات الفوائد الطبية.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: زرت تشيك، كانت زيارتي لها للعلاج. زرت فيها منطقة كارلو فيناري، اللي يميزها انها من اهم المناطق للعلاج الطبيعي، وتشتهر بالينابيع المعدنية الطبيعية. وزرت بعد العاصمة براغ، واللي عجبني فيها ان فيها ساعة براغ القديمة الفلكية، على انها وايد قديمة بس اليوم شغالة.
3: انا زرت التشيك بالتحديد منطقة براغ، كان الجو جميل. رحت الساحة القديمة ولاحظت اهتمامهم بالعمران، خصوصا الكنائس التراثية، وجسر كارل من الأماكن اللي حبيتها، وأكيد كليت الأسكريم المشهور بالتشيك اللي هو أسكريم براغ.
4: من البلدان الرائعة اللي زرتها مدينة براغ في تشيك، مدينة جدا جميلة تتميز بشوارعها خاصة في المدينة القديمة. طبعا زرنا بيت موزارت الموسيقار العالمي موزارت، بالإضافة إلى زيارتنا إلى جسر تشارلز وفي الساعة الفلكية. فيها مناطق رائعة وجوها جميل، أتمنى أن الجميع يزورونها ويستمتعون بأجواءها.
5: سافر ويانا.
1: تقع جمهورية التشيك وسط أوروبا، ويحدها من الشمال كل من بولندا وألمانيا، ومن الشرق سلوفاكيا، ومن الجنوب النمسا. فبإمكانكم ضم التشيك إلى عدة بلدان أخرى للزيارة السياحية. التشيك من الدول اللي تطبق نظام فيزا الشنغن كبقية دول الاتحاد الأوروبي، وبإمكانكم مراجعة السفارة التشيكية في بلدكم لطلبها، وهي تخولكم السفر إلى التشيك والمكوث لمدة لا تتجاوز 90 يوم. يمكن وصف مناخ جمهورية التشيك بأنه مناخ قاري معتدل، مع صيف حار وشتاء بارد، غائم ومثلج. الفرق في درجة الحرارة بين الصيف والشتاء مرتفع نسبياً نظراً لموقعها الجغرافي غير الساحلي. داخل جمهورية التشيك درجات الحرارة تختلف اختلاف كبير اعتماداً على الارتفاع. أبرد شهر هو عادة يناير، يليه فبراير وديسمبر. خلال هذه الشهور عادة ما تغطي الثلوج الجبال، وفي أوقات كثيرة من تلك الشهور يغطي الثلج المدن والسهول. خلال مارس وأبريل ومايو تتزايد درجات الحرارة عادة بسرعة، خصوصا خلال شهر أبريل اللي خلاله يبدأ التغير الملحوظ في طول النهار. ويتميز فصل الربيع أيضا بارتفاع منسوب المياه في الأنهار، وذلك بسبب ذوبان الثلوج، مما قد يؤدي لفيضانات في بعض الأحيان.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ جولتنا السياحية مستمعينا في التشيك من عاصمتها براغ. تلقب براغ بعدة ألقاب، منها لقب المدينة الذهبية ومدينة الأبراج، فهي تتميز بكثرة الأبراج وبمبانيها التاريخية اللي تعد إحدى سماتها السياحية. تعتبر ساعة براغ الفلكية واحدة من المعالم السياحية في براغ الأكثر شهرة، ويعود تاريخ إنشاء الساعة ونصبها على الجدار الجنوبي الخاص بقاعة المدينة القديمة في براغ إلى القرون الوسطى. وتعتبر ساعة براغ الفلكية حالياً ثالث أقدم ساعة على مستوى العالم، وأقدم ساعة فلكية لا زالت تعمل حتى يومنا هذا. ساحة وينسيلاس تقع في قلب مدينة براغ، وهي منطقة مفعمة بالحياة بما تتضمن من الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية. وتعتبر الساحة من أبرز الأماكن السياحية في براغ، فهي مركز للترفيه والحياة الليلية ومن ساحات براغ العامة الرئيسية، وتقع على بعد مسافة قصيرة عن ساحة المدينة القديمة.
0: رحلة عبر الأثير.
1: جسر تشارلز. يعبر هذا الجسر نهر فلتافا، ويعود بناءه لأوساط القرن الرابع عشر، وافتتح بداية القرن الخامس عشر. يبلغ طوله 621 متر وعرضه حوالي 10 أمتار، ويقع فوق 16 قوس، ويتضمن ثلاثة أبراج والعديد من التماثيل والمنحوتات. قلعة براغ. تأسست القلعة في أواخر القرن التاسع، وهي أكبر مجمع محكم البناء ومتسق وفقاً لكتاب جينيس للأرقام القياسية. وتحتل القلعة 70,000 متر مربع من مدينة براغ، وهي من أهم الأماكن السياحية وتجذب ما يقارب 2 مليون زائر سنوياً. ساحة البلدة القديمة هي ساحة تاريخية في مدينة براغ، تقع تحديداً بين ساحة وينسيلاس وجسر تشارلز، وتعتبر من الأماكن السياحية في العاصمة براغ. تتضمن الساحة العديد من الأساليب المعمارية المختلفة ما بين القوطية والباروكية وعمران عصر النهضة، وتضم عدد من الكنائس والنصب التذكارية.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: جدار لينون. تحول جدار لينون إلى واحد من أشهر معالم براغ السياحية، ولوحة فنية مستوحاة من أغاني فرقة البيتلز الشهيرة منذ 3 عقود. ويقع هذا الجدار في مالا سترانا، وتعود ملكيته لمنظمة فرسان مالطا اللي سمحت بمواصلة الكتابة عليه، فأصبح رمز للحب والسلام وواحد من معالم السياحة في براغ. البيت الراقص هو لقب مبنى نيدرلاندن الوطني اللي يقع قبالة سد راشينوفو في براغ، وافتتح سنة 1996، ويعتبر من معالم السياحة في براغ. والملفت في البناء هو التصميم غير التقليدي والمثير للجدل، فهو يقع وسط خليط من المباني الباروكية والقوطية والفن الجديد في المدينة.
0: رحلة عبر الأثير.
1: السياحة في كارلوفي فاري. كارلوفي فاري هي بلدة تشتهر بينابيعها المعدنية، وتعتبر من أهم وجهات العلاج الطبيعي في التشيك، وتبعد عن العاصمة براغ حوالي 130 كيلومتر. تضم كارلوفي فاري 12 من الينابيع المعدنية الواقعة وسط مشاهد طبيعية آسرة تجعلها تستقطب آلاف الزوار من السياح، سواء بقصد العلاج أو الاستجمام والاستمتاع بالمناظر الطبيعية.
0: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
1: السياحة في تشيسكي كرومولوف، وهي إحدى مدن التشيك، تقع على بعد 170 كيلومتر من العاصمة جنوباً، وتعتبر من أجمل أماكن السياحة في التشيك، وهي مكان ملائم لقضاء شهر العسل ورحلات الأزواج، نظراً للطابع الرومانسي الجميل اللي تلتف به معالمها السياحية. ومن أهم الأماكن السياحية في تشيسكي كرمولف البلدة القديمة اللي تضم معالم يعود تاريخها إلى القرن

0: القرون الوسطى إلى جانب الشوارع والأزقة الضيقة، فتنتشر فيها المقاهي والمطاعم الجميلة والمتاجر بالإضافة إلى الفنادق.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وننتقل مستمعينا للحديث عن السياحة في ماريا نسكي لينزي. هذه المدينة من أهم وجهات العلاج الطبيعي في التشيك، تقع على بعد 160 كيلومتر من العاصمة في جهة الغرب، ويزورها آلاف الناس سنوياً للعلاج بمياهها العلاجية والاستفادة من الخبرات العلمية في العلاج الطبيعي واللي تمتد لأكثر من 200 سنة. تشتهر هذه المدينة بجمالها الطبيعي وتضم منتزهات غاية في الروعة، ومن أهمها الحديقة البوهيمية وغيرها، فلذلك ننصحكم بعدم تفويت زيارة واحدة من أهم الأماكن السياحية في التشيك.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ومن هذه المدينة الساحرة نكون وصلنا معاكم مستمعينا إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم في جمهورية التشيك. نلقاكم بإذن الله في وجهة جديدة بنفس الموعد. إلى اللقاء.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الراي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.

0: وسنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

إن الإيمان العميق بمبادئ التعايش الإنساني والتسامح والسلام ما هو إلا امتداد لثقافة متجذرة وموروث قديم راسخ في تاريخ مملكة البحرين، وهو سياسة وطنية قائمة على إعلاء قيمة الإنسان أياً كان عرقه أو دينه، سياسة انتهجها حكام البحرين من آل خليفة الكرام طوال عهدهم في إدارة شؤون الدولة والمجتمع. كما أن التاريخ الحديث لمملكة البحرين يدل على وجود منظومة سياسية واعية تستلهم فكرها من أرقى المبادئ الإنسانية وتؤمن بصنع أجيال قيادية محصنة قائمة

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، أنا عندي حبوب تحت الجلد وما تنشاف وتطلع بشكل متكرر في وجهي، شنو السبب؟ ممكن تفيديني؟
3: شكراً عزيزتي على هاي السؤال. أعتقد أن معظم البنات اللي سمعونا الحين عندهم شكوى حبوب تحت الجلد، أو اللي احنا نسميه حبوب تنحس بس ما تنشاف وايد. مشكلتها لما تحطين الفاونديشن أو المكياج وتين تصورين تحت الفلاش، شكله يكون وايد مزعج، كنا نقوط نقوط أو نتوقع.

0: تقعد على سطح البشرة، فالبشرة ما تكون سموث وسلكي وسيدة. طبعاً هذه مختلف عن الحرارة اللي عور أو لراس أصفر أو لراس أحمر، هذه موضوع مختلف. إحنا نتكلم اللي لونه نفس لون البشرة. هذه المشكلة نقدر نجزم 80 إلى 90% أسبابها سوء العناية الشخصية بالبشرة. بمعنى معظم البنات يروحون يومية الدوام بفاونديشن ثقيل أو شي فول كفر على الوجه ويقعدون فيه ساعات وايد. طبعا البشرة تعرق، يطلع منها أفرازات دهنية وغيرها، والمسام تتسدد وتسبب هذه البثور اللي تشوفونها تحت البشرة بنفس لون البشرة. علاجها الأساسي تعديل نمط العناية بالبشرة اليومي. ودائما أنصح البنات، أنا ما أدري ليش يومية تحطون الفاونديشن والمكياج الثقيل، خلوا البشرة تتنفس. وإن كان لابد من إخفاء بعض العيوب، السيسي أو البيبي كريم من شركات طبية، أو واقي الشمس اللي فيه شوي لون إحنا نسميه تنتد سان بلوك. ما في داعي نحط فاونديشن ثقيل يومية، نخليه للمناسبات أو للأعياد أو غيره. خلوا البشرة تتنفس، وإذا كان في مشاكل في البشرة عالجوها ولا تحاولون تغطونها من الخارج. العناية المعتدلة والصحيحة بالبشرة راح تحلكم إن شاء الله مشكلة الحرارة تحت الجلد.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دايماً ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد، استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية، تجنب الاقتراب من الشواطئ، تجنب استخدام القنوات الملاحية، لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبدالله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يتبادل برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
2: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يوجه بإقامة يوم تعريفي في المدارس الحكومية لأولياء الأمور، ويكلف وزارة التربية باتخاذ كافة الاستعدادات لتوفير بيئة تعليمية مشجعة.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن العلاقات البحرينية البريطانية تواصل المضي قدما نحو آفاق أرحب، مستندة إلى أسس راسخة من الشراكات والاتفاقيات المشتركة.
2: الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية تمضي قدما في تحقيق أهدافها، و42 مبادرة و70 مؤشرا لنقل المرأة من التمكين إلى الريادة.
1: ومراكز الرعاية الصحية الأولية تعزز حضورها في صدارة المنظومة الصحية عبر 27 مركزا، بينها 9 مراكز تعمل على مدار الساعة.

إلى تفاصيل النشرة، فأهلا بكم. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة مالك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، رفع سموه فيها إلى مقام جلالته السامي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجرية، مؤكدا سموه على ما تمثله هذه المناسبة العطرة من معاني الرحمة والمحبة والتسامح التي نستلهمها من سيد الخلق أجمعين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسته رسالته الخالدة من قيم الاعتدال والوسطية والتعايش. وأعرب سموه عن الفخر بما تشهده مملكة البحرين من مسيرة رائدة في ترسيخ القيم السمحاء في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم ورؤى جلالته السديدة حتى غدت المملكة نموذجا مشرفا في تعزيز ثقافة السلام والتفاهم والتقارب بين الشعوب وتعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية. سائلا سموه المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويمتعه بموفور الصحة والعافية والسعادة، وأن يديم على جلالته نعمة التوفيق والسداد، وأن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين وأبنائها بمزيد من الخير والتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن واليمن والبركات. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أعرب جلالته فيها عن خالص الشكر ووافر التقدير على تهاني سموه بمناسبة الذكرى العاطرة للمولد النبوي الشريف للعام الهجري 1448 هجرية، حاملة معاني روحية عميقة تجدد في النفوس الأنوار المحمدية وتوقظ القلوب على قيم الرحمة والسلام والتعايش الإنساني، مستخلصين من هذه المناسبة العظيمة الدروس والعبرة من سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: الله عليه وسلم وما تحمله للمسلمين وللبشرية جمعاء من الدعوة إلى المحبة والإخاء والاعتدال، والتي تسعى مملكة البحرين إلى ترسيخها نهجا ثابتا في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء. سائلا جلالته الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ سموه بكل خير، وأن يبارك في أعماله وجهوده الخيرة في قيادة العمل الحكومي لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والتنمية لبلدنا العزيز ولشعبنا الوفي.
1: تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 1448 هجرية مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية. ضمنها جلالته أطيب تهانيه بهذه المناسبة المباركة وتمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولدولهم وشعوبهم الشقيقة المزيد من الرقي والتطور والازدهار، داعيا الله جل جلاله يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
0: تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات التهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجرية مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية وأولياء العهود ورؤساء الحكومات. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء والذي عقد اليوم بقصر القضيبية.
1: في بداية الاجتماع أعرب المجلس عن تهنئته بمناسبة اليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، مشيدا بما حققته المرأة البحرينية من منجزات ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبما تحظى به من دعم ومساندة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظه الله. ثم أشاد المجلس بمدينة شباب 2030 التي تشرفت بزيارة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، منوها في هذا الصدد بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وبجهود سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في دعم وتطوير القطاعين الشبابي والرياضي. بعدها رفع المجلس أصدق التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على جلالته وعلى أبناء مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات والأمن والسلام، وداعيا إلى الاستلهام من هذه الذكرى العطرة معاني الرحمة والتسامح والاعتدال والوسطية في الدين الإسلامي الحنيف. بعد ذلك أشار المجلس إلى لقاء حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي تم خلاله استعراض العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون. ثم وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإقامة يوم تعريفي بكافة المدارس الحكومية لأولياء الأمور يقدم فيه أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس الحكومية شرحا عن العام الدراسي الجديد، وكلف سموه وزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الاستعدادات التي تكفل توفير بيئة تعليمية تشجع الطلبة على التفوق

0: والتميز. كما تابع المجلس ما تم على صعيد تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالتحقيق في حادث الحريق المؤلم الذي وقع في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الرملي، معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة المتوفين. وتابع المجلس ما تم من حيث التحقق من وضع الإجراءات والاشتراطات موضع التنفيذ بشكل ملزم لاتحادات الملاك في المباني السكنية وضمان الإسراع في تطبيق متطلبات السلامة.
1: بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجنة التنسيقية واللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: حزمة من مشاريع القوانين ذات الأولوية في إطار مواكبة متطلبات التنمية لصالح المواطن. اتفاقيات التجارة الحرة بين حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة. مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بشأن المقر بين حكومة مملكة البحرين وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أيوفي. مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية ووزارة خارجية جمهورية رومانيا بشأن المشاورات السياسية. مذكرة تفاهم بين كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين وجامعة البريمي في سلطنة عمان الشقيقة. ردود الحكومة على عدد من الاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب. كما استعرض المجلس ما يلي: الموضوعات المدرجة على مشروع جدول أعمال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 86 بعد المئة. نتائج المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى والمعني بالتنمية المستدامة وتقديم الاستعراض الوطني الطوعي الثالث لمملكة البحرين حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. نتائج مدينة شباب 2030 وما تحقق من تطور مقارنة بالعام الماضي. ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي: نتائج المشاركة في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن حول الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين. نتائج زيارة معالي وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الصديقة إلى مملكة البحرين. نتائج المشاركة في أعمال المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي. نتائج زيارة سعادة وزير الخارجية إلى المملكة المتحدة الصديقة. نتائج زيارة معالي وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة بدولة الكويت الشقيقة إلى مملكة البحرين. المشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات وزراء الدول الشقيقة والصديقة إلى مملكة البحرين خلال شهر سبتمبر لعام 2026. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد سايمون مارتن القائم بأعمال سفير المملكة المتحدة الصديقة لدى مملكة البحرين.
0: وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات البحرينية البريطانية تواصل المضي قدما نحو أفاق أرحب مستندة إلى أسس راسخة من الشراكات والاتفاقيات المشتركة، ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بما يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز مسارات العمل والتنسيق المشترك والبناء على ما تحقق من تعاون مثمر في مختلف المجالات، إلى جانب العمل على خلق مزيد من الفرص المستقبلية التي تسهم بالأخذ بها نحو فضاءات أوسع بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة. كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب.

0: بالحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري على الدور البارز لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية في إعداد الكفاءات الوطنية وإثراء خبراتها من خلال الاطلاع على التجارب والممارسات الحكومية المختلفة.
1: جاء ذلك لدى لقاء سعادته منتسبي الدفعة 11 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية خلال زيارتهم الميدانية إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، حيث استعرض سعادة رئيس الجهاز الدور الذي يطلع به جهاز المساحة والتسجيل العقاري في تنظيم وتطوير أعمال المساحة والتسجيل العقاري وإدارة البيانات العقارية والمساحية والجيومكانية وأهمية هذه البيانات في دعم العديد من الخدمات والمشاريع الحكومية، مشيرا إلى أهمية إتاحة المجال أمام الكوادر الحكومية للتعرف على تجارب واختصاصات الجهات المختلفة لما لذلك من دور في توسيع فهمهم لمنظومة العمل الحكومي وتعزيز قدرتهم على الربط بين القطاعات والخدمات بما يدعم ثقافة العمل الحكومي المتكامل. من جانبهم أكد منتسبو الدفعة 11 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية أن الزيارة أسهمت في إثراء معارفهم حول قطاع المساحة والتسجيل العقاري ومراحل تطوره ودور البيانات والتقنيات الحديثة في دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية في مملكة البحرين. وفي إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، دشن جهاز المساحة والتسجيل العقاري الخدمة المطورة لطلب الاشتراك والاستعلام عن حالة الطلب في شبكة تحديد المواقع PRN.
0: وفي هذا السياق أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني جهاز المساحة والتسجيل العقاري حلولا رقمية مبتكرة تعزز رفع كفاءة إنجاز الخدمة وتبسيط الإجراءات، موضحا أن أهمية تطوير هذه الخدمة تنطلق من الدور الحيوي الذي تؤديه شبكة تحديد المواقع في دعم الأعمال المساحية والهندسية والإنشائية والعقارية ومشاريع البنية التحتية في مملكة البحرين، لافتا إلى أن الشبكة تضم أكثر من 300 حساب وسجلت منذ بداية عام 2026 نحو 36 ألف مرة استخدام بإجمالي تجاوز 22 ألف ساعة استخدام خلال النصف الأول من العام، مضيفا سعادته أن هذه المؤشرات تعزز أهمية مواصلة تطوير الخدمات المرتبطة بالشبكة وجعل الوصول إليها أكثر سرعة وسهولة بما يواكب احتياجات القطاعات المستفيدة.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة تحدث المهندس عيسى علي عبد الله مدير إدارة المسح التبوغرافي بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، تحدث عن أهمية تدشين الخدمة المطورة لطلب الاشتراك والاستعلام عن حالة الطلب في شبكة تحديد المواقع PRN.
2: شبكة تحديد المواقع أو كما يطلق عليها Permanent Reference Network أو اختصارا PRN هي شبكة وطنية متطورة الغرض منها توفير إحداثيات مكانية جغرافية بدقة عالية من خلال استقبال بيانات من أنظمة الأقمار الاصطناعية العالمية مثل نظام الجي بي اس وغيرها من الأنظمة. هذه البيانات موثوقة تعتمد عليها المملكة في العديد من الأعمال والمشاريع، وأيضا تعتمد عليها قطاعات حيوية مثل قطاع المساحة اللي يضم 18 مكتب متخصص وقطاعات الهندسة والإنشاء والمرافق العامة والبنية التحتية اللي بتكون البيانات متوفرة لهم بشكل فوري، وهذا طبعا بيكون له مؤشر وأثر ملحوظ على تسريع إنجاز المعاملات المرتبطة بالبيانات. والشبكة أيضا تدعم مشاريع التحول الرقمي والمدن الذكية وتساعد في رفع دقة تنفيذ المشاريع الهندسية والعمرانية.
1: ترأست سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة الاجتماع الثالث لعام 2026 لفريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية.
0: وخلال الاجتماع أكدت وزيرة الصحة أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الصحية وتعزيز البرامج الوقائية والتوعوية بما يدعم الجهود

0: الوطنية الرامية إلى تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى الرعاية الصحية وجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع. كما جرى استعراض مستجدات الخطط التشغيلية والبرامج الوقائية المعتمدة وما تحقق من تقدم في تنفيذ المبادرات ذات الصلة بمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية، إلى جانب مناقشة تقرير البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم وجهود التوعية المجتمعية بأهمية الفحص والكشف المبكر.
1: كما ترأست سعادة الدكتورة وزيرة الصحة الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغي بأنواعه ومنتجاته، وأكدت الوزيرة أهمية تكثيف الجهود الوقائية والتوعوية والرقابية للحد من استهلاك التبغي بمختلف أنواعه ومنتجاته، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة. كما ناقش الاجتماع آلية تنفيذ الرقابة على الأسواق ضمن منظومة الرقابة متعددة الطبقات لمكافحة التدخين والتبغي بأنواعه ومنتجاته، من التمكين إلى الريادة. تواصل المرأة البحرينية حضورها الفاعل في مسيرة التنمية بخطوات تتجه من ترسيخ المكتسبات إلى توسيع آفاق المشاركة والتأثير.
0: وتأتي الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2025-2026 ب42 مبادرة و70 مؤشرا لتدعم هذا التوجه وتفتح مسارات جديدة نحو الريادة.
2: في مسيرة وطنية ممتدة لأكثر من عقدين، لم يعد حضور المرأة البحرينية يقاس بمجرد المشاركة، بل بما تحققه من أثر، وما تتبوأه من مواقع، وما تسهم به في صناعة المستقبل. ومن هذه الرؤية تأتي الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2025-2026 التي تضم 42 مبادرة و70 مؤشرا لقياس الأداء والأثر، موزعة على 4 مجالات رئيسية: استقرار الأسرة وصنع واتخاذ القرار والمشاركة الاقتصادية وجودة الحياة. وتعكس المؤشرات تنامي حضور المرأة البحرينية في مواقع العمل والتخصص وصنع القرار، إذ تشكل البحرينيات 60% من العاملين في القطاع الحكومي و50% من شاغلي الوظائف التنفيذية و64% من الوظائف التخصصية. وفي المقابل تواصل الخطة العمل على المجالات التي ما زالت تتطلب مزيدا من التمكين بالتوازي مع فتح آفاق جديدة أمام المرأة، خصوصا في مواقع صنع القرار ومجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، إلى جانب قطاعات المستقبل كالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني وعلوم الفضاء والطاقة المتجددة. كما تمتد المبادرات إلى استقرار الأسرة وجودة الحياة من خلال تعزيز خدمات الدعم والمساندة وافتتاح مكاتب لدعم المرأة البحرينية في مراكز التنمية الاجتماعية في المحافظات 4 وتعزيز مشاركتها في المجال الرياضي. ومن التمكين إلى الريادة، تواصل المرأة البحرينية حضورها في مسيرة التنمية مستندة إلى مكتسبات راسخة وطموح يتجاوز حدود الحاضر نحو مجالات المستقبل.
0: تواصل مراكز الرعاية الصحية الأولية في مملكة البحرين حضورها في صدارة المنظومة الصحية عبر 27 مركزا، بينها 9 مراكز تعمل على مدار الساعة، إلى جانب توسع الخدمات الرقمية وتطبيق برامج نوعية تعزز جودة الرعاية واستمراريتها.
1: خطط لتحديث المراكز والخدمات وتعزيز الصحية وتنفيذ الكفاءة ورفع المعايير وتطبيق سلامة الجودة لصالح المرضى.
3: انطلاقا من رؤية وطنية ترتكز على تقديم خدمات صحية مستدامة وعالية الجودة، ترسخ مراكز الرعاية الصحية الأولية موقعها كخط الدفاع الأول للمنظومة الصحية عبر شبكة من الخدمات والبرامج المخصصة التي تجمع بين جودة

0: الرعاية وسهولة الوصول واستمرارية المتابعة. ولدعم سرعة الاستجابة جاء مشروع التسيير الذاتي الذي أسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات ومنح المراكز مرونة أكبر في إدارة الموارد وفق احتياجات المستفيدين. ويبرز برنامج اختر طبيبك كأحد مخرجات المشروع بعد تطبيقه في جميع المراكز الصحية البالغ عددها 27 مركزاً، بما يدعم استمرارية الرعاية وبناء علاقة مستدامة بين الطبيب والمستفيد. ومع التوسع في البنية التحتية الصحية لمواكبة النمو السكاني والعمراني، تضم شبكة الرعاية حالياً 9 مراكز صحية تعمل على مدار الساعة لتسهيل الوصول إلى الخدمات في مختلف الأوقات. وفي مسار التحول الرقمي تتجه المراكز إلى تطوير الخدمات الإلكترونية والأنظمة الذكية، فيما أسهمت المنظومة الإلكترونية في حجز المواعيد وإدارة قوائم الانتظار وتوفير نتائج الفحوصات والتقارير الطبية بصورة أسرع. وتعزز المراكز جانب الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بالتوازي مع تحديث نظام المواعيد وإدارة الطاقة الاستيعابية للعيادات وفق الاحتياجات الفعلية. ويشكل الكادر الوطني ركيزة أساسية في المنظومة مع بلوغ نسبة البحرنة في وظائف مراكز الرعاية الصحية الأولية 100%، بما يدعم استدامة الخدمات الصحية وكفاءة تقديمها. وبتكامل التوسع في الخدمات والتحول الرقمي وبرامج الوقاية والكشف المبكر، تواصل مراكز الرعاية الصحية الأولية تطوير منظومة تستند إلى سهولة الوصول وجودة الخدمة واستمرارية الرعاية، مدعومة بكادر وطني مؤهل.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا البحرين،

0: هنا البحرين.
1: أن تبدع يعني أن تكون مهموماً بصياغة تربة يترعرع في مناخاتها الإبداع.
2: ثمة إبداعات في الزمن جاوزت المدى اتساعاً وفاقت الصواري علواً وثباتاً، فخلدت في دهر الحضارات وميضاً أبدياً.
1: الصواري
2: هم أولئك المتفردون الذين يطرزون فضاء الحضارة بالنجوم.
1: الصواري هم من نحتفي بإبداعاتهم في الفنون والآداب والثقافة والعلوم.
2: الصواري
1: هم المبدعون.
2: الصواري.
1: الإعداد عبد الله يوسف.
2: التقديم
1: أحلام محمد وعبد الله يوسف. الإخراج جمال القائد.

صارية عربية عملاقة عريقة تبرز من بين جمع الصواري العربية الأصيلة الشامخة، معلنة عن طيب معدنها وبلاغة حضورها وعظمة نتاجاتها الأدبية والفكرية.

0: تلك الصارية الضخمة الطالعة من أرض الكنانة مصر والضاربة بجذرها في نهر النيل العظيم هي التي نستدعيها كي تكون ماثلة في لقائنا هذا بأحبتنا المستمعين المتجمهرين حول الصواري.
1: والعملاق الذي هو بمثابة الصارية الباسقة هو الأديب والمفكر اللامع الكبير الأستاذ عباس محمود العقاد.

كان الأستاذ عباس محمود العقاد رجلاً واسع الاطلاع، قوي الشخصية، عنيد الرأي، واضح البيان، رائع الأسلوب، متعدد الجوانب، صادق الشاعرية، مقبلاً على الحياة، ذائع الصيت. فكان الكاتب السياسي والناقد الحاذق والمؤرخ الكبير والشاعر المحلق. ومنذ أن لمع اسمه على صفحات مجلة الدستور الأسبوعية التي كان محمد فريد وجدي يرأس تحريرها حتى وفاته، كان العقاد خصب الإنتاج، متتابع النشاط، ذا تواجد فعال في الساحة الأدبية بلا مراد.

0: كانت بداية هذا العبقري في أرض أسوان في جنوب وادي الكنانة في اليوم الأول من شهر يوليو لعام 1889 للميلاد، من أبوين يجدر الإشارة إليهما لما لهما من كثير الصلة بطباع الأديب الكبير. وقد روى الأستاذ محمد طاهر الجبلاوي أن صورة العقاد أقرب إلى صورة والدته، وكان الأستاذ الجبلاوي قد عرف العقاد سنة 1920 للميلاد، أي بعد وفاة والد العقاد بعشر سنوات. وكان والد العقاد واسمه محمود إبراهيم مصطفى العقاد، مديراً لإدارة المحفوظات في مديرية أسوان، وقد اشتهر بالتقوى وكرم العنصر وعرف بالتنظيم في عمله، وقد تسلم محفوظات الإدارة وهي في أسوأ حال، فعكف على تنظيمها وترتيبها حتى أصبح من اليسير الاستدلال على ما تفرق من أوراقها المكدسة.
1: أما والدة العقاد فقد عرفت بالنشاط والتقوى، وجده لأمه هو محمد آغا الشريف، ويعزى نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المراجع، بينما يعزوه أحد المراجع

راجع إلى العباس بن عبد المطلب، وكان العقاد يرسل لها بانتظام ثلث راتبه من الكتابة الصحفية. وعاشت والدة العقاد حتى عام 1949 للميلاد، حيث ماتت والعقاد في 60 من عمره.

0: دخل العقاد المدرسة في أسوان وكان مشتهراً بالتقدم في دروسه، لأنه ترك الدراسة بعد حصوله على الشهادة الابتدائية وانكب على كتب الأدب يقرأها مشتغلاً بالتدريس. وقد بلغ من نبوغه أن الإمام محمد عبده زار المدرسة وقرأ ما كتبه الطالب العقاد، فأعجب بذلك وقال:
1: ما أحرى أن يكون هذا كاتباً بعد.
0: وعندما كان العقاد في 15 من عمره يدرس، التقى لأول مرة بالزعيم مصطفى كامل رحمه الله، وفي ذلك يقول العقاد:
1: رأيت مصطفى كامل لأول مرة وأنا في 15، كنت في بلدتي في أسوان أشتغل مع زملائي بإحدى الدعوات المحلية، وهي دعوة التطوع للتعليم بالمدارس الأهلية. وخرج مصطفى كامل ذات صباح يتمشى على شاطئ النيل ومعه الكاتبة الفرنسية مدام جوليه والإنجليزية مسز يونغ، فدعاه صاحب المدرسة الأهلية ودخل مصطفى كامل السنة الرابعة وفيها درس اللغة العربية وكنت أنا المدرس. فجلس مكان التلميذ الذي يكتب على السبورة وأملى على التلميذ بيت شعر لأبي العلاء المعري هو: والمرء ما لم تعد نفعا إقامته غيم حمى الشمس لم يمطر ولم يسري. وطلب من التلميذ شرح معناه، فتلعثم التلميذ، فأسعفت التلميذ معتذرا بأن الغيم الذي لا يمطر في أسوان ولا يسير نعمة محبوبة، وأن الغيم الممطر وغير الممطر عندنا قليل.

في عام 1905 للميلاد، والعقاد في 16، يذهب إلى القاهرة وبدأ في مقابلة الأعلام، فالتقى في تلك السنة يعقوب صروف وجورج زيدان ومحمد فريد الزعيم الوطني، وبدأت مقالاته تظهر على صفحات اللواء وكذلك قصائده. إلا أن أهم منعطف في حياته هو عمله في صحيفة الدستور الأسبوعية. تعرف العقاد على الأستاذ محمد فريد وجدي، وكان كاتباً إسلامياً قديراً نابه الذكر، وكان يعد العدة لإصدار صحيفة أسبوعية ناطقة باسم الحزب الوطني شأنها شأن اللواء. وكان وجدي بحاجة إلى من يساعده في التحرير، فتقدم العقاد بالطلب ووافق وجدي على طلبه.

صدر العدد الأول من الصحيفة عام 1907 للميلاد، وقد أعطى العقاد جهده تحريراً وكتابة، معجباً بسعة اطلاع وجدي وتسامحه في الرأي. وفي العام نفسه

0: تعرف العقاد على سعد زغلول الذي كان يومها وزيرا للمعارف، وأجرى العقاد بعد التعارف حديثا مع سعد زغلول، ووافق محمد فريد وجدي على نشرها رغم عدم رضا الحزب الوطني عن سياسة سعد زغلول في وزارة المعارف.
1: استمر عباس محمود العقاد ينشر المقالات، وتعرف على صديقه الأستاذ إبراهيم عبد القادر المازني الذي شاركه في الكتابة في الدستور، وفجعت مصر في عام 1908 بوفاة مصطفى كامل، واستمر العقاد في عمله بالدستور حتى عام 1910، فترك العمل وتوفي والده في ذلك العام.

0: أصدرت دار الهلال للعقاد أول كتبه بعنوان خلاصة اليومية عام 1912 للميلاد، وكذلك الشذور عام 1913، وكتاب الإنسان الثاني عام 1913. في عام 1913 أيضاً أصدر عبد الرحمن شكري الجزء الثاني من ديوانه، فكتب له العقاد مقدمة قيمة. في عام 1914 قدم الجزء الأول من ديوان المازني.
1: جاء دور العقاد ليخرج أول دواوينه في عام 1916 للميلاد، وهو بعنوان يقظة الصباح. وقد احتوى الديوان على قصائد عديدة، منها فينوس على جثة أدونيس وهي مترجمة عن شكسبير، وقصيدة الشاعر الأعمى والعقاب الهرم، وخمروية وحارسه، ورثاء أخ، وترجمة لقصيدة الوداع للشاعر الأسكتلندي بيرنز. ومنذ ذلك اليوم شجر الخلاف بين شودات الأدب، فالجميع متفق على مكانة العقاد في النثر والنقد، إلا أن شعرية العقاد كانت مثار الخلاف. فمنهم من يرى أن لشعر العقاد مكانة عالية، ومن أولئك الدكتور طه حسين وإبراهيم عبد القادر المازني وعبد الرحمن شكري وعبد الرحمن صدقي وعلي أدهم وسيد قطب. ومنهم من رأى أن الرجل متوسط القامة في الشعر من أمثال مارون عبود ومحمد مندور. وقصيدة الحب الأول في ديوان يقظة الصباح من أعظم قصائد الديوان، وهي قصيدة طويلة يعارض بها ابن الرومي، وقد أعجب بها كثير من النقاد، بينما يرى آخرون أنه سطى فيها على كثير من شعراء التصوف الإسلامي. يقول فيها العقاد:
0: من يراني غريقا في محبته وجدا ويسألني هل أنت غصان، وضيعة الحب أبديه وأكتمه، ومن عنيت به عن ذاك غفلان، لي في محياك أشعار أضن بها على امرئ فخره عرش وإيوان، على محياك من وشي الصبا روع، وللمحبين أحداق وأعيان، إن الجسوم مثنات جوارحها إلا القلوب فصيغت وهي إحدان، لكل قلب قرين يستتب به خلق وخلق، فهل يرضيك نقصان؟

0: تقوم الحرب العالمية الأولى وينفى سعد من البلاد، وتتوثق صداقة العقاد مع زعيم الوفد، ويصبح كاتب الوفد الأول، ويصيب شهرة مدوية في البلاد. وفي هذه الأثناء رجع شوقي من المنفى، وبدأ العقاد في تأليف كتاب الديوان في النقد والأدب للهجوم على شوقي، وقد اشترك المازني معه في تأليف الكتاب الذي صدر في عام 1921 للميلاد. وقد بدأ العقاد في الهجوم على شوقي متناولاً قصيدة شوقي في رثاء مصطفى كامل، وهي قصيدة مطولة، وقد حاول العقاد تأصيل منهج حديث لنقد الشعر. يقول العقاد:
1: أعلم أيها الشاعر العظيم أن الشاعر هو من يشعر بجوهر الأشياء، لا من يعددها ويحصي أشكالها وألوانها، وأن ليست مزية الشاعر أن يقول عن الشيء ماذا يشبه، وإنما مزيته أن يقول ما هو ويكشف عن لبابه وصلة الحياة به. وليس هم الناس من القصيدة أن يتسابقوا في أشواط البصر والسمع، وإنما همهم أن يتعاطفوا ويودع أحسهم وأطبعهم في نفس إخوانه زبدة ما رآه وما سمعه، وخلاصة ما استطابه أو كرهه.

0: أصبح الكاتب عباس محمود العقاد ذائع الصيت واسع الشهرة في العالم العربي، ويصل صوته جهيراً إلى أدباء المهجر من أمثال ميخائيل نعيمة الذي أرسل إلى الشاب العقاد كتابه الغربال ليكتب له مقدمته، فيوافق العقاد وتصدر الطبعة الأولى في دار الهلال. وفي عام 1922 أصدر العقاد كتابه الفصول، وقد وضع الكاتب قلمه في ركاب سعد زغلول والثناء عليه.
1: في عام 1923 للميلاد كتب العقاد في صحيفة الأخبار التي رأس تحريرها أمين الرافعي.
0: وفي عام 1926 وقع الأديب العقاد في حب سارة، وهو حب عاثر، قصته أشبه بقصة آلام فيرتر، وقد سجلها العقاد بعد ذلك في قصته سارة. أما سارة فقد ذكر اسمها الحقيقي الأستاذ علي أدهم في مقالة في الهلال، وكذلك عامر العقاد في كتابه عن عمه. وأحب العقاد في الوقت نفسه مي زيادة التي كان يتردد على صالونها، الصالون الذي قال عنه إسماعيل صبري:
1: إن لم أمتع بمي ناظري غداً أنكرت صبحك يا يوم الثلاثاء.

انتهت القصتان بألم مرير عاشه العقاد طوال حياته، وقد رثى حبه مع مي بعد أن علم بهيامها بمعاصرها الأديب اللبناني الفذ جبران خليل جبران، حيث عبر عن ذلك كله في الأبيات الشعرية التالية:

ولد الحب لنا وفرحتاه، وقضى في مهده وأسفاه. مات لم يدرج ولم يلعب، ولم يشهد البلوى ولم يعرف أباه. ليته عاش، فأما إذا قضى فليكن بردا على القلب جواه. أشكر الموت وأشكوه معا، غال حبي قبل ما تنمو قواه. غاله وهو صغير قبل ما تكبر البلوى به يوم نواه. كنت أرجوه لليلي كلما لجت الحيرة بي تحت دجاه. كنت أرجوه ليومي كلما عزني في مطلع الشمس.

0: بدأ عباس محمود العقاد مقالاته في البلاغ الأسبوعية منذ صدورها عام 1923 للميلاد، فكتب مقالاً أسبوعياً حتى عام 1929 للميلاد. وفي أثناء هذه المقالات توفي سعد زغلول صديقه، وأصدر كتابه ابن الرومي حائزاً إعجاب النقاد والقراء. وبعد شهر من صدور الكتاب أدخل العقاد السجن بتهمة العيب في الذات الملكية، فلبث في سجنه قرة ميدان لمدة 9 أشهر. وبعد خروجه توجه إلى قبر صديقه سعد زغلول منشداً قصيدته:
1: إلى الذاهب الباقي ذهاب مجددي، وعند ثرى سعد مثاب ومسجدي. وكنت جنين السجن 9 أشهر، فها أنا ذا في ساحة الخلد أولدي.

0: حتى حصل الخلاف بينه وبين مصطفى النحاس. ففي عام 1933 للميلاد قامت وزارة توفيق نسيم فأيدها مصطفى النحاس وهاجمها العقاد، فاستدعى مصطفى النحاس باشا عباس محمود العقاد لمقابلته بمنزل النحاس في الإسكندرية، ووصل العقاد وكان معه محمد طاهر الجبلاوي، وعند المقابلة كان هذا الحوار الذي بدأه مصطفى النحاس قائلاً:
1: لماذا تحمل على الوزارة يا أستاذ عقاد؟

0: السراي والإنجليز.
1: ولكن حزب الوفد يؤيد هذه الوزارة.
0: لن أقف وقفة الإغضاء عن مساوئ الوزارة.
1: أنا زعيم الأمة أؤيد الوزارة، فما عساك تصنع يا عباس يا عقاد؟
0: أنت زعيم الأمة لأن هؤلاء انتخبوك، ولكنني كاتب الشرق بالحق الإلهي.
1: الوزارة باقية ما دام حزب الوفد يؤيدها.
0: لن تنتهي برية هذا القلم إلا وقد انتهى أجل هذه الوزارة.

وكانت النهاية بين العقاد وحزب الوفد، وقد حارب الوفد العقاد فمنع من الكتابة في البلاغ الأسبوعي، فكتب العقاد في الجهاد والأهرام في الثلاثينات من القرن الماضي.

في الثلاثينات أصدر العقاد تذكار جيني وديوان وحي الأربعين وحياة سعد زغلول، كان ذلك في عام 1936. ومن أهم ما أصدر في الثلاثينات قصته الذائعة الصيت سارة، والتي سجل فيها هيامه بسارة وحبه لهند. وهند في الرواية هي الأديبة مي زيادة، ويبدو أن العقاد لم تزل نفسه تنبض بحب سارة. لنستمع إلى قوله:

0: لونها كلون الشهد المصفى، يأخذ من محاسن الألوان البيضاء والسمراء والحمراء والصفراء في مسحة واحدة. وعيناها نجلاوان وطفاوان تخفيان الأسرار ولا تخفيان النزعات، فيهما خطفة الصقر ودعة الحاجة، وفمها فم الطفل الرضيع لولا ثنايا تخجل العقد النضيد في تناسق وانتظام. ولها ذقن كطرف الكمثرى الصغيرة، واستدارة وجه وبضاضة جسم.
1: هذا الوصف النثري يذكرنا بوصف العقاد لسارة في قصيدته المطولة التي منها هذه الأبيات:

هاتها هاتها واذكر حبيب القلب يا خير ثقاتي. هاتها واذكر حبيب القلب يا خير ثقاتي، ودع التلميح واذكر اسمه دون تقاتي. أترى ألبق منه باصطياد المهجات؟ أترى أملح من خطرته في الخطرات؟ أترى أصبح من خديه بين الوجنات؟ ذهبي الشعر ساجي الطرف حلو

0: تقوم الحرب العالمية الثانية ويقف الأديب موقفاً معادياً للنازية جلب له المتاعب، وأعلنت أبواق الدعاية النازية اسمه بين المطلوبين للعقاب. وما أن اجتاحت جنود رومل الصحراء واقتربت من أرض مصر حتى تخوف العقاد لمقالاته النارية من وقع على النازية، تلك المقالات التي جمعها بعد ذلك في كتابين هما هتلر في الميزان والحرب العالمية الثانية. فآثر العقاد السلامة وسافر في عام 1943 إلى السودان، حيث احتفى به أدباء السودان حفاوة بليغة، وهزم النازي ورجع العقاد إلى قاهرته.
1: وبعد الحرب بدأ العقاد سلسلة كتبه الإسلامية، حيث أصدر بين نهاية الحرب وأوائل سنة 1950 عددا منها، مثل عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم ومطلع النور وعبقرية الصديق وعبقرية عمر وبلال مؤذن السماء وعبقرية الإمام وغيرها.

0: في 23 من شهر يوليو من عام 1952 للميلاد انتهى حكم أسرة محمد علي باشا، وقد تميزت فترة الخمسينات عند العقاد بمزيد من الكتب الإسلامية مثل ما يقال عن الإسلام والإسلام في القرن العشرين والمرأة في القرآن. وفي عام 1961 نال الأستاذ عباس محمود العقاد جائزة الدولة التقديرية في الأدب.
1: في عام 1964 للميلاد اعتلت صحة العقاد العامة وضعف بصره ومرض مرضه الأخير، فلم يترك داره لطلب العلاج حتى زاره الدكتور عبد القادر حاتم، فلما رأى تدهور صحته أمر بنقله إلى المستشفى حيث لحق بالرفيق الأعلى في يوم 17 من شهر فبراير من عام 1964 للميلاد.

برحيل العقاد رحل قلم باتر وبيان ساحر وشخص باهر وعاشق عاثر، وقد حظي إنتاجه بعد وفاته بسيل موار من الأبحاث والدراسات، ولا غرو في ذلك، فقد تنبأ رحمه الله لنفسه بمقام كبير بعد وفاته، إذ قال:

ستغرب شمس هذا العمر يوما، ويغمض ناظري ليل الحمام، فهل يسري إلى قبري خيال من الدنيا بأنباء الأنام؟ خلعت اسمي على الدنيا ورسمي، فما أبكي رحيلي أو مقامي؟ حياتي في حياة الكون طرا، كقطر الغيث في اللجج الطوامي. يظل الحسن في المعشوق حسنا.

وبعد، إن الصارية العملاقة المتمثلة في الأديب الكبير الذائع الصيت عباس محمود العقاد لا تغيب، وإن بدا أنها باتت في الأفق البعيد، بل هي تظل شاهقة ككل صوار الدنيا والتاريخ والحضارة الإنسانية. أيها الأحبة، نودعكم كي نهيئ لكم لقاء جديدا مع صارية عملاقة من صوار العالم.

0: الإبداع حيثما كان، كنا وكنتم.
1: وبقدر هيبة الصواري وشموخ قممها في الآفاق، يكون المبدعون في شتى أصقاع الدنيا.
0: وفيما وراء كل عمل بديع يكمن مبدع، هو بمثابة الصارية الراسخة.
1: وما الصواري إلا كل أولئك.
0: الصواري.
1: إعداد
0: عبد الله يوسف.
1: تقديم أحلام محمد
0: وعبد الله يوسف.
1: الصواري.
0: إخراج جمال القائد.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام.

0: في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: قال عبد الله بن العباس رضي الله عنهما: ما انتفعت ولا اتعظت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل كتاب كتبه إلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: أما بعد، فإن الإنسان يسره درك ما لم يكن ليفوته، ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه، فلا تكن بما نلت من دنياك فرحا، ولا بما فاتك منها ترحا، ولا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة بطول الأمل، فكأن قد نزل بك الأجل. والسلام.
1: ما خط القلم.
2: إذا كان يوجد شيء اسمه زواج جيد، فالسبب فيه أن فيه من الصداقة أكثر مما فيه من الحب. ميشيل دي مونتين. كان بعض البخلاء إذا صار الدرهم في يده خاطبه وناجاه وفداه وأخر التصرف فيه، وقال: بأبي أنت وأمي، كم من أرض قطعت، وكم من كيس خرقت، وكم خامل رفعت، وكم رفيع أخملت، لك عندي ألا تعرى ولا تضحى. ثم يلقيه في كيسه ويقول: أسكن على اسم الله في مكان لا تزول عنه ولا تزعج منه. قال بعض الحكماء: ما أنصف نفسه من أيقن بالحشر والحساب وزهد في الأجر والثواب. وقال آخر: بطول الأمل تقسو القلوب، وبإخلاص النية تقل الذنوب.
3: ما خط القلم.
2: الوهم نصف الداء، والاطمئنان نصف الدواء، والصبر أول خطوات الشفاء. ابن سينا. قال حكيم: ثلاثة لا ينتصف بعضهم من بعض: لا ينتصف حليم من أحمق، ولا ينتصف شريف من دني، ولا ينتصف بر من فاجر. قال عدي بن زيد العبادي: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، إذا ما رأيت الشر يبعث أهله، وقام جنات الشر بالشر فاقعدي.
3: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
3: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: 102.3. هنا البحري.
1: هنا البحري.

يا شعرها المنثور في سواد الليل، نسجت منه عباءتي. يا بسمتها المزروعة فوق أزاهير الحقول، لونت بها أفكاري. يا ضحكتها زمجرت في ليل بعيد وأقبلت في فجر سعيد. يا طلتها ذات يوم عتيق، يا دنيا من الألوان والأفراح والمفارقات، يا أنت يا حبها

عندما أكتشف أن البركان الذي أضاء عالمي وألهبه لم يكن سوى جبل من الثلج مر ببحر ضياعي، سيكون لسع الجليد للوهلة الأولى كلسع النار التي أحسستها في السابق. وعندما أشعر أن الشموس انطفأت في عينيك، ستتفتق كواكبي وتتوه في مدارات العمر النائية. سأصير نجمة أثيرية تدور في فالت الأبعاد، لا القمر يجذبني إليه ولا الشمس تسحقني بنورها. سأصبح يا حبي نجمة تصبو إليها العيون ولا تطالها إلا أجنحة الخيال، وأنا لا أريد أن أجمد في بحر الكون نجمة بلا حب.

يا نجمتي الوحيدة، لن يتجمد الحب ويصبح نجم. من أجلك سأطال القمر وألتهب بالشمس. يا عصفورة التي رأت البركان جبلا من ثلج، وفي احتراقي شوقا إليها رأت في عيني ظلام شمس. يا طفلتي البلهاء، متى تدركين أن أي حب في الوجود لا يماثل حبي لك؟ متى تدركين أن أي بركان يستحيل من أجلك ثلجا، وأن أي شمس تحترق لتستقر في عيني؟

0: تحرق نظراتي بعينيك، تشيح بنظراتك عني. لماذا تترك يدي للرياح تعبث بها؟ لماذا تتركني أرحل مشتتة الفكر مسهورة بظنون؟
1: لست أدري، كل ما أعلمه أنني ألعق المر بعد رحيلك، أمضغ عجزي، أصرخ في الطرقات، أتشرد خائر القوى، أبحث عنك في كل مكان ولكنني لا ألقاك.

0: رحلت؟
1: نعم.
0: مت؟
1: لا، لم أمت. شفيت.
0: أجل، شفيت.
1: نار الغربة التي كوت أضلع انطفأت. الصقيع الذي جمد أطرافي وجمد ضميري ذاب. لم أمت، شفيت. أطعمت حبي الكلمات، وأطعمت كتبي الكلمات. أصبحت أنا والحب كلمات. لم أمت، شفيت. وأدركت أن ليس في الوجود من يستحق أن أهبه فرحة الشماتة بهزيمتي، بخسارتي، بموتي. لم أمت، شفيت. تعلمت بكل حواسي، بكل عذاباتي، بفجيعة مراهقتي وشبابي، وانتصرت. انتصرت على نفسي وفشلي وشبابي. اكتشفت كفيلسوف هرم أن أخطاء الكبار تسمى نوادر، وأن أخطاء الصغار تسمى موت. تجاربي علمتني القوة والثقة. أدركت موقع قدمي، رسخت قدمي على الأرض الصلبة السوداء. وبكل قسوة لن أستسلم، وأعرف أن الطريق إليك سهل وممتع. فهل عرفت سر انفعالاتي؟

حبك معجزة، ضعفك معجزة، قوتك معجزة، وأنا لن أنسى المعجزات. اخترقت عالمي الصواني، واكتشفت أنني سيشت ضعفي بالصوان، فجاءت إرادتك تهز سوريا العظيم، تصدع عزيمتك، فتتت أحجار الصوان، صراحتك كشفت كل الأقنع. أعترف الآن لقد غطست طويلا في الضياع، واكتشفت الآن كم كنت مضللا بقناعتي. اكتشفت الآن فقط أنني كنت ذرة مظلمة، وأدركت أنني سأبقى بلا مدار، بلا عناق لشمس. الشمس كانت قبلك مطفأة، والكواكب كانت منتحرة، وها أنت بعنادك القادر مزقت كل أقنعتي، مزقت كل قناعاتي. إنني أقر وأعترف بهذه الحقيقة.

كلنا يبحث عن حقيقة يسكن إليها، يثور عليها، أي حقيقة ولو كانت مدمرة، المهم أن تمسه الحقيقة. حبيبي، نار في موقد، ظل شجرة، ترنيمة عندليب، مثل عليا، أي كلمة صادقة حتى لو كانت قاسية الوقع، المهم أنها تعبر عن مشاعرنا، عن مشيئتنا في المعرفة الصادقة. ومن منا لم يعرف الخيبة عندما تتعرى أمام عينيه الأشياء فتبدو بلا أقنعة أو أصباغ؟ ولماذا

إكليل الخوف نحن نجدله من أشواك الكذب والتخاذل والضعف، نحن نحمله كجواز سفر إلى سوق الغرور، نحن الذين عطرناه بالبخور ولوناه وجمدناه في متاحف الشمع. إكليل الخوف نحن الذين عرفناه للناس الذين يرتدون الثياب الفاخرة ويصفقون لكل منمق أنيق ليقولوا إننا مهذبون عاقلون مترفون. وسنبقى نجدل أكاليل خوفنا طالما أننا لا نجرؤ على كشف وجوهنا الحقيقي.

0: طالما أننا نعترف بالأقنعة ووجودها فوق وجوهنا وهاماتنا، فلماذا لا نصرخ ولو مرة واحدة بأن الحب وحده يجعلنا بسطاء؟ لماذا لا نقول بأن الحب ينزع عن كاهلنا تعب الأقنعة ويجعلنا أنقياء كالحقيقة؟
1: مهلا أيها الحب، مهلا. نحن لا نعرف كل شيء، ولكننا نعبر عن ثقتنا في أن الخير سيعم الجميع بعد زمن قد يطول أو يقصر، وأن الحقيقة ستظهر في النهاية مجردة ناصعة كالحب المجرد الناصع. وكما نعرف أن كل شتاء سيستحيل في عمر الطبيعة إلى ربيع، كذلك ستجري أحلامه.

لكني سأبقى كما أنا أصرخ في الليل. لا، لم أمت. وأنطوي طفلة تصرخ تطلب بأن يأتيها النور، ولا لغة لديها إلا الكلام.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: 101.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة مالك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، رفع سموه فيها إلى مقام جلالته السامي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجرية، مؤكدا سموه على ما تمثله هذه المناسبة العاطرة من معاني الرحمة والمحبة والتسامح

من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.

0: أرسته رسالته الخالدة من قيم الاعتدال والوسطية والتعايش. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أعرب جلالته فيها عن خالص الشكر ووافر التقدير على تهاني سموه بمناسبة الذكرى العاطرة للمولد النبوي الشريف للعام الهجري 1448 هجرية، حاملة معاني روحية عميقة تجدد في النفوس الأنوار المحمدية وتوقظ القلوب على قيم الرحمة والسلام والتعايش الإنساني، مستخلصين من هذه المناسبة العظيمة الدروس والعبرة من سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وما تحمله للمسلمين وللبشرية جمعاء من الدعوة إلى المحبة والإخاء والاعتدال، والتي تسعى مملكة البحرين إلى ترسيخها نهجا ثابتا في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء، سائلا جلالته الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ سموه بكل خير، وأن يبارك في أعماله وجهوده الخيرة في قيادة العمل الحكومي لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والتنمية لبلدنا العزيز ولشعبنا الوفي.
1: تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 1448 هجرية مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية. ضمنها جلالته أطيب تهانيه بهذه المناسبة المباركة وتمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولدولهم وشعوبهم الشقيقة المزيد من الرقي والتطور والازدهار، داعيا الله جل جلاله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
0: تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات التهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجرية مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية وأولياء العهود ورؤساء الحكومات. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء والذي عقد بقصر القضيبية. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد سايمون مارتن القائم بأعمال سفير المملكة المتحدة الصديقة لدى مملكة البحرين.
1: أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري على الدور البارز لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية في إعداد الكفاءات الوطنية وإثراء خبراتها من خلال الاطلاع على التجارب والممارسات الحكومية المختلفة.
0: جاء ذلك لدى لقاء سعادته منتسبي الدفعة 11 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية خلال زيارتهم الميدانية إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري. وفي إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، دشن جهاز المساحة وتسجيل العقاري الخدمة المطورة لطلب الاشتراك والاستعلام عن حالة الطلب في شبكة تحديد المواقع PRN. ترأست سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة الاجتماع الثالث لعام 2026 لفريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية. كما ترأست سعادة الدكتورة وزيرة الصحة الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغي بأنواعه

0: ومنتجاته. وأكدت الوزيرة أهمية تكثيف الجهود الوقائية والتوعوية والرقابية للحد من استهلاك التبغي بمختلف أنواعه ومنتجاته، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.
1: تواصل مراكز الرعاية الصحية الأولية في مملكة البحرين حضورها في صدارة المنظومة الصحية عبر 27 مركزاً، بينها 9 مراكز تعمل على مدار الساعة، إلى جانب توسع الخدمات الرقمية وتطبيق برامج نوعية تعزز جودة الرعاية واستمراريتها.
0: خطط لتحديث المراكز والخدمات وتعزيز الصحية وتنفيذ الكفاءة ورفع المعايير وتطبيق سلامة الجودة لصالح المرضى.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، تبدأ سهرتنا المعتادة مع الموسيقار فريد الأطرش.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية للموسيقار فريد الأطرش.

0: ما تعذبنا ولا ولجينا
1: ما تعذبنا ولا لجينا.
2: ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية للموسيقار فريد الأطرش.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية للموسيقار فريد الأطرش من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. أطيب الأوقات نتمناها لكم مع باقي فقراتنا. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: لجنة حقوق الإنسان.

الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة وموائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أشياء تفعلها تسبب لك الحزن.

التعلق بالأشخاص اللي فقدناهم، الاحتفاظ بصورهم، أغراضهم الشخصية، رسائلهم، التعلق بالذكريات السلبية، هدياتك من شخص مثلاً ضرك، هجرك أو تسبب لك بألم، أو الاحتفاظ أيضاً بملابس هذه الأشخاص اللي تذكرك بحدث مؤلم أو أي شخص يخص الماضي الحزين. الموسيقى الحزينة، الأشعار والقصائد المؤلمة مشاعرياً، أفكارك قبل النوم السلبية، تتذكر كل اللي مضى عليك قبل النوم، تتذكر كل المشاعر السلبية قبل النوم. مرحلة ما قبل النوم مهمة جداً، لذا يجب أن تبقى بأعلى درجات الطاقة والأفكار الإيجابية قبل الخلود للنوم. التفكير العميق والمصحوب مع مشاعر فيما لا تريد، دائماً تفكر في الأشياء اللي ما تبيها واللي ما تحبها، فتحدث عندك مسألة المقاومة اللي ممكن أنها هي تتضرر في زيادة الأحداث السلبية في حياتك. لما تمنع نفسك إجباراً من عدم فعل شيء أنت في الواقع ترغب فيه، هذه من الأمور اللي تسبب الحزن بطريقة إحنا لا ندركها. البقاء في نفس دائرتك الاجتماعية فترة طويلة، الأمر اللي يمنع عنك التوسع الفكري والإدراك والوعي. النوم الغير كافي والأكل الغير صحي اللي يحتوي على السموم، منها مادتين سامتين تؤثر على الأعصاب وبالتالي النفسية والجسد، وهما الجلوتين والفلورايد. عدم التنظيف المستمر لمراكز الطاقة عندك. عدم التسامح مع الآخرين.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة آسيا، تحديداً إلى شمال غرب سوريا، حيث تستقر المدينة الشهباء، واحدة من أقدم المناطق التي استوطنها البشر في التاريخ، مدينة حلب. ذكرت حلب في المخطوطات المصرية القديمة التي يعود تاريخها إلى القرن العشرين قبل الميلاد، وعثر فيها على آثار معبد من الألفية الثالثة قبل الميلاد، مما يجعلها واحدة من أقدم المدن والحواضر البشرية، بل يرى البعض أنها الأقدم على الإطلاق، وأن عمرها يصل إلى حوالي 12,200 عام. ولعل الأمر الذي جعل حلب أقدم المناطق المأهولة في العالم هو أنها، كما قال ياقوت الحموي في معجم البلدان، المدينة العظيمة الواسعة، كثيرة الخيرات، طيبة الهواء، صحيحة الأديم والماء، إلى جانب كونها محطة تجارية استراتيجية عبر التاريخ.

0: التاريخ في منتصف الطريق بين البحر المتوسط وبلاد ما بين النهرين، وفي نهاية طريق الحرير الذي يعد من أشهر الطرق التجارية في العالم القديم. دخل العرب المسلمون إلى حلب الشهباء عام 636 للميلاد، وبدأ نجمها باللمعان في العصر العباسي وصولاً إلى عصرها الذهبي أيام المملكة الحمدانية، وتحديداً في عهد الأمير سيف الدولة. في هذا الوقت تحديداً كانت حلب حصناً مهماً من حصون الدفاع عن العالم الإسلامي في وجه المد البيزنطي، وكانت كذلك مسرحاً لمشهد استثنائي من الشعر العربي عندما وصل إليها أحد أعظم شعراء العرب المتنبي، وكتب على أرض حلب أجمل القصائد، وقال في وصفها: كلما رحبت بنا الروض قلنا حلب قصدنا وأنت السبيل. حلب اليوم تحتضن العديد من الآثار التي تحكي لنا قصتها الطويلة، ورغم أن أجزاء من هذه المواقع الأثرية تعرضت للتدمير جراء الحرب في السنوات الأخيرة، إلا أنها ما زالت باقية يحدوها الأمل أن يعاد ترميمها من جديد. على رأس هذه المواقع قلعة حلب. إذا زرت هذه القلعة ستجد بانتظارك بوابة بالغة الضخامة تقودك إلى واحدة من أكبر وأقدم القلاع في العالم. ولأن هذه القلعة مقامة على تل مرتفع، فهي تطل على المدينة القديمة وتحديداً على أسواق حلب الأثرية التي يعود بناؤها الأول حسب تقدير المتخصصين إلى القرن 19 قبل الميلاد، ومنها سوق خان الحرير وسوق العطارين وسوق النسوان وسوق الصوف، وفيها تجد الأقمشة والحلويات والمكسرات وأصنافاً كثيرة من المنتجات الحلبية الأصيلة.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حال دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة أنا عندي شامة من يوم كنت صغير، عاد أنا حين في بداية العشرينات، وقمت ألاحظ شيء وأحس بشيء غريب من هالشامة، صايرة وايد تحكني، يعني الشيء شغل بالي وايد، ما أدري يعني في حل الموضوع، هل في كريمات تعالج الحكة؟
4: أهلا فيك يا حسن وشكرا على سؤالك الحلو. الشامة إذا كانت موجودة من فترة طويلة ومنذ الولادة بإذن الله ما في خوف منها، ولكن القاعدة الجلدية الطبية تقول إن أي شامة موجودة عندك من فترة طويلة تغير حجمها أو ملمسها أو لونها أو صارت تحك وايد وهي ما كانت تحك، في هالحالات الأربع يستدعي إنك تزور الطبيب وتفحصها بمكبر خاص عند الطبيب. نادراً قد نضطر إن احنا نزيل الشامة احتياطياً فقط، أما إذا كانت الشامة نفس ما هي من سنوات ما في داعي نجيسها أو نلمسها. الحالة الثانية إذا ظهرت لك شامة جديدة ما كانت موجودة، في هذه الحالة لازم تزور الطبيب وأيضاً تفحصها، قد تكون شيء عادي جداً نفس الشامة الدهنية أو غيرها أو الشامة الدموية، هذه ما منها خوف بإذن الله. في حالات نادرة أيضاً حسب نصيحة الطبيب قد تزال جراحياً لا سمح الله، فنصيحتي لك بما أن فيها حكة زور الطبيب يفحصها ويطمنك بإذن الله.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

في رحاب الوطن، في رحاب الوطن يعرف الإنسان المعنى الحقيقي للأمان، لحضن الأم، لدفء العائلة، لضحكات الأصدقاء، لليالي العذبة والصباحات المشرقة. في رحابك يا وطني أعرف أن لكل شيء مذاقا أجمل، وأن الربيع يبقى عمرا كاملاً.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان.

0: مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
1: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

سلامة الكهرباء سلامتك. نظام التأريض والحماية يعتبر وسيلة أمان يعمل على فصل التيار الكهربائي تلقائياً عند حدوث أي خلل في الكهرباء.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، علمنا في الحلقات السابقة أهمية الصدق في حياة المسلم، وتعلمنا أن الصدق في القول أحد أنماط الصدق في الإسلام. فالصدق في الإسلام كما علمنا يشمل الصدق في النية، والصدق في الإيمان، والصدق في العمل والقول، والصدق في العبادة، والصدق في الوعد والوعيد. وقد جمع ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، جمع الصدق في ثلاثة: صدق قول، وصدق عمل، وصدق حال. فالصدق في الأقوال كما قال: استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. والصدق في الأعمال: استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. والصدق في الأحوال: استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أكرم عباده المتقين بأن جعل لهم مدخل صدق ومخرج صدق ولسان صدق وقدم صدق ومقعد صدق. وحقيقة الصدق في هذه الأشياء

0: الحق الثابت المتصل بالله الموصل إليه سبحانه، وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال، وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه سأله أن يجعل له لسان صدق في الآخرين، وبشر عباده أن لهم قدم صدق ومقعد صدق، فقال: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق ومقعد الصدق وقدم الصدق. أما لسان الصدق فهو الثناء الحسن من سائر الأمم بالصدق وليس بالكذب، كما قال عن بعض الأنبياء: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. والمراد بلسان الصدق هنا الثناء الحسن. وأما قدم الصدق ففسر بالجنة وفسر بالأعمال الصالحة. وحقيقة القدم ما قدموه ويقدمون عليه يوم القيامة، وهم قدموا الأعمال والإيمان ويقدمون على الجنة. أما مقعد الصدق فهو الجنة، ووصف ذلك بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره، وأنه حق وأنه متصل بالحق سبحانه وتعالى. فمدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا لله تعالى ومرضاته، متصلا بالظفر ببغيته وحصول المطلوب. الإخوة والأخوات، والصدق يكون في الوعد والعهد، فمن الناس من يعدون وهم يريدون أن يوفوا بما يعدون فهم صادقون في وعدهم، ومنهم من يعدون ولا يريدون أن يوفوا بما يعدون به فهم كاذبون في وعدهم، ومن الناس من يعاهدون وهم يريدون أن يوفوا بما يعاهدون عليه فهم صادقون في عهودهم، ومنهم من يعاهدون وهم لا يريدون أن يوفوا بما يعاهدون فهم في عهودهم كاذبون. والصدق في الوعد والعهد من الخلق العظيم في القرآن الكريم الذي يجب أن يتحلى به المؤمنون، والكذب في الوعد والعهد من الرذائل الخلقية التي يجتنبها المؤمنون الصادقون الذين يعملون الصالحات. فاللهم اجعلنا من الصادقين يا رب العالمين. هذا وللحديث بقية نستكملها في الغد إن شاء الله. حتى الملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين برنامج الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.